0: دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. احنا وصلنا في الحديث عن رسول الله إلى بداية الوحي ومراحل الدعوة، وبدأنا في موضوع مرحلة الدعوة العامة، وبدأنا نتكلم عن الخطوة الأولى في مرحلة الدعوة العامة، وهي يعني وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي بدأ ينذر عشيرته الأقربين، أقرب الناس إليه، يعني مثل ما تقولوا أسرته الأساسية أو عصبته الأساسية أو العشيرة الأقرب، يعني أقرب الناس قرابة إليه من قبيلته. فكانوا بني عبد المطلب هم العشيرة الأقرب. وهنا حكمة، لماذا النبي محمد صلوات الله عليه، لماذا الله قال له أنذر عشيرتك الأقربين؟ عادة ما بتكون العشيرة الأقرب للأنبياء عادة ما بتكون متميزة في حملها للقيم والشيم والخلال الحميدة، يعني هم متميزين عن بقية القبائل الأخرى في هذا الخلال، يعني تمسكها بالأخلاق والقيم والشيم، وعادة ما بتكون متقبلة للهدى أكثر من غيرها، والمطمع فيها كبير أنها تكون قاعدة انطلاق، يعني قاعدة انطلاق للرسالة، وتترسخ فيها القناعة بالرسالة، يعني تتنسخ فيها القناعة بالرسالة. وهذا مسألة مهمة جدا، عندما تترسخ القناعة فيهم في الرسالة، أنها مجرد الارتباط العشائري القبلي ما عي خليهم يثبتوا مع رسول الله ثبات كامل، يعني قد ربما تجي صعوبات أقوى من مسألة الارتباط القبلي دي، وما عاد تخليهم يقفوا مع رسول الله موقف يحميه. فالبداية هي تيه، يعني البداية عادة العشيرة الأقرب لرسول الله تحمل قيم شيم قريبة للحق، يعني أكثر تقبلا للحق من غيرها. أيضا الاستفادة من الأعراف السائدة، يعني في حماية ابن العشيرة والقبيلة، الدين الإسلام العظيم هو واقع يعني، ويستفيد من الواقع وغيره فيما يخدم دين الله. ومعروف أن المجتمع الجاهلي هناك أعراف قبلية سائدة، من بين هذا الأعراف حماية ابن العشيرة والقبيلة، حماية ابن العشيرة والقبيلة. وهذا مسألة يعني موجودة لدى القبائل بشكل عام، القبائل البشرية بشكل عام. وهذا الموضوع نفسه أراد الله سبحانه وتعالى النبي أن يستفيد من هذا العرف القائم ومن هذا الأعراف السائدة، يعني والقرآن بيّن لنا فعلا يعني مثل هذا الأشياء. مثلا لاحظوا كيف نبي الله شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لاحظوا كيف رهط نبي الله شعيب، رهطه عشيرته الأقرب، يعني قبيلته الأقرب إليه. هذولا يعني حماية، يعني وجودهم وحمايتهم لنبي الله شعيب دفع عنه شر الأشرار، ولو حتى إلى مستوى معين، إلى فترة زمنية معينة استطاع أنه يؤثر في هذا الفترة وأن يتحركوا في تدبير الله إلى مستوى معين في هذا الفترة، وضمن الحماية حماية العشيرة والقبيلة. في نفس الوقت مثلا نموذج نبي الله لوط، يعني نبي الله لوط سلام الله عليه كان مهاجر، يعني كان بعيد عن قبيلته في أرض ما هيش أرضه، ولذلك ما كان بالشي معه راحت قريب ولا عشيرة أقربين توفر لها الحماية القبلية. فكان بيقول قال لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو معي قوة وآوي إلى ركن شديد، يعني فشوفوا الفارق يعني عشان نفهم. ولذلك تجلت حكمة الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أنذر عشيرتك الأقربين. بعدها جت المرحلة، الخطوة الثانية من مرحلة الدعوة العامة، وهي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، الآن يعني قضية إيش؟ يجهر النبي بالدعوة ويبدأ الصدام المباشر بينه وبين النظام الذي كان سائدا، وبين التوجه العام الذي كان إيش؟ كان سائد التوجه الكفري. يعني الآن النبي سينصدم الآن، وستبدأ الآن ردود الأفعال من القرشيين، تبدأ الصعوبات الكبيرة والعوائق الكبيرة، تبدأ المواجهة. تبدأ أشياء كثيرة، يعني تبدأ أشياء كثيرة. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله صعد على الصفا ونادى قريش وقبائل مكة، لما اجتمعوا له قال لهم شوفوا كيف كيف كانت بداية حديث رسول الله معهم، شوفوا الحكمة كيف. يعني قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفحي جبل قد طلعت عليكم أكنتم مصدقي؟ لو قلت لكم أن بخيل قادمة الآن في سفح جبل قادمة عليكم الآن صدقوني. يعني الشيء ذكرهم بالحقيقة الذي يعرفوها، يعني تعرف أن أنا بتسموني الصادق الأمين، يعني وما جربتوا علي كذب حتى في طفولتي وريعان شبابي. يعني وساعة الذي يقول لهم انتبهوا، يعني ترجعوا تكذبوني وقد الشيب على صدغي الآن، قد بدأ الشيب على جوانب رأسي. يعني قالوا: نعم أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني نذير لكم من عذاب شديد، إن الله أمرني أن أنذركم من عقابه، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. كان هذا الكلام مثل الصاعقة على كفار قريش، وبالذات المترفين، يعني الذي بيشعروا بأنها البساط يسحب من تحت أيديهم، مصالحهم سيقضى عليها، وبالذات أن كانت مصالحهم قائمة بسيادة ثقافات خرافية سيطروا بها على الناس، وكان البعض يعني قد معها مصلحة بأصنام، وبيجي له زلط من الصنم ذي والصنم ذي يقرح عليها الضمار وكيف، وكان البعض قد كبير القوم باسم الأصنام وباسم وكان البعض يظلم باسم هذا الخرافات والديانة الجاهلية. الموضوع وقع مثل الصاعقة. يعني الآن النبي الشيء يدي لهم نظام جديد، يعني هكذا شعروا أن الشيء يسحب البساط، رغم أنه في الواقع لو عرفوا بأنه دين الله ما جاي يسلب مكانة الناس الاجتماعية. أنت الذي بيشوف نفسك وجيه، بيشوف نفسك كبير، لو استجبت لرسول الله أو استجبت لوارث الكتاب من يقوم مقام رسول الله ما تنتهي مكانتك الاجتماعية، بل بالعكس ترتفع فوق ما أنت مرفوع. إلا إذا أنت إنسان حقير ومجرم وذنوبك ساقتك لحتفك وذنوبك ساقتك للمعصية، هذا شيء آخر. يعني هذا شيء آخر. فهذا الموضوع كان وقع مثل الصاعقة على كفار قريش. تحرك الجاهليون بكل ما أوتوا وبكل ما استطاعوا عليه في مواجهة رسول الله وتكذيبا من البداية، تكذيبا من البداية، يعني وأنه ساحر وأنه كذاب وأنه إن شاء الله. هذا الردود الفعل نتحدث عنها في الحاضرة القادمة، في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن بأيضا من الدروس والعبر شوفوا كيف رغم أن الهدف كبير الذي وجه الله نبيه بالقيام به، هدف كبير يعني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنذار وبشير ونذير للبشرية كلها، لكن فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية خلاه يبدأ تدريجيا، بداية باستقطاب فردي هذا، وبعدها وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم لتنذر أم القرى ومن حولها، هكذا الخطوات يعني إلى جانب وجود هدف كبير لابد من أهداف مرحلية، يعني أهداف مرحلية لها مؤشرات قياس واضحة. يعني هذا أيضا مفيد لنا في الجانب الإداري، يعني في جانب الإداري كيف أنه يكون معك هدف كبير هو المحرك والدافع الرئيسي لتحريك الأهداف المرحلية، يعني يجو معك أيضا أهداف مرحلية لتحقيق الهدف الكبير ذي. لكن افهم أن الهدف الكبير هو هذا، يعني الهدف الكبير رضا الله سبحانه وتعالى، هداية البشرية، إقامة القسط والعدل، هذا الهدف الكبير. لتحقيق هذا الهدف الكبير هناك أهداف مرحلية، أهداف مرحلية تحرك على ضوءها، يظل الهدف الكبير هو الأساس، يعني هو الأساس في الموضوع الذي على ضوءه يعني تتحرك وتكون دافعية انطلاقك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

لهوية شعبنا اليمني الشمالي والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ذكرى النبوة أقبلت بشراها ذكرى النبوة أقبلت بشراها بشذى النبي فأكرموا مثواها. والكون يرقب أي أرض يا ترى ستشع ذكرى أحمد برباها. قالت دعوني إنني مأمورة والشعب في يمن الهدى ناداها. يا نور طه انزل ففي أرواحنا لنولينك قبلة ترضاها. نأتي نجدد كل عام بيعة للمصطفى ومواثقا نرعاها. نأتي ونعلم أن ربك قال في من ناصروك وحسبنا بك جاها. إن الذين يبايعونك إنما لو تعلمون يبايعون الله. يا سيدي أهديت كعبا بردة لا زال متشحا بنور سناها. واليوم ذي يمن الكرامة ما اكتفت بهواك شعرا بل بفيض دماها. ولنصر غزة في طريقك قد مضت حتى غدا وزراؤها شهداها. مولاي عذرا إن أتتك قصائدي ومن الحياء غرورقت عيناها. أنا لم أقل بانت سعاد وإنما بانت سعادة أمتي وهناها. فسعاد قد ظلت وقد أودى الغوى بسعادة وابن سعود من أغواها. كانت غضيض الطرف والترفيه من ثوب الكرامة والحياء عراها. وتأمركت سلمى فغنت نجدها واها إثنكا ثم واها واها. عن طهر يوسف يلتهون بفهمي كيف تراود امرأة العزيز فتاها. لم تكتبس من جاهد الكفار أو واغلظ عليهم نورها وهداها. اغلظ عليهم كي تعيش الناس في سلم حقيقي يسود ثراها. كي لا تمزق بالجنازر مرضع ويجف في عين الرضيع نداها. والله لو غلظت عليهم أمتي ما كان يوما يستباح حماها. والله لو غلظت على صهيون لم تبقى الإبادة ليلة وضحاها. أين الدواعش عن فلسطين انزوت؟ لما ضد إسرائيل ليس نراها؟ لما لم يروا بغي اليهود كبدعة سلت بها للمسلمين مداها؟ وبسنة المسواك يحصر أحمد وكأنه لم يعطنا إلاها. جرثومة المستوطنين أضر من جرثومة تستوطن الأفواه. وكما السواك مطهر أفواهنا بالفرط صوتي طهروا أقصاها. إن سطر الشعراء مدحك سيدي بجمال عينيك البديع سناها. فأنا أرى فيها الجمال بحملها هم العباد فإنه أضناها. إن الجمال جمال همتك التي سنرى سبيل المجد حين نراها. وجمال ندبة جرح خدك سيدي في يوم أحد والردى أدماها. هي ندبة تروي من الأوصاف ما لم يروى أو قلم الهوى أخفاها. هي حجة لله وهي خريطة تهدي الشعوب لمجدها وعلاها. اليوم غزة خد طه قد قضت عامين نازفة جعلت فداها. فلتعمى أعيننا إذا لم تكتحل مثل النبي غبارها وحصاها. من أجل عرض واحد نفر النبي لقينقاع محاربا ونفاها. لو كان ساسة عصرنا في عصره لرأوا رؤاه تهورا حاشاها. ولا أقبلت نخب وأحزاب تشير عليه عكس الوحي أن ينساها. أتلام أمته إذا ابتهجت إلى الرحمن بالفضل الذي أولاها. غرقت شعوب الأرض في أعيادها وجميعها برموزها تتباهى. فالبعض يصطنعون أعيادا لهم لا مجد أجراها ولا أرساها. بعض بعيد جلالة الجد ازدهى، بعض بسروال المؤسس تاها. هلوين عيد الحب عيد الوعل أو عيد الكلاب ومهرجان عواها، وكعيد ضرب الجار عيد طماطم. كم من تفاهات تلقفناها لمضاقة الدنيا بعيد محمد، وهو الذي وهب الدنا معناها. يا لائمين في النبي إليكم عنا، دعوا أرواحنا لهواها. الحب أعمى غير حب المصطفى، فهو المزيح عن القلوب عماها. فخذوا ترمب وأعلنوه عليكم ربا يعبدكم له وإلها، بل عزروه ووقروا معه نتنياه، وخلونا نوقر طه. وخذوا ابن زايد وابن سلمان وطحنونا وشخبوطا ومن والاها، ودعوا لنا طه الحبيب وحسبنا بمحمد عزا يدوم وجاها. أيكون فعلا مؤمنا بالمصطفى من تصرخ الثكلى وما لباها؟ إن جاع جارك إذ شبعت فأنت لم تؤمن بطاها. قال ذلك طاها رباه كيف بأمة قد أخرست، ورمال غزة نصفها أشلاها. ما عذر مليارين يوم لقائه، أنا أقول قلتها وفقر ثراها. أسد بغزة لا يزال، وآخر بجنوب لبنان العزيز حماها. ونعاج أمتنا يسيل لعاب إسرائيل شوقا لالتهام ثراها. تلك النعاج يردن نزع مخالب الأسد التي عنها تذود عداها. أرأيت أغبى من سمو نعاجنا، أو مثل هاتيك الشياه شياها؟ فإذا تغدت بالأسود ضباع إسرائيل حتما فالنعاج عشاها. الحل لاستنقاذنا من ذلنا روح الجهاد، ولا حلول سواها. هذا أبو جبريل مع يمن الهدى، داوى غليل صدورنا وشفاها. ثقة بوعد الله أطلق حربه، ولو المسافة تنطوي لطواها. سمعته غزة وهي قائمة، ورغم جراحها ضحكت فبشرناها. لنسعرن لظا بإسرائيلهم نزاعة لواحة لشواها. حربا قضينا العمر في شوق لها، متلهفين متى يكون لقاها. نحن الرواسي لا تهز جذورها، نحن الشواهق لا تطال ذراها. نحن الرجوم على الشياطين التي استرقت من الأم ابنها وأباها. وزوارق الأنصار إن هي أبحرت، فالبارجات بأسرها أسراها. وعلى بوارجهم كتبنا باللظى، أنتم أشد أم السماء بناها. فلتستمع منا اليهود خلاصة، هي وعد رب الكون وهو قضاها. كمحمد سنخوض حرب زوالكم، وعلى صياصيكم تدور رحاها. والسلام عليكم ورحمة الله.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

0: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
1: فاكتبنا

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عنك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

بحار بهائم ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخضع

واستغفرك به المستغفرون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد

الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

ليس لأمرك مدفع ولا عن قضائك ممتنع، وأشهد أنك ربي ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، العلي الكبير.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك،

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة. وأشهد أنك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعه،

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

ملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة،

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم

0: بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلنا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين لليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. نط نط نط نط نط يا رسول الله وانصر رسوله. احضن نط نط نط بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

هز الأرض مول مول مول مول مول مول مول

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: سلم نفسك يا أمريكا
1: سلم نفسك يا أمريكا
0: يا

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور
1: نتكتم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

مالمي مالمي مالمي مد الذراع الأمام احسن فت فت مال نار نار نار بطل امريكان على هذا المهم معنويات.

0: شد
1: فادي مون
0: احسن
1: فادي مون
0: مال.
2: الله اكبر
1: المغتر فيك المغتسي اللعنه عليك النصر
2: هيهات
1: من عند الله
0: حد شمال يمين من حول

عصفوش مل مل مل مل مل مل مل مل مل عصفوش شد شد الأرض قوة أحسن مل مل مل مل أحسن هوش يا دليل قصر Ria!

0: الكوتشيا الأمريكية
1: كوتشيا الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: كوتشيا السعودية الكوتشيا الأمريكية
1: الكوتشيا الأمريكية
0: حتى انزل سريع احسن سريع ساعد
2: كاريبور
0: اسمع دل سريع
2: ساعد كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت
1: ركبون.
0: السلام عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على خير.

الركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات.

0: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، صابرا ثابتا محتسبا حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي ولاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله تذكرنا به وبالرسالة الإلهية لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها، في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
1: الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
0: إن الطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها. ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين كما هي حالة العرب آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات لمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة، هلاك أصحاب الفيل الجيش الموالي للروم، والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية. اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم، فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم، كما قال تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المعروف بعام الفيل، في شهر ربيع الأول منه، ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما. وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهما السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة، وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه. وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله، فهو كما قال عنه: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو في منزلته العالية كما قال عنه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهو في سعة معارفه كما قال عنه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إنه الحق الخالص، الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار، الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد، ومنبع الإجرام والظلم، ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم، وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان، بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المقت للفساد، والكراهية للظلم، والإشمئزاز الفطري من الطغيان، والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم، وهم رحماء، لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل، رحماء بينهم. إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم، كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون، امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض، يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

0: المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران والاعتداءات المستمرة على لبنان والاستباحة المستمرة لسوريا والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى والأخذ بأسباب النصر والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.
1: الله
0: وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولاً، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبداً بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانياً، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين، ولن نألو جهداً في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثاً، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعاً تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدواناً متواصلاً على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعاً إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعاً، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاماً. ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت الأمريكي.
0: رعاكم الله، كتب الله أجركم. في أمان الله ورعاية الله.
2: الله أكبر. الموت أمريكا. الموت إسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر لإسرائيل.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: يقول الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة الشل الشل الشل يا ثوري قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا يلا يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني أسعد الله صباحكم بمئة عافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: سعد الله صباح الجميع وحيا بكم وارحبتوا في برنامجكم الحكيم اليماني. أنتم متعودين أنه يعني في برنامج الحكيم اليماني زارت حين نشكي من موضوع معين واشكو على الصاحب أو على الأصحاب وعلى المستمعين حجامة. أنا قد بين أشكي على اليمنيين كلهم من خلال برنامج الحكيم اليماني، لكن يعلم الله أني ليست بشكوى التذمر، وإنما بشكوى من نقصد من ورائها تقديم النصح والمشورة على كل من بيحس نفسه أنه موضع الشكوى أو بيحس نفسه أن له يد خلتنا نشتكي. على العموم يا مصلين على النبي وآله، اليوم نشي نتحكى عن تامر، وفي هذا النجم اللي هو النجم يسموه النجم الثالث يتلم فيها الدرها البيضاء والقيرة والقب والجلجلة، ويعني ما أقول لكم، وفي أن يعني في النجم الثالث، والآن قد إحنا في الرابع، يعني يتلم فيه الدرها البيضاء والقب. وعن الأشهر الزراعية القرانية القمر، يعني قران القمر مع الثريا، ومتوسط عدد أيامها كما ذكرنا هي 27 يوم، وبتتغير يعني تجي في نفس الموعد كل 3 سنوات، بعد سنتين تتغير فيها قليل من أيام قران الثريا مع القمر. ويبدأ شهر قران 21 من 23 أغسطس، بيبدأ من أي حين؟ من 23 أغسطس، يعني قد مضى، بدأ من شهر قران 21، يعني قد احنا داخلين دالحين في موسم العلان قريب، باقي غير شوية. اشتي انصح كل المعلفي والمعلفة وخصوصا اخوات المزارعة، الله يكتب اجرك ويعينك. انا والله بندعي له كل اخواتي وبناتي وامهاتي، بنات اليمن وامهات اليمن واخوات اليمن الغاليات الحرائر الذي هن كل شيء في الريف. قد انتم بتبكرين تعصرين يعني تحشين وتعصرين الحشيش، لاحظين اذا عاد الصيب حق الحشيش ما قد هلش او ما قد ينعش، تدسبرن شويه لو ما يهل الصيب، لانه دحين لو ما تجر انها اخضر وما قد هلش الصيب حقه، معناه انه اللي يقوع الفرص للموسم اللي يجي قليل الحشيش. لكن لو خليت الصيب يهترين يقوع على خيرات السنه اللي عجي. اتمنى عليكم هذه النصيحه، والذي قد ينع عندهم الحشيش لانه قام المبكرات من مطر 7 ومطر 5 و3، ما يمنعش انهم يبدأوا من الان العصير. لكن عندنا بموسم اسمه علان قادم في الطريق، يعني ما عاد شيء بعيد مننا، لان نوصل يعني لو ما نوصل للخامس خلاص، لان دحين احنا في الروابع الثانيه، وعنوصل للخامس وقد علان بدايه علان. وقال المرحوم صديق المزارعين الله يرحمه ويقلب عظامه في الجنه، قال في علان، قال ارحب يا علان يا صوت الفن والجمال في جميع الوديان، يا صوت الخريف والصعيف والمراعي والغواني، تقول يا حمامي صغير من ان شريت الحمامة من ملاوي صبر او من مناظر تهامة. اما اصحاب الفاكهة نقول الله يكون في عونكم، دعم في تهامة، ابدأ موسم كبير، موسم ذري الخضار، مذر الخضار، موسم تعشية الأشجار وتقليمها وتجهيزها وتنفيذ العمليات الزراعية الكبيرة على محاصيل المانجو وبقية محاصيل الفاكهة اللي بتزرع في التامة. يعني موسم بكل ما موسم مذرة الحبوب، وهنا الأصل ملقط أنذكرها هنا إلا التاريخ، القطن لليوم لا زال مهمل، لا تاريخ اليوم، لا زال القطن في بلادنا مهمل. وويل لشعب يأكل مما لا يزرع ويلبس من ما لا يصنع. والله ان احنا بحاجه للبند هالقط الذي نصنع منها كساءنا ودفاءنا، ان شاء الله تعالى ان يعود الابناء اليمن الى محاصيلهم، وخصوصا المحاصيل الاقتصاديه والمحاصيل النقديه، لان القط اعرف لكم القط محصول اقتصادي اجتماعي صناعي. القط ما هو محصول اقتصادي، محصول اجتماعي، محصول صناعي، لأنه يوظف أكبر عدد من العمالة فيه. والقط يدخل في الصناعات المختلفة، صناعة الشاشة الطبي وصناعة حتى عود لذا، تبصر عود لذا، ما هي مكونات عودي وقطنة؟ تصوروا أن العودي موجود عندنا والقطن عندنا وبنستورد من الخارج، يا خزانة يا قمانة وما قلتوا. هذا غير بنضرب مثال بسيط، فما بالكم ما من القطن من فوائد متعددة. لو ما بنقول محصول اجتماعي معناه أنه أكبر عدد من الأيادي العمل بتشتغل فيه مصنوع مشروع، يعني محصول صناعي، لأنه بيدخل فيه صناعات متعددة من المنسوجات المختلفة، كما أيضا بتدخل بذرته في صناعات متعددة خيرات. يعني القطن تدو قطن الذهب الأبيض هكذا قروناه زمان، ما رحم عبي سمش الذهب الأبيض لأن قد بعده يشتوي مسحون من ذاكرة نابل أصل، من ذاكرة اليمنيين يشتوي يمسحوا القطن نهائيا، ولكن مع أبناء اليمن وأحراره وشرفائه وبنات اليمن الحرائر أذكر بأهمية القطن، والجهات المعنية تستشعر المسؤولية تجاه المحاصيل هذا الذي هي زلط بكله. ما حنسرش نقنبر بغير لدى ولا بغير فراش ولا بغير دفاع، لابد منهن. يعني بنستورد بنستورد وكم يا ملايين الدولارات، ولو اشتغل القطن اشتغلن شوي معامل صغيرات لا جنب المصانع القائمة اللي معانا، أكيد إن إحنا عن 6 جزء من حاجتنا، وبهذا عن السم في تعزيز الاقتصاد اليمني المقام في ورشة المتغيرة. نصلي ونسلم على محمد وآل مرة ثانية، هيا يا مصلين على النبي وآل. نتوقف إحنا ويكم قلي وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا. اليوم 14 ذو ايش؟ ذو الخراف. 14 ايش؟ ذو الخراف، هذا الشهر الحميري. صليتوا على محمد وآله. الشهر الحميري ذو الخراف، وذو الخراف قلنا جت من اينه؟ الاسم هذا جاء مشتق من اي؟ من الخرف والخريف، هكذا سمى الاجداد الحميريين. 14 ذو الخراف يوافق كام في الشهر الرومي او الميلادي؟ اليوم 14 اب. 14 ايش؟ اب. اما الشهر الميلادي فاليوم 27 اغسطس. 27 ايش؟ اغسطس. مدري بين انطقة صح او ماشي، المهم من كذا انا بين احسن ما بين انطقة صح، لكن انتو قدروا الظرف. 27 اغسطس. طبعا اما منزلة الشمس فاليوم 5. 5 ايش؟ 5 الزبرة. 5 الزبرة. يوافقها كام في الطالع فجرا؟ للمستغفرين من حين الله، يا أبناء اليمن يا مستغفرين ويا مسبحين من حين الله من جهة الفجر، اليوم 5 الجبهة. 5 أيش الجبهة. أما المعلم الزراعي وأنا قد ذكرت في بداية حلقة اليوم، اليوم 1 الروابع الثانية. 1 أيش؟ الروابع الثانية. أما منزلة أما المتوسط وقت العشاء اليوم 1 الشولة. الشولة هذا نجوم خيرات بس فيها كوكبان عليهم قريبة قوي، وهنا بيمثلين الشولة، اللي واحد باتجاه الغرب واحد باتجاه الشرق، هذا لهم سرجت شوية، والباقي النجوم هن عبارة عن ايش؟ مثل ذيل العقرب، هن خيرة يعني 1 2 3 4 5 6 بالإضافة إلى الاثنين الأولات يعني 80 نجوم، هذا القوهن على صورة ذيل العقرب بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية عند السجد بسرون بالعين المجردة. وطبعا الشولة هذا الكوكبان المتقاربان بينهما شبر، يعني هكذا تقدير عالم الفلك القاضي يحيى بن يحيى العنزي كترها، يعني شبر عم تميزوا بينها على ويعني وتتصل بهما نجوم على صورة ذنب العقرب من منزلة القلب، يعني قريب من منزلة القلب. على العموم هذا هي المتوسط وقت العشاء، وهذا هي الشولة كما وصف لنا القاضي يحيى ابن يحيى العنزي، زاده الله صحة وعافية ومط الله في عمره، هو من وثق لنا هذا التاريخ، كتب الله أجره وأخرجه إلى النور. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات كل المستمعين والمستمعات، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. ألقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري، لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
9: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
10: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
9: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
10: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
9: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
10: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
9: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
10: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
9: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
10: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
12: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم
13: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود أحمد.
15: سام اف ام
16: كادر ومعرفة،
15: خطة ومنهج،
16: علوم ومعارف،
15: قضايا وتواصل،
16: جماهيرية تامة
15: ومنوعة بامتياز.
16: سام اف ام
15: إذاعتك أنت.
16: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.
17: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 14 من ربيع الأول 1448 الموافق 27 من أغسطس 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونات في رئيسيتها. أكدت أن أمريكا ستهزم اقتصاديا كما هزمت عسكريا. إيران تضم اليمن لشروط فتح مضيق هرمز. الخارجية للنظام السعودي: السلام أقل كلفة من إنشاء التحالفات وشراء المواقف. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الحميد الشجيفي والمجاهد أحمد السالمي. التعبئة العامة تدعو لتعزيز الوعي ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات. قبائل حضرموت تصعد ضد الاحتلال السعودي وتمنع مرور ناقلات النفط، والانتقالي يجدد رفضه المشاركة في حرب السعودية ضد صنعاء. صحيفة عبرية: تل أبيب تبلور خطة لحرب شاملة في الضفة الغربية. الاحتلال يصعد جرائمه ويدمر معالم حضارية وتاريخية في الضفة. العدو الصهيوني واصل اعتداءاته على عدة مناطق في جنوب لبنان. أيضا على صحيفة الثورة: لماذا حول مجلس السلام اتفاق المرحلة الثانية من حرب غزة إلى إطار تفاوضي؟ انخفاض حركة المسافرين في مطار دبي بنسبة 31%. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: نجاح فعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف محطة أخرى من محطات المجد اليمني. الحشود المليونية في ذكرى المولد النبوي رسالة إنذار أخير للطغيان السعودي. أيضا على المسيرة: حشود السبعين تجدد العهد للرسول الأكرم وتوجه رسائل حاسمة للعدو السعودي. مشاهد استثنائية من احتفالات ذكرى المولد النبوي: قلوب يمانية تنبض بحب الرسول الأكرم. الفرح للمسيرة: الحشود المليونية في ساحات ذكرى المولد النبوي تؤكد تمسك اليمنيين بالهوية الإيمانية ورفض التبعية. محافظ لحج الاحتفال بالمولد النبوي الشريف محطة لتعزيز الهوية الإيمانية ومواجهة التحديات الراهنة. صحيفة كورية تكشف تداعيات الحصار البحري اليمني على تجارة العدو السعودي. حركة الجهاد: شعبنا سيواصل التصدي لكل مخططات العدو ونحذر من التمادي في جرائم الإبادة. العدو الصهيوني يواصل جرائمه في غزة واقتحامات واعتداءات واسعة بالضفة والقدس. أيضا على المسيرة نت: بيزشكيان: البلطجة والغطرسة الأمريكية لن تزيد مذكرة التفاهم إلا تعقيدا. استراتيجية إيران المتكاملة لكبح ضغوط أمريكا وتكريس معادلات الردع الاقتصادي والعسكري. من موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين: كندا تلغي تأشيرة مسؤول إسرائيلي بسبب نشاطه الاستيطاني في القدس المحتلة. الذرية الإيرانية: لا تفتيش للمواقع النووية المستهدفة قبل إقرار بروتوكول خاص. غينيا بيساو تستعد لاستفتاء دستوري يوسع صلاحيات الرئيس. غاليباف يرحب بموقف بيجين: الشراكة بين إيران والصين لا تحتاج موافقة أحد. بقائي رئيس وزراء قطر يزور إيران لبحث العلاقات والوساطة والأمن. روسيا: استهدفنا سفينة شحن وخزانات وقود للقوة الأوكرانية في ميناء إزمايل. وزير الطاقة الأمريكي: مستعدون لتسوية الملف النووي الإيراني عبر المفاوضات. الاحتلال يمنع عودة أهالي مخيمات شمال الضفة الغربية والمستوى الأمني يحذر. البيت الأبيض للميادين: لا محادثات جارية أو مجدولة مع إيران. وختاما: واشنطن تفرض عقوبات على فلسطين أكشن وتصنفها تنظيما إرهابيا عالميا. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السابع والعشرين من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على نقطة عسكرية في الخط الساحلي ومركز صحي بمنطقة اللاوية في مديرية الدريهمي وثلاث على معسكر قوات الأمن الخاصة في البيضاء، كما شن عدة غارات على قرى ومناطق من محافظة صعدة بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً، وشن سلسلة غارات على مزرعة الهمداني في أم الضب عزلة بني حسن بمديرية عبس، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة رجل، كما أدى إلى نفوق عدد من المواشي والأغنام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على مديريتي خمر والعشة بمحافظة عمران، واستهدف بسلسلة غارات منطقة المنة في الفاو بجنوبي مدينة مأرب بغارتين، ما أسفر عن تضرر عدة منازل، وشن خمس على جبل النهدين في العاصمة، واستشهد خمس مواطنين وجرح اثنين في عدة غارات على منازل المواطنين بمنطقة دهوان برازح في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان خمس غارات بقنابل عنقودية محرمة دوليا على موقع الثعبان، كما شن ست غارات أخرى على مدينة الربوعة ورقابة موقع سعر، وخلف دمارا كبيرا بممتلكات المواطنين، كما استهدف طيران العدوان محطة تحويلية لكهرباء محافظة عمران بثمان غارات أسفرت عن تدميرها كليا.
5: لقد استهدف العدوان السعودي الأمريكي منطقة الكهرباء محافظة عمران بثمانية صواريخ.
6: هذا من عجزهم ومن حجارة العدوان، لأنه يقضي على البنية التحتية، وهذا واضح للمواطنين جميعا، لن يقضي على المشاريع الذي يقول أو صواريخ أو منصات، هذا تشهد عليهم ضدهم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد وأصيب أكثر من 23 مواطن بتعز في مجزرة مروعة إثر استهداف طيران العدوان مسافرين في مثلث شرعب بغارة عدوانية أثناء مرورهم على متن إحدى المركبات بالطريق العام، واستهدف بأربع غارات ثلاث سيارات لمسافرين بعقبة الساحة في مديرية نعمان بالبيضاء، ما أدى إلى إصابة خمس مواطنين واحتراق السيارات.
7: بن عمي ما أعرف نوش الآن، نعرف صورته.
8: حصل عدوان من قبل السعودية وضربت الطيران، وكانوا متجمعين المواطنين هنا يحملوا ركاب إلى أقدا والربيعي والبرح، تمام. وهذه المنطقة منطقة فرزة ومنطقة تجمعات، تمام. وقدموا موتورات يحملوا جهة المبرح وجهة الربيعي جهة القرى يعني، تمام. والطائرة قد ضربت، يعني بأي حق تضرب المواطنين؟
9: هذا أحد المواطنين اليمنيين يحترق، وهو من أحد الراكبين، أحد ركاب هذه السيارة.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 20 غارة على مديرية ميدي في محافظة.
10: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء، واستهدف بثلاث غارات أخرى منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن غارة على مديرية ماهلية بمحافظة مارب، وشن غارتين على مديرية السوادية، واستهدف بخمس غارات أخرى مديرية والدربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية بكيل المير في محافظة حجة، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية صرواح في محافظة مارب، وشن ثلاث غارات على منطقة المرازيق في مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار في ممتلكات ومنازل ومزارع المواطنين الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيبت امرأة إثر عملية قنص نفذها المرتزقة في منطقة الشاقب بمديرية صالة في محافظة تعز، كما أصيب طفل بجروح نتيجة انفجار قذيفة من مخلفات العدوان في منطقة الروض بمديرية الخلق في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس وتحليق في أجواء الجبلية وخروق بالأعير النارية المختلفة في انتهاك مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 102 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تضمنت الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة وحيس، وأربع هجمات للطيران التجسسي المقاتل على حيس ومقبنة، وخروقات بالقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
11: ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير منطقة العدين في محافظة إب من العناصر الإرهابية والمرتزقة الذين كانوا يتمركزون فيها وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الأبطال المجاهدين لمحاولة تقدم المرتزقة باتجاه منطقة المدفون في نهم، وأفشلوا محاولتهم وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كما استهدف سلاح المدفعية بعشرات القذائف تجمعات العدو السعودي في جنوب الكرس في منطقة الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 16 منافق ممن جندوا أنفسهم مع العدوان مقتلهم عقب انقلاب آليتهم وهم في طريقهم من مأرب إلى جبال نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال عمليات هجومية استهدفت معاقل وأوكار المرتزقة في مديرية الصلو بالتزامن مع تدمير طقم عسكري تابع للعملاء في مديرية ذباب بالمخاء، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة في هجوم لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في يعيس بمنطقة مريس في الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما نوعيا جويا على مطار دبي الدولي بالإمارات بطائرة مسيرة من طراز صمار 3 بعد عملية رصد ومعلومات استخباراتية، ما أدى إلى توقف حركة الطيران لبعض الوقت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب، تم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد منهم، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بكمين محكم لوحدة الهندسة قبالة المنفذ، واستهدفت المدفعية مواقع وتحصينات المرتزقة قبالة جبل قيس، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف المجاهدون معسكرا مستحدثا للمرتزقة غرب حيران بصاروخ زلزال واحد، وسقط قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة، ودمر الأبطال آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة جنوب غرب حيران، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات.
12: وهذه هي مخيماتهم التي قام الجيش السعودي الفرار بتروكها وخلى منها عدد من السيارات، وهذا كما نرى مواقعهم، وهذه أسلحتهم، وهذه مخيماتهم. نحن اليوم في مواقعهم قول آل السعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، ونقول لهم رب الكعبة إن ما حمل ردهم إلى دارهم، إلى دارس، إلى إلى إلى عند أسيادهم، إلى تل أبيب
13: بإذن الله.
12: وسننسف عروشهم وملوكهم وقصورهم من ساسها، وسنعرفهم أهل اليمن
13: بإذن الله
12: المجاهدون، وسنوريهم قيمة اليمني لن يقدر يصبر ولن يقدر يواجه الرجال. نقول له أترك أترك مواجهة النساء وقتل الأطفال، واجهنا يا جبان يا حقيد، واجهنا ونحن نورك في الميدان. لا لا لا لا تقتل الأطفال والشيوخ وانت تهرب من مواجعك، لكن رب الكعبة يا سلمان ما راحت لك.
13: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: في
10: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية المسلحة عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة الاستمرار في تنفيذ العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
14: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. إن اعتراف العالم أجمع بحجم ما يعانيه إخواننا في غزة من تجويع وحصار وعدوان ليضع الأمة العربية والإسلامية بأكملها أمام مسؤولية دينية وتاريخية عظيمة، وهي مكلفة دينيا وإنسانيا وأخلاقيا بضرورة التحرك لإنهاء المجاعة ورفع الحصار ووقف العدوان على غزة. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. صدق الله العظيم. إن اليمن يمن الأنصار، يمن الإسلام، يمن الإيمان في موقف مشرف، وهو يؤدي واجبه تجاه المظلومين في فلسطين، ولن يتخلى عن هذا الموقف مهما كانت التحديات ومهما كانت التداعيات مع غزة حتى رفع الحصار عنها ووقف العدوان عليها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 4 ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 27 أغسطس 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
15: سام اف ام، وقفة إعلانية.
16: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
17: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
16: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
17: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
16: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
17: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
16: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
17: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
16: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
17: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
18: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
19: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
20: سبافون، أصالة وتواصل.
21: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة وملتقى جديد يجمعنا سويا على أثير إذاعة سام اف ام، صوت الربيع المحمدي. أنتم تستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5. في حال انقطاع أحد الترددات يمكنكم متابعتنا والاستماع إلينا عبر موقع الإذاعة الإلكتروني samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيونين. فترة جديدة مباشرة معكم مستمعينا الكرام، بعد أن عشنا يوم من أيام الله، يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وهذه المناسبة العظيمة التي حلت على أبناء الشعب اليمني وعلى الأمة الإسلامية. هذا اليوم الذي كان حقيقة تجلت فيه صورة ومشهدية من أروع الصور. هناك صورة بهية، صورة جميلة، لوحة من الألوان ومن الرسائل التي بعث بها أبناء الشعب اليمني رجالا نساء كبارا وصغارا في يوم 12 من ربيع الأول. هذا اليوم الذي أحياه اليمنيون بمحبة، بإخلاص، بوفاء، بتجديد للعهد للرسول الأعظم بأننا متمسكون به رغم ما يحاول الأعداء، رغم محاولات الأعداء من النيل لأبناء الشعب اليمني. حاولوا أن ينالوا من أبناء الشعب اليمني بأي طريقة كانت، إن كان عبر الحصار، انقطاع المرتبات، إغلاق المطار. المعاناة التي يتسبب بها العدو السعودي وأدواته الرخيصة في الداخل، حاولوا مرارا وتكرارا منذ شهر صفر، منذ فقط أن علموا أن أبناء الشعب اليمني يجهزون ويستعدون لاستقبال هذا اليوم العظيم عبر الأمسيات، عبر الندوات، عبر المجالس، عبر الموالد، عبر الفعاليات والأنشطة في مختلف الحارات والمديريات والمساجد والمحافظات، لمجرد أن استمعوا أن الشعب اليمني يتجهز ويعد العدة لاستقبال هذا اليوم. ما أن استمعوا هذا الخبر فبادروا بنشر الشائعات، بتحريك مرتزقتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق ما يسمى بدعة، وعن طريق ما يسمى الجوع، وعن طريق ما يسمى المساكين وما إلى ذلك. حاولوا تشويه المولد النبوي بكل الوسائل والطرق، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. يحاولوا فعلا أن يطفئوا نور الله، يحاولوا أن يغيبوا هذه الشخصية العظيمة عن أبناء الأمة الإسلامية، وتحديدا الشعب اليمني الذي له ارتباط وثيق وكبير بالرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فحاولوا مرارا وتكرارا عبر أبواقهم الرخيصة في مواقع التواصل الاجتماعي، حاولوا أن يقللوا من هذه الفعالية، حاولوا أن يكون أو يحاول أن يمنع بالأصح كل من لديه الرغبة في المشاركة والحضور والاحتفال، ويربطون أو يربطون هذه الشخصية العظيمة والرسول الأعظم بما يقولونه أنها احتفالات للحوثة والشيعة، وهذه المسميات التي لا تغيب عن أحد فعلا، يعني شاهدناها ولاحظناها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن النبي فقط محصور على فئة أو طائفة محددة. هذا هم ما يرسمون ويجرمون ويكفرون من يحتفل بالمولد النبوي، وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهل يعقل، هل يعقل أن من يحتفل بالمولد النبوي ويظهر هذا الفرح والاستبشار والاحتفاء هو في النار؟ هل الملايين التي خرجت في الساحات في عموم المحافظات اليمنية وحتى في دول أخرى من أحيت المولد النبوي بطريقتها الخاصة، هل يعقل أن كل هؤلاء في النار؟ ومحمد بن سلمان وأتباعه والنظام السعودي والنظام الإماراتي وغيرها من الأنظمة والشعوب المتفرجة على ما يحدث في قطاع غزة وفي فلسطين، والتي تأتي بالمغنيات التي تتعدى على حدود الله ويقيمون المراقص والمواسم والحفلات الغنائية وما إلى ذلك، سيدخلون الجنة؟ هل هذا هو العدل الإلهي والسنن الإلهية في كونه من الله سبحانه وتعالى؟ أن من يحتفل بالمولد النبوي سيدخل النار؟ هذا يتنافى مع الفطرة السليمة، يتنافى مع العقل السليم، يتنافى مع الدين السليم القويم، الدين والإسلام المحمدي الأصيل، يتنافى تماما مع هذا. بالعكس، هناك أصوات ارتفعت من علماء من السنة الأحرار ومن مذاهب ومن طوائف أخرى، من يرحبون ويحتفلون بالمولد النبوي وينفون تماما، ينفون تماما بأن المولد بدعة. هم من ابتدع هذا الشيء. هل يتجرأ أحد من علماء الوهابية في البلاط الملكي من آل سعود، علماء البلاط، هل يتجرأ أحد أن يقول أن مواسم الرياض والمغنيات وما يحدث من سفور أخلاقي وتبرج أن هذا هو بدعة، أن هذا هو ضلالة، أن هذا سيدخل صاحبه في النار؟ لا يتجرؤون، لا يتحدثون عن هذا الشيء. صم بكم عمي، بالعكس يباركون هذا الانفتاح، وأنه الانفتاح يقود إلى السلام مع أمريكا وما إلى ذلك. فاليوم ولله الحمد نجح هذا المولد ونجحت هذه الفعالية الكبرى، وتقهقرت وسقطت كل رهانات الأعداء ومحاولاتهم للنيل من هذا اليوم العظيم ومن هذه المناسبة. وكانت احتفالات وحشود جماهيرية غفيرة مبهجة ومشرفة تليق بهذه المناسبة العظيمة وتليق بصاحب هذه المناسبة صلوات الله عليه وعلى آله.
4: وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، شرفت المدينة مرحبا يا خير دعا. كل ما زادت حملات المحرضين زادت الملايين، كل ما زادت الفيديوهات امتلأت الساحات، خروج محمدي غير مسبوق،
5: مليوني يماني. اليوم الساحات امتلأت، اليوم الصلوات على محمد وآله، اليوم مخيرين بين خيارين، إما مع محمد محمديون أو مع أبستين أبستينيون. اليوم أنتم مخيرين، لا خيار ثالث، إما تكونوا مع محمد وأتباعه أو أبستين وأتباعه. اليوم المحرضين 20 أو 30، أينهم من هذه الملايين؟ أينهم بين هذه الأصوات، بين هذا الشعب، بين هذه الجماهير؟ أين أنتم وما دوركم بين هذه الملايين من أبناء الشعب؟ هذا شعبنا، من يحب رسول الله ويتولاه.
6: صلى الله عليه وآله وسلم، تعلو الأصوات لاحتفال في بدعة مش بدعة، بعيدا عن جدال بدعة ولا مش بدعة، ولكن أليست من البدعة أن تترك وصيته وثالث الحرمين هكذا؟ أليست من أكبر البدع، من أكبر البدع أن يترك إخواننا على مدار 3 سنوات من قلة النصير إلا من رحم ربي؟ أليست من أكبر البدع أنه إلنا أكثر من 100 أخت وأكثر من 10,000 أخ خلف القضبان ولا واحد جايب سيرتهم؟ أليست من أكبر البدع عواصم الغرب ممتلئة وعواصم المسلمين فارغة؟ أليست هذه من أكبر البدع؟ أين أنتم؟ أين كانت أصواتكم على مدار 3 سنوات؟ أين كانت لحاكم؟ أليست من أكبر البدع أن تصمت حين يطلبك الحق لتنطق؟ أين كانت أصواتكم؟ أين أنتم هسه طالعين بدعة حلال حرام وزع سكوك غفران؟ أين أنتم؟ أين كانت أصواتكم؟ هذه هي البدعة، أن تصمت في زمن يجب فيه أن تنطق أو أن تتحرك، هذه هي البدعة. أين أنتم؟ ما حدش سامع لكم، حس وهسه طلعت أصواتهم. مش عارف أنا، إحنا هو الأم اللي راح يقولنا أمتي أمتي ولا مين بالضبط؟ تحيات الشرفاء فقط.
7: الله وأهل اليمن الشريف والعزيز، تعال أقول لك، شوفوا لي هذا القرن.
8: هذا الخمر أفضل من اللي يحتفل بالمولد النبوي. إيه نعم صحيح، كما قال الإمام ابن تيمية أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية.
7: والله الإسلام من وراكم عم يبكي بالزاوية. من هو هذا اللي قال لك الإمام؟ من هو كل دقيقة بتطلعوا لي إمام وقال شو هذا؟ غيران من النبي كان لحتى قال هيك؟ يلا ما حدا أحلى من حدا. بيقول الإمام علي مظلوم أن أمك زانية فيك. الله وأهل اليمن الشريف والعزيز، شوف لي كيف بيحتفلوا بعيد مولد النبوي الشريف. هذا دين الإسلام، هذا دين محمد وآل بيته. والله أنكم يا شيعة علي بكل شيء بترفعوا الراس، والله أنه اليمن بترفع الراس بكل شيء. وبعيد مولد النبوي الشريف، السلام عليك يا رسول الله وعاهل بيتك وأصحابك الطيبين الطاهرين. وبهيدي المناسبة بنجدد البيعة على رسول الله، ولح نضلنا نحافظ على الدين من أشكال هذا وغيره. والله لو بدنا نموت ما منترك رسول الله وآل بيته. ويا علي مدد.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيراً بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.

0: إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره، وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط، وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان، والاستباحة المستمرة لسوريا، والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.
1: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء حملة مداهمات واعتداءات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين. ففي شمال الضفة الغربية أفادت مصادر محلية لوكالة سند بأن الاحتلال الصهيوني اعتقل 3 مواطنين من بلدة دير الغصون شمال طول كرم، هم مازن الزبيدي وعكرمة غانم وساهر غانم. كما داهمت القوات الصهيونية حي الزهرة في جنين واعتقلت السيدة إيمان موسى تركمان، كما اعتقلت الشاب سليمان الزلفي من منطقة سكنات النازحين في محيط الجامعة العربية الأمريكية. أما في طوباس فقد اقتحمت القوات منزلا بالمدينة وأعادت اقتحام بلدات عقابة شمالا وسط إطلاق للطائرات المسيرة. في نابلس اقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تخريب وتمزيق صور وجداريات الشهداء في بلدة بيتا، فيما اختطف مستوطن شقيقين هما محمد وعمر حمادنا من بلدة عصير الشمالية بعد الاستيلاء على مفاتيح شاحنة لنقل الغاز قرب المدخل الشمالي للمدينة، واقتادهما إلى جهة مجهولة وفق ما نقلته وكالة وفاء. ودهمت القوات الصهيونية بلدة عزون في قلقيلية واعتقلت المواطن طاهر يوسف وفتشت عدة منازل وشددت إجراءاتها العسكرية. وفي بيت لحم والخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي شمروخ من مخيم الدهيشة، فيما اعتقلت الأسير المحرر يمان عمر بعد مداهمة منزله في مخيم الفوار، إلى جانب اقتحام عدة منازل في بلدة الظاهرية. بالتوازي مع ذلك أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد أوامر سابقة بحق 18 أسيرا فلسطينيا لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر تحت ذريعة الملف السري وفق بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين. أما في القدس المحتلة فقد اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين، هم 3 أطفال من بلدة أبو ديس ومواطن من بلدة القبيبة ومواطنان من تجمع العراعرة البدوي، إضافة إلى الشاب خالد ناصر من بلدة قطنة. كما أيضا اعتقل هذا الشخص الذي صدر بحقه قرار بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بعد استدعائه والضغط على والده لتسليمه. على صعيد ضمص الهوية التاريخية للقدس، أزالت طواقم الاحتلال اللافتات التي تحمل اسم باب العمود، أحد أبرز أبواب البلدة القديمة والمؤدية للأقصى، وركبت بدلا منها لافتة باسم البوابة القديمة، وهو ما حذرت منه محافظة القدس واعتبرته سياسة ممنهجة لإعادة صياغة المشهد الحضري والثقافي وطمس التاريخ العربي والإسلامي والمسيحي للمدينة. وفي مدينة المسجد الأقصى أو ميدان المسجد الأقصى المبارك، اقتحم 115 مستوطنا باحات المسجد خلال الفترة الصباحية بحماية أمنية مشددة عبر باب المغاربة وعلى شكل مجموعات أدت طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة، وكذلك في المنطقة الشرقية بالتزامن مع تشديد القوات إجراءاتها عند الأبواب ومنع دخول عشرات الشبان والمصلين. هذه الاقتحامات اليومية تأتي لفرض واقع جديد بالمسجد، لا سيما بعد تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالسماح بإدخال كتب الصلاة اليهودية وإقامة صلوات علنية داخله. وحول استهداف المنشآت الأممية، تواصل قوات الاحتلال اليوم الثاني السيطرة على معهد تدريب قلندية التابع لوكالة أونروا في كفر عقب، حيث أخلت المبنى ورفعت علم الاحتلال بساحته ونفذت تحقيقات ميدانية بمشاركة بن غفير الذي زعم أنه لا مكان للوكالة في القدس. وأدانت الأمم المتحدة الحادثة على لسان متحدثها ستيفن دوجاريك مؤكدة أنها الانتهاك الخامس لمنشآت الوكالة منذ مايو، فيما أوضحت الأونروا أن اقتحام المركز المحمي بقوة 50 عنصرا و4 مدرعات يهدد حرمانه 340 شابا من التعليم المهني المجاني. وطلب المنسق الأممي رامز بالوقوف الفوري للإجراءات المخالفة للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية. من جهة أخرى، أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى الفلسطينية أن المعطيات المتوفرة في ضوء ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، تشير إلى أن عدد الشهداء المعلومة هويتهم لدى الحملة والمؤسسات يبلغ 799 شهيدا، كان آخرهم الشهيد فتحي خازم من جنين الذي أعدم داخل منزله ولاحقا احتجز جثمانه. وأضافت الحملة والمؤسسات في ورقة صادرة يوم أمس الأربعاء عشية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء أن من بين 799 شهيدا معلومة هوياتهم يوجد 256 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام، و99 شهيدا من الأسرى، و81 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، إضافة إلى 10 شهيدات. هذه الأرقام تكشف بما تحمله من أسماء وأعمار وبيانات عن اتساع نطاق سياسة احتجاز الجثامين وعن كونها ليست ممارسة عرضية أو مرتبطة بحالات محددة، وإنما السياسة متواصلة استخدمت على مدار عقود وتفاقمت بصورة خطيرة في سياق جريمة الإبادة الجماعية وما رافقها من عمليات قتل واسعة واختفاء قسري واحتجاز للجثامين وحرمان للعائلات من معرفة مصير أبنائها.

0: كما تواصل قوات العدو الصهيوني لليوم 321 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 10 من أكتوبر 2025 بشرم الشيخ، مرتكبة المزيد من الانتهاكات ومضاعفة الحصار على قطاع غزة، وخلافا لإعلان الاتفاق الجديد في 31 من يوليو 2026. سجل منذ فجر يوم أمس انتهاكات جديدة لهدنة غزة شملت إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي والآليات العسكرية شمال شرقي وشرقي خان يونس، وإطلاق نار من المروحيات تجاه رفح، وإطلاق دبابات العدو النار شرقي مدينة غزة، إلى جانب قصف مدفعي استهدف شمال مخيم البريج. وتأتي هذه الخروقات بعد يوم شهد ارتكاب 23 انتهاكا أسفرت عن سقوط 4 شهداء وإصابة آخرين. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة نفذت قوات العدو الصهيوني حملة مداهمات واقتحامات واسعة تخللها تفتيش للمنازل وتنكيل بالمواطنين. ووفقا لإحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نفذت قوات العدو الصهيوني والمغتصبون الصهاينة 2256 اعتداء خلال يوليو الماضي، من بينها 798 اعتداء للمغتصبين الصهاينة أدت لاستشهاد 7 فلسطينيين وتخريب 440 منشأة، ليبلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 11,074 اعتداء.
1: الإسلام في حركة الرسول به لم يكن مجرد طقوس تقيمها في وقت تتأقلم فيه في مسيرة حياتك بكلها تحت سيطرة الطاغوت وهيمنة الطاغوت في ولاءاتك، في مواقفك، في مسيرة حياتك. لا، كان الدخول الصادق في الإسلام يعني الخروج والتحرر من سيطرة الطاغوت، والقرآن الكريم أكد هذا على مستوى الرسالة الإلهية، حتى فيما في عصر الأنبياء قبل خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه مسألة تزعج الطواغيت في كل زمن، ولهذا هذا المبدأ بحد ذاته كفيل بتحرير الأمة من هيمنة الطاغوت. وإذا تحررت فعليا من هيمنة الطاغوت وانفصلت عن التبعية لقوى الطاغوت والضلال، وانطلقت في مسيرة حياتها على أساس المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات الإلهية التي أتى بها الإسلام كما هي في القرآن الكريم وكما هي في حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبعيداً عن الزيف والإعوجاج الذي لا يمثل حقيقة الإسلام، فإن الأمة سيتغير واقعها بشكل تام وستتخلص من معظم مشاكلها.

الثاني عشر من ربيع الأول الذي صادف يوم الثلاثاء، أحيى الشعب اليمني فعالية ذكرى المولد النبوي الشريف بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن والمنطقة، ووصفه السيد القائد المولى عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بأنه أكبر حشد في العالم، حيث تدفقت السيول البشرية من كل حدب وصوب نحو ساحات الاحتفال في ميدان السبعين بصنعاء وفي الساحات المركزية في عموم المحافظات، فكان المشهد في حد ذاته أكبر رسالة للعالم وللأعداء بشكل خاص، فاليمن يقدم نفسه كنموذج أصيل للامتداد المحمدي. وجاء خطاب السيد القائد ليكمل المشهد بأبعاده المختلفة، فالشعب هنا بالملايين في الساحات يهتفون بصوت واحد ولاء وحبا للرسول الأكرم وللسيد القائد أبو جبريل، حيث هتف الجميع ملقين التحية على السيد القائد قبل البدء بخطابه ومنصتين لتفاصيل حديثه من شاشات عملاقة نصبت في جميع الساحات.

0: في هذه الفعالية المركزية التي حضرها الملايين، أكد فيها المشاركون في ميدان السبعين وفي مختلف الميادين أن أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يمثل محطة لتجديد العهد والثبات على المواقف الإيمانية المحمدية الجهادية، مشددين على دعم فلسطين ورفض الضغوط والتراجع والاستعداد لمواجهة مختلف الاحتمالات دفاعا عن الوطن وقضايا الأمة. كان هذا الحضور المليوني له رسائل سياسية وميدانية، أكدت هذه الرسائل أن المناسبة بالنسبة إلى هؤلاء المشاركين لم تقتصر على الاحتفاء بالمولد، وإنما شكلت أيضا محطة لتجديد العهد للرسول الأكرم بالسير على دربه في مقارعة قوى الاستكبار العالمي والتأكيد على الثبات والجهوزية العالية لتحرير اليمن وإنهاء العدوان والحصار. كان ما هو أبرز في هذه الفعالية هي إطلالة السيد القائد المولى، إطلالة البدر المنير، سماحة العشق السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه. كان حضور مميز، كان دخول جميل، استبشرنا بابتسامته وهو ينظر إلينا بعيون حانية وبلطف وبمحبة وبمفردات جميلة أرسلها هذا القائد العظيم السيد عبد الملك لكل أبناء الشعب اليمني.
1: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم.

أكد المشاركون الحاضرون في ميدان السبعين أن الارتباط بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بالهوية الإيمانية والعزة والكرامة والثبات في مواجهة التحديات هي من أولى أولوياتهم. عبر مشاركون عن اعتزازهم بهذه المناسبة وأكدوا أن حضورهم في ميدان السبعين يأتي تجديدا للعهد والوفاء للنبي الأكرم واستلهاما للدروس والعبر من حياته، وحيث كان رحيما على المؤمنين شديدا على الكفار. أشاروا إلى أن فلسطين حاضرة في وجدانهم ومواقفهم، مشددين على استمرار مساندتهم للشعب الفلسطيني وكل مظلومي الأمة الإسلامية، مستنكرين الصمت العربي والإسلامي إزاء الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها الماسونية العالمية ضد الأمة الإسلامية ومقدساتها.

كما أشاد المشاركون بالعمليات العسكرية النوعية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في سبيل فرض تهم تأكيدا على التمسك بمعادلة الحصار بالحصار ورفض الخضوع للضغوط أو التراجع عن المواقف التي أعلنتها اليمن. وشدد المشاركون على الثبات في مختلف الجبهات، مؤكدين أن التهديدات والضغوط التي يقوم بها الأعداء مهما بلغت لن تدفعهم إلى التخلي عن مواقفهم، ومعلنين استعدادهم لمواجهة ما قد يطرأ من تطورات أو تصعيد. وعبروا عن دعمهم للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، مؤكدين تفويضهم له في الخيارات التي يراها مناسبة، ومشددين على جاهزيتهم لتنفيذ ما يوجه به، وعلى استعدادهم لتقديم التضحيات دفاعا عن الوطن ومواقفه.

هل بقي في بيوت اليمنيين من أحد؟ هل احتفلت صنعاء قبل هذا العام بالمولد؟ أم هل رأى الأنبياء من أمتهم ما يراه النبي محمد من شعبه الأنصاري؟ ما يسره وما يباهي به سائر الأمم؟ البيوت التي زينت، الحارات التي اخضرت، والأحياء التي احتفلت لمدة شهر في الاستقبال أخرجت إلى يوم الإحياء أفراحها، فهي بحر بلا برزخ ومحيط بلا شاطئ.

0: بهاء الحضور بحجم تمام النعمة، وهو شكل من الشكر وحرف من الحمد وحق من المدح على من يعرفوه ويتبعوه ويفتدوه يعزروه ويوقروه. كل المعالم موحيت وتلاشت في 12 من ربيع الحواجز بين شوارع صنعاء التي غصت وطرقاتها التي ملئت والأزقة التي اكتظت. لست في 70 أو أنت في صنعاء ولست فيها، هي بذاتها بمن فيها وعليها في حضرة النبي لدى أنصاره وأتباعه وعشائه.
1: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئاً بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة.
0: حتى هذه على امتدادها ومدارها واستمرارها تعجز عن الإحاطة بهم، تفشل كل العدسات وتنحسر الكاميرات عند شاطئ أمواج الملايين المحمدية المتدفقة من حبها من كل حي وبيت وحارة، فيغدو المشهد مددا من مدد من مدد، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
2: ثمة فرق بين المسلمين مع رسول الله والمسلمين له، بين التالين للقرآن والمهتدين به، بين الخاذلين والناصرين. هذا المشهد المحتشد لمحمد والمحتفي به لا ينفض من عند رسول الله إلا ليعود إليه. الله

من كل سنة هو أعظم، من كل عام هو أكبر. والذين آمنوا معه وآخرون لم يلحقوا بهم قد سبقوا الأوائل حبا وتسليما وتضحية وحضورا.

ننورها حتى نظهر الدين. هذا دين محمد بن عبد الله ونحن رجالك يا رسول الله. والله لو تخللتنا عنك يا رسول الله ما تخلينا عنك يا رسول الله. أنت في قلوبنا، أنت في عروبنا، أنت ديننا، أنت صلاتنا، أنت صيامنا، أنت قدوتنا في كل حركاتنا يا رسول الله. صلوات الله عليك يا رسول الله. إذا كان آباؤنا وأجدادنا خاضوا الحروب من أجل نصرة دين الله معك يا رسول الله، فنحن مع حفيدك يا رسول الله نخوض البحار وتنقاتل أعداء الله. وهذا الدين دين محمد، دين رسول الله، هو من سينهي الوهود، سينهي اليهود من الوجود وسيقضي على أمريكا وعلى إسرائيل. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر.

0: وفي مشهد غير مسبوق امتدت من قلب العاصمة صنعاء إلى سهول تهامة ومرتفعات حجة وريمة، أحيت حرائر اليمن ذكرى المولد النبوي الشريف بمسيرات حاشدة حملت ملامح الفرح واستحضرت في الوقت نفسه قيم الرسالة المحمدية في الإيمان والعزة والصبر والثبات ونصرة المستضعفين. خلال المسيرات حضرت مضامين إيمانية تربوية ووطنية متعددة من استحضار سيرة الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وقيمه وأخلاقه إلى التأكيد على الاقتداء به في الصبر والثبات وتحمل المسؤولية ونصرة المظلومين، بينما اتخذ الاحتفاء في كل محافظة طابعا خاصا بدأ القاسم المشترك في المشهد هو حضور المرأة اليمنية باعتبارها طرفا فاعلا في إحياء المناسبة ونقل معانيها إلى الأسرة والمجتمع والأجيال الناشئة. ففي أمانة العاصمة على سبيل المثال احتشدت حرائر اليمن في فعالية مركزية كبرى أقامتها اللجنة التحضيرية النسائية للمولد النبوي في ساحة الكلية الحربية في مشهد امتزجت فيه الرايات واللافتات مع عبارات المحبة والولاء للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من كل صوب وناحية توافدت ضيفات رسول الله نحو ساحة الفعالية المركزية بالكلية الحربية في أمانة العاصمة، يسطرن بلحظاتهن لوحة إيمانية تتجلى فيها أسمى معاني التنظيم والاحتفاء، وتفيض في أرجائها مشاعر الشوق والوفاء لخاتم الأنبياء والمرسلين. فمنذ ساعات الصباح الباكر تنساب الحافلات في موكب يملأه الوداد، تحمل أمهات يفضن بالحب وأطفال ترعرعت قلوبهم على شذى السيرة العطرة، متجهات نحو الفعالية المركزية لذكرى المولد النبوي الشريف ليقطع الجميع الطريق في رحلة حية تملأها الأشواق وأصوات الصلوات. وفور الوصول إلى نقطة النهاية تفتح مواقف السيارات ذراعيها بكل سلاسة، حيث تتجلى منظومة السكينة في تنظيم محكم وسلس يضمن انسيابية الحركة ليبدأ رسم أولى خطوات الراحة والاطمئنان في أرجاء المكان. ومن تلك المواقف السلسة تخطو الزائرات نحو الحزام الأمني الذي يفيض بروح الرفق، تفتيش دقيق تتخلله اعتذارات رقيقة وكلمات مفعمة باللطف توجهها العاملات ليكن سياجا من اللين والإكرام لكل ضيفة. ومع تمام العبور يتهادى عبق البخور زكيا من بعيد ليقود الخطى نحو لجنة الاستقبال، هناك حيث الوجوه المبتسمة تفيض بالبشر وتنثر نسائم الشباب والريحان وماء الوردة وتغمر قلوب الأطفال بالحلوى والسرور.
1: قامت لجنة الاستقبال بالاستعداد والتجهيزات المناسبة وبالإمكانيات المتاحة لاستقبال ضيفات رسول الله، من تجهيز أغصان الشذاب والريحان واستقبالهم بالضيافة المتاحة البسيطة المعبرة عن حب المستقبلات وترحيبهن.
2: أهلا وسهلا رسول الله، أهلا وسهلا، أهلا بضيوف رسول الله، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ضيوف رسول الله، حيا بكم فوق رؤوسنا وفي مقلع عيوننا في فعالية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
0: وفي قلب هذه الحفاوة تبرز خيمة الاستعلامات كمنار إرشاد وتوجيه، بينما تنتشر عاملات اللجنة الأمنية في جنبات الساحة كظلال حانية تعزز شعور الطمأنينة بين الحاضرات.
4: والله أجرهم أتدخلتوا من البوابة الشمالية الحمراء، الرجاء كتابة الأرقام على أيدي الأطفال وابقاهم بجانبكم.
0: ولأن الأمان يتكامل بالرعاية تتأهب سيارات الإسعاف وتنتشر الفرق الطبية في كل زاوية بكفاءة تامة لتكون اليد الرحيمة والمستعدة في كل لحظة لتقديم العناية الصحية التامة لضيفات المصطفى.
5: احنا طالبات مستشفى 70 من فرع معهد العالي، احنا خرجنا نكتب أجل ضيوف الرحمن في الميدان هذا، يعني الأجر أولا وثم ثانيا عشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا مجهزين ومخططين هذا من قبل بأسبوعين بشهر والله، يعني من أدوات وعندنا اجتماعات فتحونا مجموعات في الواتس على التدريبات والتنظيمات والتوزيعات نحن نتوزع صح، ومعنا أصلا خيام ومراكز هنا صحية، يعني خيام ومستوصفات صحية صغيرة يعني كخيام، منها نستقبل كل الحالات.
0: وتحت مظلة هذه الرعاية الشاملة تتنقل لجنة النظام برقة وانسيابية بين الحشود لتأخذ بأيدي الحاضرات وترشدهن إلى أفضل أماكن الجلوس بأسلوب راق يحافظ على تناغم الساحة وهدوئها.
6: نحن اللجان التنظيمية أتينا لنشارك في إحياء هذه المناسبة العظيمة ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتينا وقلوبنا مليئة بالحب والولاء.
0: ومع استقرار الجميع في أماكنهن يتجلى السحر في قلب الساحة. حشود غفيرة من ضيفات رسول الله قد ملأن المكان، تلهج ألسنتهن بالذكر وتعلو أصواتهن بالتواشيح والموالد النبوية في ملحمة حب يرق لها الفؤاد. وفي أوج ذلك التفاعل الروحاني يخيم الصمت والإجلال على أرجاء الساحة بالكلية الحربية مع إطلالة السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
7: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الجداء.
0: حيث شخصت الأبصار وأنصتت القلوب قبل الأذان لخطابه السامي الذي حمل بين ثناياه رسائل وأبعاد إيمانية وسياسية قوية، شدت أزر الأمة ورسخت في نفوس ضيفات الرسول معاني العزة والكرامة والموقف الثابت. وبعد انقضاء الكلمة وانتهاء الفعالية تنطلق الخطوات نحو المغادرة، تبتعد الأجساد وتظل الأرواح معلقة بالساحة تودع المكان بنفوس تغمرها السكينة وقلوب تنبض بالشوق والرجاء للقاء جديد في العام المقبل. لإذاعة سام اف ام، آلاء الكبسي.

نجاح فعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف محطة أخرى من محطة المجد الإيماني. مقالة كتبها عبد القوي السباعي يقول فيها: ما تزال استراتيجية تحالف العدوان الأمريكي السعودي واهتماماته برصد حركة الجماهير اليمنية في المناطق الحرة وتفاعلهم في المناسبات الوطنية والدينية حاضرة بكل تفاصيلها، ولأن ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام وكل عام تمثل أهم الفعاليات الدينية عند اليمنيين، هي كذلك أهم محطة لدى العدو لتقييم المجتمع واتجاهاته. ورغم أن تحالف البغي والعدوان ومنذ اليوم الأول قتل وشرد ودمر وحطم واستهدف البنية التحتية والخدمة والخدمية وجميع مقدرات الشعب اليمني، ظل الشعب ثابتا وصامدا. فبدأ العدو باستخدام الحرب الاقتصادية ونقل البنك المركزي وقطع المرتبات وأطبق الحصار على الموانئ والمنافذ والمطارات، إلا أن الشعب اليمني أيضا ظل ثابتا وصامدا، فلجأ العدو إلى استهداف الوحدة والتلاحم الشعبي والوعي والإدراك المجتمعي بشتى الوسائل والأساليب، غير أن كل تلك الإجراءات العدوانية ذهبت أدراج الرياح. فبعد فشله عسكريا عزز العدو من خلال رصده ومتابعته لصمود هذا الشعب العظيم، وظل يرصد ويشاهد الزخم الجماهيري في ذكرى المولد النبوي الشريف، وهو يزداد عاما بعد عام، وفي كل عام حاول التقليل من وهج هذه الذكرى خدمة لأعداء الله وأعداء رسوله من صهاينة وصليبيين، مستخدما ماكينته الإعلامية الوهابية التكفيرية والدعائية وخطابه الإعلامي بمنهجية شيطانية ضد هذه المناسبة العظيمة وإحيائها، فكانت النتائج مخيبة لآماله، وكل عام يكون الزخم والتفاعل أكثر وأكبر عن ذي قبل. ولم تثني اليمنيين عن الاحتفاء بهذه المناسبة أي إجراءات عدائية، ودائما ما كان يظهر الشعب اليمني بحضور كبير ومشرف، وأثبت للعالم أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف محطة أخرى من محطات المجد اليمني مقابل الخزي والعار الذي لحق بالعدو السعودي وتابعيه وداعميه. في هذا العام وبعد كل الهزائم، سعى العدو لنسج حيلة أخرى متمثلة بترديد أسطوانة الخطاب الوطني والدفع بأدوات إلى فوهة المواجهة بشعارات الإنسانية التي لا تزال معزوفة القائمين عليها والمتصدرين لها لا تتعدى مهمتهم. دور النعال لأقدام المتنفذ الأمريكي والسعودي، فجاءت توقعات العدو مخيبة أيضا، إذ كان هذا العام أكثر حشدا وزخما بعد أن امتلك الشعب اليمني الوعي والإدراك بأهمية التوحد والتلاحم تحت راية ومنهج وسيرة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، وقيادة السيد القائد العلم عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. هذا العام وفي هذه الذكرى والمناسبة حضرت الحشود اليمنية المليونية إلى جغرافيا البلد الطيبة بمختلف الساحات المتوهجة حباً والمتألقة تعظيماً، ملبية للنداء، وفية للوعد، مجددة للعهد لله ولرسوله ولأوليائه ولعالم الهدى السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين يحفظه الله، مفوضة له في اجتماع أسطوري حطم مقاييس كل الأرقام العالمية، ومثل بداية عصر جديد تنعكس منه قوة الإرادة والوحدة الإيمانية والاجتماع اليماني لترسم ملامح المستقبل الواعد للشعب وتدون بشارة عودة كل الشعوب العربية والإسلامية، العودة الجادة إلى مربع الهوية الإيمانية وأسس الكرامة الإسلامية. هذا العام شاهدنا وحدة المشاعر والشعور ووحدة الموقف والمنطلق والتميز والتفرد الذي جاء به الشعب اليمني في هذه المناسبة العظيمة، والتي بعثت برسالة امتزجت بقوة الإيمان وحكمة العرف وسداد ورجاحة الرأي وصلابة وشدة البأس اليمني، واختضبت بكلمة تاريخية للسيد القائد خاطب فيها جميع المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية، حملت بين دفتيها وهج الإرشاد والتبصير، و
كذلك حملت التبشير وعنفوان التحذير تضمنت رسائل مفككة الرموز ناصعة البيان كاملة المحتوى ببلاغة ميسرة لكل من ألقى السمع وهو شهيد، إذ لا تحتاج لإيضاحات إعلامية لإظهار ما بين السطور. وأثبت الشعب اليمني للعالم من جديد أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف محطة أخرى من محطات المجد اليمني مقابل الخزي والعار الذي لحق بتحالف العدوان وتحشيداته وأدواته. وما انتصار معركة اليوم إلا ترجمة لتحرك الشعب والقائد وفق منهجية الرحمة المحمدية كالرأس من الجسد، وفق قاعدة قوة الهوية الإيمانية وعزيمة الصبر

ما انتصار معركة اليوم إلا ترجمة لتحرك الشعب والقائد وفق منهجية الرحمة المحمدية كالرأس من الجسد، ووفق قاعدة قوة الهوية الإيمانية وعزيمة الصبر وصدق القول وعشق العمل في الميدان. قال الله سبحانه وتعالى عنه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.

0: إذن كان نجاح كبير ومبهر بفضل الله سبحانه وتعالى، أثبت للعالم بأكمله صدق هذا الشعب اليمني العظيم، صدق التمسك بالرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. الشعب اليمني لا يتغنى أو لا يمثل محبته لرسول الله فقط قولا كبقية شعوب الأمة الإسلامية للأسف، إنما يجسدها فعلا بحضوره الكبير والمشرف. يوم الثلاثاء ميدان السبعين لم يكتظ فقط بطائفة معينة أو بفئة معينة أو بمذهب معين، ميدان السبعين وكل الميادين وفي كل الساحات في كل المحافظات وفي كل المديريات، إن كانت ساحات الرجال أو ساحات النساء، امتلأت محبة لرسول الله. أتوا بصوت واحد يقولون ويهتفون لبيك يا رسول الله.
1: محبة لرسول الله، جئنا إلى هنا لنغيظ أعداء الله.
2: خرجنا اليوم ليرى اليهود من هم أنصار محمد.
3: خرجنا لكي نكمل مسيرة أجدادنا الأنصار بمولد رسول الله.
4: خرجنا اليوم للاحتفال بالنعمة التي أخرجتنا من الظلمات إلى النور.
5: خرجنا ليعرف العالم أن مكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زالت عظيمة في قلوبنا.
1: خرجنا للاحتفال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يا رسول الله شرفت المدينة، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
6: خرجنا شكرا لله على نعمة الهداية.
7: خرجنا اليوم لنقول لبينا يا رسول الله ولم ننساك.
8: نقول للأعداء محمد مات وخلف رجال.
9: كيفنا نحتفل بالمولد النبوي والأعداء يسيئون لرسول الله؟

إذن بهكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام. الفترات لا زالت مستمرة ولا زلنا في رحاب هذه المناسبة الطاهرة والعظيمة. لا زلنا في إذاعة سام اف ام صوت الربيع المحمدي في هذه المواضيع بما يتعلق بذكرى المولد النبوي الشريف. لا يعني أن يوم المولد قد ذهب في 12 ونحن اليوم في 14 أننا سنتوقف عن الحديث عن هذه المناسبة، بالعكس سنواصل حديثنا عن هذه المناسبة. فهذه المناسبة هي محطة مفصلية، محطة مهمة جدا جدا جدا بالنسبة لليمنيين، وبإذن الله أن يأتي بعدها النصر وتأتي بعدها البشائر والانتصارات العظيمة. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي، في أمان الله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول حنلقاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: حيأخرونا؟
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج؟
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو،
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه،
8: وين التوفير يا خبير؟
1: رد وقال،
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
1: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
0: سام اف ام والعود احمد. هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
2: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
12: يا حبيبي يا محمد،
2: اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
12: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
2: لبيك يا رسول الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام عدنا. سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
2: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: البدر علينا من ثنية الوداع. يا بثول يا بثول،
3: حيابك يا ابو الحماحم.
2: حياب اختي الغالية، كيف انتي؟
3: الحمد لله، وانت كيف حالك؟
2: انا اليوم فارح فارح، قوي قوي قوي قوي.
3: لما فارح
2: كيف للمة؟ الشاشات والمشاهد اليوم من ميدان 70 وبقية المحافظات، ملايين الناس احتجدوا في الساحات، بحر بشري أخضر يمتد لا ما لا نهاية، كبار وصغار، رجال وأطفال، كلهم رافعين شعارات الترحيب بالرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله.
3: صلوات الله عليه وعلى آله.
2: وجارنا عيسى وجهاله لو ما شافوا المشاهد في التلفزيون وقفوا يصيحوا من الفرحة ويكبروا. الصدق الحشود هذا تهز الجبال. بس أشي أسألش، أيش الرسالة الذي عاد وصلها هذا الجماهير الغفيرة للعالم كله؟
3: حيابك يا أبو الحماحم، فعلا ما شاء الله على الحشود الذي خرجت كلها كأنهم بحر بشري، مش بحر، طوفان، في ميدان 70 ولا في ساحة النساء ولا في ساحات كل المحافظات. الرسائل الذي بتوصلها هذا الحشود، أول شيء إن إحنا أمة متمسكة بنبيها الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، ومرتبطين به ارتباط تام، ولا يمكن هذا الارتباط إنه ينفك أو إن إحنا نبتعد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. يعني هذا إنه فينا وإحنا معه من زمان، من عهد أجدادنا الأوس والخزرج.
2: الله ما شاء الله على شنا، ما شاء الله على أختي، مثقف الثقافة. يا سلام يا سلام، ما شاء الله بقرع كل شيء. ضعف تشاه صوتك.
3: أيوة،
2: منظر السبعين وهو مليان بالملاي يرفع الرأس بصوتك. طيب كيف نفهم الأطفال والجيل الصاعد أهمية هذا الخروج العظيم في الساحات والمحافظات؟
3: جينا للموضوع الأهم. الأطفال والجيل الصاعد يا أبو الحماحم لما يبصروا إن إحنا كلنا بنخرج ويسألونا ليش بنخرج، نقول لهم إن إحنا نشتي نثبت للأعداء توحد أمتنا، وإن الأمة الذي بتتمسك بنبيها هذا التمسك مستحيل إنه تنهزم، ونخليهم يفرحوا معانا بالمولد، ونخليهم يوصلوا رسالة للأعداء إنهم مهما فعلوا ومهما حصل مستحيل نفلت هذا الاحتفال، لأنه جزء من هويتنا الإيمانية الذي ربطنا بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لما احنا نشتي نربي الأطفال على الخروج ونعلمهم إنهم يحتفلوا بميلاد رسول الله، لازم إن احنا نحمسهم ونثبت لهم إن الخروج مش بس احتفال وخروج بس، الخروج رسالة كبيرة لأعداء الله إن إحنا ما زلنا متوحدين ولن تفرقنا أي فتنة.
2: الله عليش، وإن إحنا متمسكين بدين الله وبرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
3: صلوات الله عليه وعلى آله.
2: كلام جميل. الصدق المنظر يزرع في قلوب الأطفال الهيبة والعزة. يعني الحضور في الساحات مش مجرد احتفال، بل هو إعلان للعالم إن إحنا أمة متمسكة بهويتها ونبيها وما ترضاش بدل أبدا.
3: فعلا يا أبو الحماحم،
2: إذا موضوعنا اليوم يا بتول ما هو؟
3: هو عن خروج المولد النبوي الشريف يوم الثلاث. نشتي نسأل أطفالنا الصغار هل هم خرجوا؟ وأيش كانت ردة فعلهم لما أبصروا الحشود المليونية الكبيرة في كل الساحات مش بس في السبعين؟
2: أيوة خلاص، اتصلوا لنا على رقم البرنامج 322-653 أو الرسائل 720-991-991.
4: أطفال اليمن يحبونك يا رسول الله.
5: يا رسول الله، علمتنا مكارم الأخلاق.
4: كل عام وذكرك في قلوبنا يا رسول الله.
6: نحن أنصار الله وجند محمد.
7: يا رسول الله، علمتنا مكارم الأخلاق.
8: نحن أنصار رسول الله.
9: قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
10: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
11: لكي يعلم العالم أن النبي في قلوبنا.
12: قادنا رسول الله محمد.
13: نحبك يا رسول الله.
14: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله.
15: حب رسول الله في قلوبنا وعلى الحياة والموت.
16: نحن أنصار الله وجند محمد.

0: يلا سهل انا عددي لك.
1: ما عددي لي صدري
0: واقصى. الو
2: الو
0: اهلا، من معانا؟
2: ابرار علي حاضري.
0: ابرار كيف حالك يا ابرار؟
2: الحمد لله، انت كيف انت يا بتول وابو الحواحم؟
0: الحمد لله. حضرتي يوم الثلاث المولد؟
2: ايوه كان حضور مشرف
0: ما شاء الله عليك. انا حضرتي في ساحه النساء ولا في ساحات النسوان حق المحافظات؟
2: في ساحه النسوان
0: الذي في صنعاء. الله عليك يا ابرار، ما شاء الله عليك.
2: اذا تشتي اختي تعرفكم.
0: يلا هاتي.
3: الو مرحبا.
0: اهلا مرحبا، كيف حالك؟
3: الحمد لله، انت كيف انت يا بتو؟
0: الحمد لله. باسمش؟
3: باسمي اسماء.
0: كيف حالك يا اسماء؟
3: الحمد لله، انت كيف انت؟
0: الحمد لله. حضرتي الفعالية حق المولد؟
3: اكيد، من ينسى هذا الفعالية المشرفة.
0: صلى على محمد وآل محمد.
3: اللهم صل على محمد وعلى آله.
0: الله عليك يا أسماء، ما في نفسك تقولي؟
3: إيه طلعوا لي دعمل هيبة المنظر.
0: حاضر.
3: يلا شكرا.
0: يلا شكرا يا أسماء.
1: كانت أول رسالة وصلت يا بتو؟
0: أيوة
1: أول رسالة وصلت يا بتو. أول
0: رسالة.
1: رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التحية إلى الدكتورة بداية خي
0: حيابش،
1: بداية مرض، بداية إبر، بداية برمول، صداع، جلطة، وأبو الحماحم والمبدعة أماني. من هي أماني؟
0: المخرجة
1: أبو صالح. المستمعين وجميع المستمعين، يوم الثلاثاء كان الاحتفال في الساحات بالمولد النبوي الشريف، المناسبة العظيمة التي يحتفل بها الشعب الإيمان والحكمة في كل عام. وتحياتي لكم أيها المبدعين الإعلاميين من المراوعة والشي زامل واحد، ما واحد ساحات،
0: وحدة الساحات.
1: وحدة الساحات أيوة. هيا استقبلي هذا القصة.
0: ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح النور
0: يا أزهار ولا سماهر.
4: معك براءة.
0: أهلا يا براءة، كيف حالك يا براءة؟
4: الحمد لله، كيف حالك؟
0: الحمد لله يا حبيبتي، معيش مشاركة؟
4: أيوة.
0: يلا تفضلي.
4: لبيك يا مرفاء رب السماء ذكرك، وبعث النور هالليل يا من صدع نور هذا الكون من نورك، بعد طال الظلام العشر والعشرك، وتأفل الدنيا ملح من عترك، والله في محكم لاياتي قد وطلق.
1: يا سلام يا أبرار.
0: براءة.
1: براءة.
0: الله يحفظك يا براءة.
1: شكرا يا براءة، شكرا. وأيضا رسالة بتقول كان يوم الثلاثاء أعظم خروج في وصابين، أبو عاطف الوصابي، سلام الله عليك يا أبو عاطف. ورسالة بتقول كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية، وتحياتي لك يا أبو الحماحم، وتحية البتول وللإذاعة، وكل عام وأنتم محمديون ونحن متمسكون بنهج المحمدي وأنا على طريق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. و مع الله رسالة طويلة، أنا مشرف لك بعمر محمد صلى الله عليه وعلى آله. نطلب أنشودة عشقك، عنواني معكم محبتكم أنا رواء محمد. شكرا لك يا رواء.
0: حيا بش يا رواء.
1: محبة بسماء الزامل أو أنشودي
0: عشقك عنواني.
1: معنا اتصال. ألو ألو
5: ألو.
1: أيوة
5: اشتي الرقم حق حمود شرف.
1: حاضر، من عيوني. خلش على الخط عن وصلش بالمخرجين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
6: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل شيء.

0: أحبتي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: ورجعنا لكم من جديد أحبائنا أصدقائنا الأطفال في كل مكان تستمعون لإذاعة سام اف ام 99.1. ومعنا اتصال يا بتو.
2: ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. كيف حالك؟ كيف حالك؟
3: الحمد لله.
2: أزهار.
3: أه.
2: كيف أنت؟
3: الحمد لله.
2: كل عام وأنت بخير يا حبيبتي.
3: الحين بخير.
2: حبيبتي أزهار، معيش مشاركة؟
3: أيوة.
2: يلا سمعينا.
3: نصلي.
2: نصلي.
3: محمد.
2: على محمد.
3: آلي.
2: وآلي محمد.
3: نصلي.
2: أيوة.
3: وآل.
2: ما هو؟
3: أجاب الله.
2: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.
3: أيوة.
2: شاطرة أزهار.
1: وانتي شاطرة يا بتو.
2: أيوة. وما عاد في نفسك يا أزهار.
3: تمام.
1: ها.
3: أنت تفضل.
1: هيا ترجمي. ما استمتع.
2: ما قلتي؟
1: ما قلتي؟ إيش معنى ما قلتي؟
3: أنت تفضل.
2: أنت تفضل.
1: أنا صاحبك كان مو أنا صاحبك يا أزهار، وأنت حبيبة أبو الحماحم.
2: ما
1: بترجم هندي. هيا.
2: أيوة.
1: ترجمي. ما هو لا عندي.
3: بابا. السلام عليكم.
2: ها هذه اختها قاعد تشارك. كم حالك يا سماهر؟
3: الحمد لله.
2: يا سماهر كم عمرها ازهار؟
3: 5.
2: ما شاء الله. وانتي كم عمرك؟
3: حالك.
2: الحمد لله يا حبيبتي. وانتي كيف حالك؟
3: الحمد لله.
2: كم عمرك انتي يا سماهر؟
3: 5.
2: ما شاء الله. الله يحفظك لماما وبابا.
3: يحفظك
2: حبيبتي. يلا تفضلي يا سماهر.
3: احنا نحتفل.
2: ايوه.
3: بالمولد. الميلادي. البيت. لانه ما فيش.
2: ما فيش عندكم.
3: انت زعمل.
2: انتو من اين انتو يا سماهر؟
3: من الزيدية.
2: من الزيدية.
3: ايوه.
2: يمكن الفعالية حق الحديد بعيدة عنكم ولا هي موجود فعالية؟
1: بيفعلوا في زبيد، بيفعلوا في
2: حيدة.
3: أيوة.
1: جراعي.
2: بس المهم ان انتو تحتفلوا في البيت صح يا سماهر؟
3: ايوه.
2: شطورة. ما في نفسش من زامل.
3: يا حماحان.
1: ها.
3: أيضا عندنا.
2: جي عندنا.
1: حاضر. أنا شاجي أنا وبتول عندكم.
3: نزودك صبوح.
2: ندي لك صبوح.
1: صبوح. إن شاء الله. حاضر. صبحونا.
3: أيوة.
1: خلاص يا سلام عن الصبح في تامي. صبوح تامي. سمك.
3: أيوة.
2: الله.
1: سمك. سمك.
3: ما فيك أحد صبوح.
1: أيوة.
3: التهامي.
1: أنت حافظة أنشودة؟ أه. أه. أه. أه. ما تشوف
3: زامل.
2: ما هو الزامل؟
3: كل اليمن جاهز.
2: لا لا والله ما سمعنا شيء يا سماهر. ايش هو الزامل؟
4: يوم قاعد يسالف ايده.
2: اها ان شاء الله نسمع لو لقينا. شكرا يا ازهار وسماهر.
1: اها يعني اذا كل اللي فهمنا كلنا باسم الزامل يا بتو.
2: كل اليمن ندري ما هو عيد.
1: كل اليمن متجمعين ان شاء الله في ميدان السبعين
2: ان شاء الله.
1: معنا اتصال يا استقبل.
3: الو
1: امان جهز الى بالزامل تامي. ايوه السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
2: نجمة
3: الدين.
1: حبيب قلبي يا نجمة الدين. يا نجمة يا نجمة الدين انا زرت 70 وما لقيتك. جلست اصيح يا نجمة الدين يا نجمة الدين.
3: انا في عمره.
1: انت طلعت في عمره؟
3: ايوه.
1: انت في عمره ولا انت ساكن في صنعاء؟
3: في عمره.
1: في عمره. انا اقول انك ساكن في صنعاء.
3: خايف.
1: ايوه وانا لكن جيت 70 وبانا صيح والذي يقول لي اصا من الجنان اصا خلينا نسمع وانا بندور نجمتي.
3: سلام
2: سلام.
1: خلاص ان شاء الله على ما قدرنا عاد اخرج عمري انا تي سمنت اجي لا عندك
3: رياضه
1: عاد تصبحني وتغطيني
3: بخير بعزه.
1: والجعالة على من؟
3: علينا.
2: نجمة الدين أمانة إن في حلا صلاة عن النبي.
1: ما شاء الله ما شاء الله. صلي على رسول الله.
2: اللهم صلي على محمد وآله. الله يحفظك يا نجمة الدين.
3: جميل.
2: الله يحفظك.
1: معك مشاركة يا نجمة الدين.
3: إيوة.
1: يلا إيوة.
3: في مولد المختار ضاها اشتبت الأنوار تبسم القوم وعمت الفرحة تبوء اليمن الحبيب. أهلا وسهلا بك يا سيدي يا رسول الله في يمن الإيمان والحكمة والجهاد. ونحن أحفاد الأنصار نستقبل المولد النبوي بكل لهفة وبكل محبة وبكل شوق. الله أكبر. الموت أمريكا. الموت إسرائيل. اللعنة اليهود. الناس لبيك يا رسول الله. لبيك يا رسول الله. لبيك يا رسول الله.
2: شاطر يا نجم الدين. أسد
3: استجامل.
2: ما هو الزامل؟
3: الولاء المطلق.
2: الولاء المطلق. حاضر من العيون يا أسد.
3: مع السلامة.
2: مع الله.

0: ماشي. معانا اتصال ابدو.
1: الو
2: الو،
1: اهلا، من معانا؟
2: بنت حاضر.
1: بنت
0: حاضر.
2: بنت الحاضري.
1: اهلا يا بنت الحاضري، تفضلي.
2: احب اهنئكم بقدوم المولد النبوي الشريف.
1: صلوات الله عليه وعلى اله. كل عام وانتي بخير.
2: وانتي بخير. واهني بنات خالي جندس واسماء،
1: الله يحفظهن. ايوه.
2: واطلب زامن لقيك.
1: حاضر
2: يا رسول الله.
1: حاضر من العيون يا بنت الحاضري.
2: الله.
1: شكرا، في امان الله.
0: ومعنا ايضا اتصال. الو.
3: اهلا، صباحكم الله خير.
0: صباح الخير والعافية. من معنا؟
3: معكم شهيد.
1: اخت الشهيد.
0: اهلا وسهلا، معش مشاركة؟
3: لا اكيد.
1: تفضلي.
3: كيف حالك يا اختي بتول؟
1: حيا بش يا اخت الشهيد.
3: الله يحييك ويحفظك ويديلك الصحة والعافية يا رب.
1: الله يحفظك، تفضلي.
3: لا مشاركة معنا الخروج المليوني الضخم الذي كان يعبر عن مدى حسنا ومن الإيمان والحكمة لرسول الله، أن رسول الله حاضر فينا مهما كان الأعداء ومهما تكالبت العدة ومهما كانت المغريات ومهما كانت التحديات، إلا أن رسول الله حاضر فينا، وأن رسول الله حاضر في أخلاقنا قيمنا ومبادئنا. فرح سنع الإيمان يعني الذي يتحرك بحركة رسول الله. نحن شعب أحبوا إلى رسول الله، ورسول الله قد وصفنا قال في كل التعليمات من أبناء شعبنا اليمني العظيم، إذا نحن نلبي رسول الله ونلبي دعوة الله سبحانه وتعالى حينما زاد، يعني الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. صلاة كثيرة في قلوبنا، ثم بعدها يكون الاحتفال والاجتهاد لكي نري أعداء الله أننا حاضر رسول الله فينا منهجيا وإيمانيا وتحركا. الأعداء يحتفلون يعني بالراتب، والمانجنات يحتفلون بأشياء لا تليق بالإيمان ولا تليق بالإسلام ولا تليق يعني برسول الله، بل تغيب يعني بل يعني تقلب عليهم فقط الله ورسوله. نحن نحتفل بما يرضي الله ورسوله والمؤمنون. أقول لهم موتوا بغيبكم، موتوا بغيبكم، الله أحرقكم الله وهلككم الله يا أعداء الله. اليوم أنتم تجبون على المقدسات وعلى الأعداء، تطلعون على رسول الله بكل الكلام، وأنتم تمجدون الأعداء وتحتفلون بهم، ونحن بل في منهجهم. فاليوم أصبح محورين، محور الشر ومحور الخير ومحور الله ورسوله والمؤمنون، فهذه هي المحورين. اليوم أبناء سعود وكل من يتحرك معهم ومن يجود بحولهم هم يتحركون في محور الشيطان، ونحن نتحرك في محور الله ورسوله

0: الحسين بدر الدين الفوتي، تحرر سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الفوتي. اليوم أصبحت شعبنا اليمني العظيم له بصمة عالية وله منهجية عالية. اليوم الأمة تتطلع إلى شعب اليمن، نحمد الله ونشكره، هذا فضل من الله، ليس يعني نحن نقول إننا نحن صنعنا هذا، بل هو الله سبحانه وتعالى. أوجه التحية لكل الأخوات المشاركات وأغنيهم بالمولد النبوي الشريف. طال رأسي أختي فداء أهل البيت، ثم متولية آل طه، ثم بنت المسيرة، ثم أختي حوتية، حيث نقول الله بإذن الله تتحرر، حيث ترجعين تكونين مع أبناء يمن الإيمان والحكمة، وأنتم بل أب يمن الإيمان والحكمة وأحرار أينما كنتم. والتحية لكل الأخوات المشاركات الذي لم أذكر أساميهم، نقول لهم والله إننا ذاكرين في قلوبنا، حفظكم الله ورعاكم، وحفظ الله طاقم إذاء الشام كلهم كلا باسمه وصفته، وبارك الله فيكم، والمعذرة منكم على الإطالة. يا من عاهز عمل
1: تفضلي.
0: من كل بلاد.
1: من كل بلاد. شكرا يا أخت الشهيد.
0: شكرا لكم، وحفظكم الله، وبارك الله فيكم، رضى الله عنكم في هذا الشهر الكريم.
1: شكرا، في أمان الله.

0: ونقرأ من الرسالة دي وصلتنا رسالة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخروج هذا السنة غير باقي السنوات. وأوجه تحية للجنة المنظمة بشار الوصابي. أيضا رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والشعب اليمني. ونهنئكم إذاعة سام اف ام بالمولد وكل عام وشعبنا ونحن محمديون. ونهنى القوات البحرية والطيران المسير. أم يوسف شكرا لشاي أم يوسف. رسالة أيضا بتقول صباح الخير اشتي. أوصل رسالتي لأصحاب المحلات والمطاعم الذي استغل عيد المولد بعرف على أسعار. يقول لهم هذا لا يجوز. الجزء المفروض يكون تخفيض للضيوف الرسول. أكيد أكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاحتفال في مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لن يسبق له مثيل من الحشد الجماهيري الكبير في جميع الساحات في العاصمة صنعاء وفي جميع المحافظات. توفيق الراعدي. شكرا لك يا توفيق. أيضا رسالة بقول السلام عليكم. نذكر بأرقام التواصل الذي يشي يتواصل معنا عبر هاتف البرنامج. يتصل على رقم 322-653 أو الرسالة 7-0-991-991. الرسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال شابته لأبو الحماحم نورته البرنامج الشعب اليمني. كان خروجه خروج مشرف وعظيم ولم يخرج العالم مثل خروج من قبل. وزامن نور الله معكم هاجر البارحي من شبام كوكبان. سلام الله على هاجر. ورسالة عليك لا صلاة يا رسول الله لا انقطع لها. يا خير مبعوث بالأخلاق والقيم صلى عليك آل الكون قاطبة ما غرد الطير في الأشجار والقمم. وتحيا لأبو الحماحم والأخت المبدعة الرائعة بتول مني فرح أحمد من إبا الخضراء. صباح الخير والياسمين. كيف حالكم يا أخواتي وأخواني كلكم. التحية للدكتورة بتول وأبو الحماحم. التحية للمجاهدين الأبطال. التحية للبنات المشاركات وعلى رأسهم بيان عز الدين وحوثية حيس والأخوات من مرتفعات الجبال وصاب وبنت أبو نجوم وأخت الشهيد وكوثر والمسير والهنوف وزايد. التحية للمستمعين. التحية للرجال المشاركين وكل باسمه وصفته. والمخرجة الغالية الزامل قاحية تامي قاحي خالص تحياتي بنت الشهيد من منطقة الخوخة معنا تصا.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية. من معانا؟
1: أسامة.
0: أسامة حبيب قلبي يا أسامة.
1: حالك؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أول مرة تشارك معنا يا أسامة؟
1: وحشتنا.
0: وأنت وحشتني قوي قوي قوي.
1: أنا أحبك.
0: وأنا أحبك من داخل قلبي.
1: أقبل صديقتي.
2: تقبل صداقتي.
0: أيوة أقبلك في هكذا. أنت دخلت بدون استئذاء.
1: كيف حالك يا أفتون؟
2: الحمد لله. وأنت كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: تفضل يا أسامة معك مشاركة؟
1: أيوة.
2: يلا تفضل.
0: ما شاء الله عليك.
1: أقرأ القرآن.
0: أيوة. إيش من صورة؟
1: سورة الإخلاص.
0: يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا.
1: الله أحد الله صمد.
0: يا أسامة. أول واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله صمد.
0: قل هو الله أحد.
1: قل هو الله أحد الله صمد. يومات ويقلك أحد.
0: ما شاء الله صدق الله العظيم. شاطر يا أسامة شاطر. بطل. عش من زامل يا بطل.
1: عصا موسى.
0: عصا موسى الذي أنا يعجبني الزامل هذه.
1: الدهولة.
0: دندهولي.
1: أيوة.
0: وأنا أتهلك من قلبي. عصا موسى لو سمحتوا. لأسامة البطل.
1: إنه بس لك
0: في البيت نايم.
1: باي باي.
0: مع السلامة يا بطل، باي باي. عصام موسى.

0: غزالي حاضر يا رؤى، رؤى بدتي ليش يعني ملاحظ يا بتو. ايوه تقول سلام يا ابو الحماحم، نحن في رحاب محمد، ابعد الكسل. هذا لي مسؤولش
1: كذا. انا مريعه بين اقول مالها رؤى ما فعلت انا.
0: وكوني قريت رسائل كامله، لا تكون تختصر. انا ما اختصرتش رسالتي.
1: ايوه قريها كلها يا رؤى.
0: لا يمكن اختصرت شويه، ولكن نحن نقدر تعبكم وجودكم في كل الاعمال التي تقوم بها، فنرفع لكم القبعه. آمنا. أكبر تحية رؤى محمد، وشكرا للمخرجة كل الشكر لأنها لبت طلبي وطلعت لي الزامل. لكم مني أفضل السلام، وشكرا لكم معزة كبرى في قلبي. شكرا ليش يا
1: رؤى؟
0: رحاب ولا رؤى؟
1: رؤى.
0: ما أبقى في رحاب محمد. أيوة صح. عاد ندعلي ذا الحين الرسالة الثانية، جاوب يا تلفون.
1: ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال يا أستاذ أبو الحماحم؟
0: الحمد لله. من معانا؟
2: معاكم ميس.
0: من؟
1: مسك.
2: ميس.
0: مسك الختام. تفضل يا مسك، معيش مشاركة؟
2: أولاً تحياتي لكم، تحياتي كمان للأستاذة بطل، وكمان تحياتي للمخرجين الأربعاء دائماً أماني مفضل. على إيش اليوم أستاذة أبو الحماحم تتكلموا؟
1: على موضوع المولد النبوي.
2: ألو.
0: أيوة، عن المولد النبوي والحشود الذي الذي حضرت في ميدان السبعين كل الساحات. أرجو أن أنت تدعي الاتصال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حضرنا المولد النبوي الشريف السبعين في يوم أشرق فيه الكون فرحا واهتزت السماء تهليلا. ولد من كان الرحمة المهداة والنور الذي بدت الظلام الجاهلية. يا سيدي يا رسول الله، جئت والقلوب قاسية كالحجار فجعلتها تنبض حبا. جئت والناس تائهين فكنت الدليل. جئت والدنيا ظماء فكنت المطر. شكرا لأن الرسالة طويلة والله، وبنتعب ونشحب والرسالة خيرات. معاكم شبل حيدر. شكرا لك يا شبل حيدر. فاصل ما هو يا بتو؟
1: حاصل
0: حاصل يلا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
3: يقول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهلم يا شعبنا العزيز، يا يمن الإيمان، ويا أمتنا الإسلامية، إلى ما فيه الفلاح والظفر والنجاح والإنقاذ من الخسران. حي على الفلاح، فلن ينقذ أمتنا من الخسران الذي خسرته، والذي خسرته والشيء الكثير على كل المستويات، لن ينقذها إلا عودتها العملية الواعية الصادقة إلى القرآن الكريم وإلى رسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله، وفق العناوين الأربعة في الآية المباركة.

0: ومعنا اتصالات بثو.
1: الو
2: يا استاذ ابو الحماحم، معكم مسك.
1: اهلا يا مسك.
0: ايوه يا مسك، اول قطع التليفون تفضلي، قلنا لك الموضوع عن الاحتفال بمولد الرسول الاعظم صلوات الله عليه وعلى اله والاحتشاد الذي احتشدوا في الساحات.
2: اكيد يا استاذ، يوم الثلاثاء احتشدنا، وكمان كذا في زخات المطر كانن على المناطق كامل، واحتفلنا بعيد الرسول اكيد بالمولد. الو
1: ايوه
0: بنسمعش يا مسك.
2: ألو.
0: يا مسك
2: اكيد ايوه اسمعك استاذ.
0: ايوه بنسمع. ايش واصلي واصلي واصلي بنسمعش.
2: الو
1: يا مسك، حاولي ان انت تشتري مكان في التغطية ولا تصلحي التلفون. شكرا.
0: طيب اقرا رساله بتقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا اجمل المذيعين في اجمل اذاعه أبو الحماحم بتول، جميع المذيعين، يوم الثلاثاء كان أجمل يوم في حياتي، معكم خلود عبد الواحد النقيب من إبد السفال، وزامل على ذوقكم يا مبدعين. خلي على ذوقي سنتي يا أماني. نانو
1: نسمع أنشودة سر الأكوان.
0: لا إله إلا الله، يعني الأبديت الذي في النفس.
1: يلا يلا.

0: وأيضا رسالة بتقول في ذكرى مولد النبي الهادي والرحمة المهدى صلوات الله عليه وعلى آله، أسكى التسليم مجدد المحبة والولاء للرحمة المهدى خير الأنام، وبإذن الله تعالى يكون الاحتفال في الذكرى القادمة في كافة ربوع الوطن الحبيب. محبتي وتحياتي ليكم جميعا دارين محمد دارين
1: دارين
0: دارين, دارين ولا دارين يعني
1: دارين
0: محمد عبد الكريم الشبيبي من دمائي. معنا اتصال يا بتو.
2: ألو
0: يا ربي ما شاء الله
3: كيف حالك؟
0: الحمد لله. من معانا؟
3: طه.
2: طه
0: يا طه كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: أنت صاحبي؟
3: أيوه
0: أيوه صاحبي طه. أنت دارين صاحبي يا طه؟
3: أيوه.
2: صرت المولد مع ماما ولا مع بابا؟
3: مع بابا.
2: شاطر. كم عمرك يا طه؟
3: خمس.
2: وكيف كان المولد؟
3: الحمد لله.
2: حالي
3: الحمد لله.
2: معك مشاركة؟ ايه. يلا سمعني.
0: يا هنا السيد واحنا
3: وداعت
0: ساعة ومن
3: الشعب اليمني
0: والشعب اليمني
2: ايوه تشتي انشوده. ما هي الانشوده ذي تشتيها؟
3: طه
2: احمد. حاضر.
3: الله.
2: يلا مع الله.
0: مع الله يا بضل ما شاء الله عليك. كان الخروج في المولد كبير ومشرف، وهذا يعبر عن الولاء الرسول علي غلاب من اب. وشكرا لكل هذا الاذاعه وابو الحمام وبتول وزامل على ذوقكم. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله، كان الحشود عظيم وهذا يدل على حب الرسول الأعظم. نقول يا رسول الله نحن الشعب اليمني والحكمة نحبك ونعظمك ونفتدي ونكتدي بك في كل تحركاتك، ونقول الأعداء ما هم يا جماعة كونوا اكتبوا أنا عند الله وعندكم والله يعني قدي كلمة متقاطعة. أخوكم هجوم آخر زامل. أخوكم هجوم. شكرا لك يا هجوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ من هنأكم بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبي أزكى الصلاة والتسليم. نعم خرجنا في الساحات احتفال بذكرى ولادة النبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وأهنأ العريس المجاهد محمد عبد الملك الفصيح بمناسبة زفافها الميمون، وأتمنى من المخرج تطلع لنا زفة المنجد يحيى الشرعي، وتحياتي لكم. نخليها في الختام.
2: زفة يحيى الشرعي هي انشود للنسوان، تو زفة ثانية غير يحيى الشرعي.
0: نشيل الرجال.
2: ايوه.
0: النسوان. والله الاستاذ يحيى لازم ما يسجل وينصف.
2: هو تقريبا سري لو مع زفة للرجال، بس الذي بنطلعها دائما هي مختصة بالنسوان. قصدي انا.
0: كان نسمع.
2: هذا زفة المولد.

ورسالة أيضا بتقول لنا هنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والقوات المسلحة وبتول وابو الحماة مكافحة الشعب اليمني والمخرجة والأمة المسلمة بمناسبة عيد المولد النبوي. كل سنة يكون العيد أقوى من السنة الذي قبله ونحن نحتفل به في كل مكان فرحة كبيرة لا توصف. معكم رغد وغدير وملاك وحنان المصباحي.

0: وارسل يقول احلى عيد، احلى مولد، احسن وافضل احتفال هو مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، مع تحياتي الاخوين محمد وياسين الشهري. وانا احبكم يا محمد ويا ياسين، احبكم من كل قلبي. نهنى السيد القائد والشعب اليمني والأمة العربية والإسلام بمناسبة المولد النبوي الشريف على صحبه وآله، أفضل الصلاة والتسليم والتهنئة خاصة لطاقم الإذاعة ولك يا أبو الحماحم. معكم سهم الأحوس الأحوس. ورسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، يسعد صباحك الغالي بتقول، يسعد صباحك يا أبو الحماحم، يسعد صباح المخرجة أماني. كيف حالكم يا غاليين؟ في البداية أقول كان الخروج يوم الثلاثاء خروج مشرف، كتب الله أجركم وجزاكم الله خير الجزاء. تحياتي للغاليات سارة الفضلي وأبرار ورانيا وبتول وفاطمة وجهاد، معكم سندس الحاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أنا أحب رسول الله، أنا شاركت في المولد في السبعين، أنا أحمد مرشد الفرنسي من بني مطر، عمري 9 سنين، أطلب زامل في مولدك يا رسول الله بنفرح.
1: هيبة المنظر،
0: هيبة المنظر يا رسول الله، يا من أنت نور العالمين، شع ميلادك علينا ونورا، شع ذكراك مولدك يا خاتمي، شع في كل المدائن والمناطق والقرى، شعت الأرض بنور أخضري، شعت الأنوار والأفراح يا خير الورى، في يمنا شع نور محمدي، لبيك يا من حبك فينا يعيش ويثمر، حبك في قلبي قد جسد ودمي. أبو معارك أبو نخر وأبو أكرم ناجي من جبهة وادي الضباء تعز، شكرا لكم.

0: رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، الله يحفظ لنا القائد العلم ويحفظ لنا طلته كلمته التي من خلالها نمتد بالقوة والصبر والثبات والوعي والبصيرة. تحياتي لكم جميعا، أم مودة الوادعي وطلب زامل زمن البدر لعبد السلام القحو.
1: الله.
0: وأيضا رسالة بتقول السلام عليكم، أنا خرجت في المسيرة المليونية وحييت المولد النبوي الشريف، وكانت أجواء روحانية بنور محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. معكم محمد أحمد علي مهاوش، وأطلب أنشودة عيد أعيادي ليحيى الشريف.

0: رسالة أيضا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الحمد لله. الكل احتفل رغم من قال بدعه، وسنحتفل حتى نلقى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. أبيض وجه معاكم أميره، وأطلب أنشودات الشقين الهادي يا من
1: عاشقين الهادي. هذا شكله من الحديدة.
0: أيوة المنشد قولوا لي الله يحفظكم، اقرأوا رسالتي قد قريناها. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ بتول وأبو الحمحم والمخرجة. كان الاحتفال قوية ورائعة، ومعاك كلمات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله من براءة الفقيه من الحديدة. سلام الله على شيء براءة. أيضا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان الحشود عظيم وهذا يدل على حب الرسول الأعظم. نقول يا رسول الله نحن الشعب اليمني والحكمة نحبك ونعظمك. أنا قد قريت هذا الرسالة لكن عاد أقرأها مرة ثانية. نحبك ونعظمك ونكتدي بك في كل تحركاتك، ونقول الأعداء ما هم حول ما هذا والله ما أدريت ما هي الجملة. ما هو آخر قطلعوا زامل حجوب مشارك جديد الطفل خالد من وصاب لبيك يا رسول الله. أيضا رسالة تقول زامل على ذوق بتول، تحياتي للأخوات من مرتفعات جبال وصاب الخضراء الشامخة. أيضا رسالة بتقول أسعد الله صباحكم مع طلب ذكر الله ورسوله الكريم. التحية كل التحية لكم جميعا وكل المستمعين الكرام. بالنسبة للخروج منعونا أن نخرج إيمان من ملحة زامل، من بقي يبقى ومن وده يفارقنا يفارق. زامل من بقي يبقى ومن وده يفارقنا يفارق. أي شاء الله قوة هذا بس ما زامل هذا مفارق عبد علي ناجي
1: والله ما هذا قدي أغنية.

وايضا رساله بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد ردمان المصابي من المصاب العالي، عمري 8 سنين. انا شاركت بمصاب السافل واطلب زامل احتفل يا يمن.

0: يا بتقول تشصد يعني الخروج هذا السنة في المولد النبوي الشريف على صاحبي أزكى التسليم وأفضل الصلاة وعلى آله كان خروج يعني ما قلوش سيل سيل لا قلتي سيل العرم سيل سيل من أمه يعني ما قلت الصدق الصدق هذا السنة غير غير غير غير السنوات
1: السابقة لما كانوا يبثوا كلمة السيد من الشاشة من عند الرجال كان الرجال يصرخوا لو ما تهتز الأرض عندنا الله. ما شاء الله والقوة والعنف الذي في ساحة السبعين وهو يكفي ما شاء الله
0: والسماء خضراء واليمن خضراء لو ما تشوف يم فوق يا سلام ايش الاجواء المحمدية هذا عشنا عشنا وما زلنا وعم ضل نعيش في هذا الاجواء المحمدية ويكفي يكفي ظهور السيد العلم القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في الكلمة التي ألقاها على الشعب اليمني والعالم كله ورسالتك كانت واضحة للعالم كله وبالذات لأمريكا وإسرائيل والذي خانعين لهم يعني كانت رسالة قوية قوية قوية لأعداء الدين والرسول
1: فعلا وضحاك أيضا مش بس وصل رسالة لأمريكا وإسرائيل السيد اتحكى أيضا معانا وقال لنا إن الله سبحانه وتعالى قال أشداء على الكفار رحماء بينهم قال إن الشدة ما تجيش من يعني من عن جهية ومن جبروت قال الشدة فقط تكون على الكفار أما بيننا
0: أي حين ظهرت هذا وأي حين برهنت الآية هذه وحصلت فعلا فعلا فعلا في موقف وحرب غزة
1: فعلا
0: أشداء على الكفار إنه ما بش أي أم أو شعب وقف مع غزة وأبناء غزة غير اليمنيين لا يساوموش ولا يكذبوا على أنفسهم أو يكذبوا على شعوبهم
1: فعلا
0: خانعين بانوا لهم خانعين راكعين مندلين مدعوسين الشعب اليمني أثبت أنه الشعب الوحيد الذي وقف مع غزة وهذا الآية القول الله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم التراحم بيننا موجود وإن شاء الله يظل التراحم هذا إلى يوم القيامة بإذن الله
1: بإذن الله ما دمنا تحت قيادة العلم المفدى يحفظه الله وما دمنا نوالي محمد وآل محمد وما دام عشق محمد وآل محمد في دماءنا فالانتصار الحقيقي والانتصار الحق هو لنا ومش لغيرنا مهما كانت الشدة ومهما كانت الحروب والأوجاع الذي بنمر بها إلا أن حبنا لله ولمحمد وآل محمد وتعلقنا بهذا الدين وتمسكنا به بإذن الله سينجينا إلى بر الأمان وبيننا الأيام والليالي والميدان بإذن الله
0: نسمع نسمع الكلمة اسمي
1: اسمع اسمع الله سلام الله عليهم
2: نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء

0: أحبائي وأصدقائي وكل المستمعين لبرنامج أبو الحماحة من إذاعة سام إف إم 99.1. نختم حلقة اليوم بالصلاة على رسول الله وعلى آله. تفضل يا بتو.
1: أولا اللهم صل على محمد وآل محمد. لا ننسى أن نبعث بالتهاني لمقام قائد الثورة حفظه الله وأيده الله بمناسبة الميلاد الشريف لجده المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، ونرفع له الدعاء والتباريك، وبإذن الله أن النصر حليفنا على يديه. وكل التحايا أيضا للقوات المسلحة ولرجال الأمن في كل سكنة وفي كل وادي، وكل التحايا لكل أبناء الشعب الذين خرجوا انتصارا لهذا الدين الحنيف الذي جاء به المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، واحتفلوا بقدوم المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله كما احتفل أجدادهم الأنصار في المدينة المنورة. وبإذن الله هذا الاحتفال وهذا الكرنفال العظيم الذي يتحدث عنه العالم باق ما بقيت اليمن وما بقيت السماوات والأرض. كل التحايا لكل من شارك معنا وكل من استمع إلينا.
0: وأشتي أعزي نفسي وأعزي أخي وصديقنا وحبيب قلبنا أخونا الزميل محمد الفرح بوفاة والده، اللهم اسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله سيتم تشييع بعد صلاة الظهر واستقام الصلاة عليه في جامع الخليل جوار دار رأسه، والدفن في مقبرة النجيمات، والمجابرة إن شاء الله بإذن الله حيكون في المقبرة. اتكلموا أين المجابرة؟ في أي صالة. عزاء أنا لك يا أخي محمد، والله يلهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكل من تابعنا، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم بموضوع جديد. جمعة مباركة مقدما مع الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا

0: اشترك في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
5: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاءً وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علماً أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيننا.

جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

0: صوت الربيع المحمدي.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هو القدوة وهو الأسوة وهو الهادي الذي يجب أن نهتدي به وأن نستفيد من سيرته وأن نستلهم من حركته في الحياة ما يمثل هداية لنا، ما يمثل معالم لنا نعتمد عليها في مواقفنا، في تحركاتنا، في مسيرة حياتنا. نحن اليوم كأمة مسلمة نواجه التحديات الكبيرة ونواجه الأخطار الكبيرة، شئنا أم أبينا، لا يعود ذلك إلى مزاجنا ولا إلى رغباتنا، مسألة قائمة في الواقع ولا يمكن الإنكار لها ولا التجاهل لها. حتى الذين يحاولون أن يتجاهلوا ذلك، هذا التجاهل لا يجدي شيئا. الذي يفيدنا هو الرجوع إلى القرآن الكريم وإلى سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى الرسول نفسه لنقتدي به، لنتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك عليك.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت نلتقي فيه نقرأ فيه آيات الله، نتدبر معاني هذه الآيات من خلال كتاب مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في سورة الكهف إلى الآية رقم 34، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونصغي بآذان صاغية وبقلوب صادقة ونوايا صادقة لاستماع هدى الله سبحانه وتعالى. وأي شيء أعظم من كلام الله ومن القرآن العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. المعنى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بالبطر، ثم بالغ في افتخاره، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بل هي باقية أبدا. ويقول الله سبحانه: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إذن ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. أضاف نفي ظنه لقيام الساعة التي عندها تهلك جنته وتتغير الأحوال ويفنى كل شيء، تأكيدا منه لظنه أن جنته باقية أبدا، كفرا منه بوعد الله. ولئن رددت إلى ربي بعد الموت لأجدن خيرا منها منقلبا، أي مرجعا ومصيرا أرجع إليه في الآخرة وأصير إليه. يحتمل، يقول هنا السيد بدر الدين، يحتمل أنه قال هذا الكلام معاندة لصاحبه وردا لتحذيره له من سوء المنقلب في الآخرة، أو ظن أن الله إنما أعطاه في الدنيا لأنه يحبه، أو أن الجنتين أعطاها الله لحسن حظه فهو في الآخرة يعطى مثله أو خيرا منه. وعلى كل حال، فقد غرته الحياة الدنيا وأضغاه الغنى، فكفر نعمة ربه واستحق تغيير حاله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له

0: صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أي كيف كفرت بالذي خلقك؟ أليس من قدر على خلقك في المرة الأولى قادرا على أن يخلقك في المرة الثانية؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن أنا أؤمن بربي فأنا عبده، فانفصلت عنك وباينتك بديني وبرئت من دينك. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي لكن أنا أؤمن بربي فأنا عبده، فانفصلت عنك وباينتك بديني وبرئت من دينك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هل لا قلت ما شاء الله؟ أي هذه الجنة ما شاء الله، فلولا مشيئته ما كان ولم تكن لصاحبها بمجرد الصدفة. لا قوة إلا بالله، إذا شاء أن يكون لصاحبها ومن معه قوة بها فيكون لهم بها عز بإذن الله، وإن شاء لم يكن. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، هنا بدأ يبين لصاحبه أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي يؤمل به حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة التي هي السعادة الدائمة للمؤمن، ويرسل عليها حسبانا من السماء، شيئا من السماء مقدرا لخراب جنتك، محسوبا حسابا مناسبا لجريمتك، فتصبح صعيدا زلقا، قاعا ليس فيه شجر، زلقا تزل فيه الأقدام، لعله تصور النازل عليها مطرا شديدا تجرفها سيوله وتبقى بعده أثرا بعد عين، وطينا خالصا تزل فيه الأقدام. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو يصبح ماؤها غورا، قد غار في الأرض وذهب وفات، فلن تستطيع له طلبا، لأن الله غالب على أمره، فإذا أغوره عقوبة وسلبا للنعمة لم تستطع طلبه لبعده وعجز العبد عن إدراكه. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نكتفي، ووصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من هذا، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل ما تيسر لنا من ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. هنا سام اف ام،
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.

FM إن أمتنا وعلى الخصوص في مثل هذه الظروف الحالكة التي يتآمر علينا فيها الاستعمار ويدفع ربيبته الصهيونية الممثلة بإسرائيل وعملائها لتوالي عدوانها وتنفذ مؤامراته، نحن هنا بأمس الحاجة أن نعيد النظر بدقة وتأمل في تاريخ منقذ البشرية رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنأخذ من هذه السيرة المشرقة العظة والعبرة، ولنجدد فيها العزم والصمود، ولنطرح عنها اليأس والاستسلام. إن قائدنا الأعظم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يضعف ولم يسكن ولم ترهبه قريش كلها، بل لم ترهبه الدنيا كلها. في مثل هذه المواقف الصامدة تتميز الأمم والشعوب، ويظهر سر العظمة في الزعماء والقادة. إننا نحن المسلمين يجب أن نستمد العظمة والعزة والقوة والرحمة والإنسانية من سيرة سيد الزعماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
12: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، صابراً ثابتاً محتسباً حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيماً لشعائر الله وفرحاً بفضل الله وتوقيراً لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخاً للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيراً بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاماً للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزاً للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافاً لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله تذكرنا به وبالرسالة الإلهية، لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها. في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
0: الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لليهود.
2: إن الطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها. ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين كما هي حالة العرب آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات لمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة، هلاك أصحاب الفيل الجيش الموالي للروم، والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية. اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم، فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم، كما قال تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المعروف بعام الفيل، في شهر ربيع الأول منه، ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما، وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهما السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة، وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه، وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله، فهو كما قال عنه: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو في منزلته العالية كما قال عنه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهو في سعة معارفه كما قال عنه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إنه الحق الخالص، الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار، الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد، ومنبع الإجرام والظلم، ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم، وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان، بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية، وتمسكا بها، وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله، وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المقت للفساد، والكراهية للظلم، والإشمئزاز الفطري من الطغيان، والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة، رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل، رحماء بينهم. إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض، يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره، وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط، وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان، والاستباحة المستمرة لسوريا، والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات

0: وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولاً، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبدا بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانيا، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين. ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثا، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعاً إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعاً، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاماً، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت الأمريكي.
0: رعاكم الله، كتب الله أجركم. في أمان الله ورعاية الله.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام عدنا.
11: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم.

0: إن
1: صوت الربيع المحمدي.
2: عندما علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قريش قد أعدت عدتها وخرجت لقتال المسلمين الذين خرجوا لاعتراض قافلة أبي سفيان، جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين ليستشيرهم في الأمر، فقال لهم: أيها الناس، إن قريش قد أقبلت في جيش لحربنا، فما ترون؟ قام المغداد بن عمرو وهو من المهاجرين وقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشيروا علي، وكان يقصد الأنصار. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس وزعيم الأنصار: كأنك تريدنا يا رسول الله. فقال الرسول: نعم. فقال سعد: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيقا على السمع والطاعة، فامضي بنا يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. بعد أن سمع الرسول كلام المقداد وسعد بن معاذ سر بذلك كثيرا وقال: سيروا على بركة الله، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. هذا الموقف هو واحد من كثير من المواقف التي كان يستشير فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ليختبر مدى جدية تحركهم، وليأخذ منهم ما رآه صائبا، كما فعله مع سلمان الفارسي في غزوة الأحزاب عندما عمل برأيه في حفر الخندق حول المدينة. وإن ذلك لهو مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وكم نأسى اليوم على حكام ومسؤولي أمتنا العربية والإسلامية الذين يهرولون في تنفيذ مخططات اليهود والنصارى، ويسكتون كل صوت ناصح من أبناء أمتهم، وكل مشورة لا ترضي رغباتهم ولا تحقق أهواءهم. والله المستعان.
1: صوت الربيع المحمدي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بصف لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
2: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: يقول عم نلقاهم
2: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
1: عيأخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
0: سام اف ام والعود أحمد.
5: عندما علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قريش قد أعدت عدتها وخرجت لقتال المسلمين الذين خرجوا لاعتراض قافلة أبي سفيان، جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين ليستشيرهم في الأمر، فقال لهم: أيها الناس، إن قريش قد أقبلت في جيش لحربنا، فما ترون؟ قام المقداد بن عمرو وهو من المهاجرين وقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشير علي، وكان يقصد الأنصار. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس وزعيم الأنصار: كأنك تريدنا يا رسول الله. فقال الرسول: نعم. فقال سعد: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيقا على السمع والطاعة، فامضي بنا يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. بعد أن سمع الرسول كلام المقداد وسعد بن معاذ سر بذلك كثيرا وقال: سيروا على بركة الله، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. هذا الموقف هو واحد من كثير من المواقف التي كان يستشير فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ليختبر مدى جدية تحركهم، وليأخذ منهم ما رآه صائبا، كما فعله مع سلمان الفارسي في غزوة الأحزاب عندما عمل برأيه في حفر الخندق حول المدينة. وإن ذلك لهو مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وكم نأسى اليوم على حكام ومسؤولي أمتنا العربية والإسلامية الذين يهرولون في تنفيذ مخططات اليهود والنصارى، ويسكتون كل صوت ناصح من أبناء أمتهم، وكل مشورة لا ترضي رغباتهم ولا تحقق أهواءهم. والله المستعان.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. ذكرى مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله مناسبة جامعة تمثل أساسا مهما للوحدة الإسلامية.
0: ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: سام اف ام
0: كل عام

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

0: سام اف ام
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وانتم محمديون. هنا سام اف ام.
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علماً بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام، والعود احمد.
10: بسم الله انا والله العظيم الشوامخ صلاه الصبح
11: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. ما أحلى صنعاء وهي مزدانة بالأعلام وبالإنارة الخضراء. يعني لو واحد يتمتع بنظرة جميلة يطلع إلى عصر أو إلى الأماكن المرتفعة زي نقم زي ويشوف صنعاء من شيراتون أو من موفنبيك، بيشوف صنعاء عبارة عن ساحة خضراء مزرعة. يعني لا حبا في الرسول، ليس حبا في بشر أو بعض الناس اللي بيعتقدوا، يعني إحنا حبا في هذا الرسول الذي أرسله الله ليتم مكارم الأخلاق، ليكون رحمة لنا عند الله سبحانه وتعالى وشفيعنا عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العصيب. فإحنا من حقنا نحتفل بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول للعالم بأن هذا هو نبي الرحمة ونبي الأخلاق ونبي للبعيد من شبهات الحياة وما إلى ذلك. النبي رسله الله واصطفاه من علي سمائه ومن ذو الخليقة، واسمه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ومصطفيه الله من أهد آدم، هو مصطفي آدم هذا أنه عيجي وسيكون خاتم الأنبياء وسيد الرسل. فين من حقنا نعتبر؟ واللي حيطلع يصير صنعة كيف على جمال فيها وعلى روعة، يعني شيء يبهج النفس. يعني انت ايش فضلك انت ان يحتفل؟ ما دخلك تزعل؟ ليش؟ ما بيش داعي تزعل يا اخي. المفروض انك تبتهج لابتهاجي وتفرح لفرعي وتعيد لعيدي. انا انسان عادي احب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني ما يقولوش هذا اقول لك يموت في دباديبه، انما هذا خليل، هذا الرجل المحبوب عند الله سبحانه وتعالى الذي ربط اسمه باسمه وسمى بالإسلام، اللي هو فرض من فروض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فأنت ليش زعلان؟ يعني مفروض ما تزعلش، احتفل معي أو طنش، إذا ما تشي طنش طنش، لكن لا تبين أنك زعلان، وأنك لأنه أنت بتزعل لما تزعل أو بتضايق بتكسب نفسك آثام، آثام لأنك بتعاند من يحب رسول الله، وهذه فرحة وحب لرسول الله سبحانه وتعالى معيد. فأنت لما تعاند أو تزعل أو تجعل حالك أنك مش معيد، لا مش من حقك، مش من حقك. يعني أنا من حقي أني أنصحك أن تعيد بهذا العيد، لأنه في تقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو شفيعك يوم ذلك اليوم. من صلى علي 10 مرات صلى الله بها 100 مرة. يعني هذا رسول الله وحبيب الله، فإحنا من حقنا نعتبر، وأنت من حقك تصمت ولا تبينش حقدك أو دفي أو. أنا متأكد ما حد بيحقد ولا بحد بي، بس في ناس عندهم غموض يعني، أو في عندهم جهالة بسيطة كذا، مش جهالة بالجهل المعنى الدقيق، لا يعني عدم معرفة بأهمية عيد المولد النبوي أو بأهمية هذا الرسول العظم، والذي قال عنه المستشرقين والهدباء والفلاسفة الغربيين وغير الغربيين والآسيويين والأفريقيين، قالوا كلام على رسول الله، حتى منهم مهاتما غاندي اللي ما يؤمنش بالإسلام ولا عارف أين الله ولا عارف أين الإسلام، اللي بيعبد بقرة مهاتما غاندي، قال قرأ الجزء الأول وبدأ يقرأ الجزء الثاني، قال لم أرى رجلا على الأرض أنزه وأطهر وأنقى من هذا الرجل وأقوى منه. يعني فعلا لا كان عندما دعا فئته أو يعني مجتمعه إلى عبادة الله وإلى دين الإسلام، فهذا الرجل يستحق التصديق ويستحق أن يتبع. هذا كلام غاندي. أما آخر واحد مستشرق غربي قال إحنا في زمن صعيب جدا، ومحتاج الأرض أن تكون فيها رجل مثل محمد، لو وجد محمد في هذه الأيام لعم السلام العالم. شوفوا أنا كلام، هذا كلام ناس مش مؤمنين بالله ولا برسوله، ومع هذا يقولوا عليها الكلام الطيبة. وهذه إن شاء الله أدي لكم بعض المفردات اللي قيلت عنه في ليلة عيد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام من الأسبوع الجاي. فإحنا نحتفل حقنا، حقنا شرعا وقانونا وحبا لهذا الرجل العظيم الذي صفاه الله منذ بدء الخليقة ليكون رسولا وخاتم الأنبياء. وهذا الرجل الصادق الصدوق والذي لم تشوب في حياته شائبة، يعني قد يكون بعض الأنبياء صار منهم كذا، اللي كذب واللي مش عارف إيش واللي عانت الله واللي، لكن محمد كان طاهرا نقيا. دمت عاجل الموطن حرا نبينا ودام الوطن حرا مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر. يمني.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله، نتدبر معاني هذا الكتاب العظيم وما أحوجنا إلى هدى الله وإلى كلام الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 58 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات متدبرين لمعاني هذه الآيات العظيمة من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيدي المولى العلامة بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. المعنى أحبتي الكرام، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي بسبب ظلمهم، ففيه إنذار للمكذبين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجعلنا لمهلكهم موعدا، يفيد أن التأجيل لا يجب أن يكون إلى الموت، بل قد يكون إلى العذاب المهلك. ونسأل الله أن يهلك الظالمين بحوله وقوته، وهذه سنة الله وهذه آيات الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. المعنى: وإذ قال موسى لفتاه، أي مملوكه أو خادمه، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لا أزال سائرا ومجمع البحرين ملتكاهما. وغرض موسى كما روي وكما يفيده قوله ذلك ما كنا نبغي، أن يحصل عبدا من عباد الله الصالحين يفيده علما. أو أمضي حقبا، أي سنين كثيرة لأبلغ مجمع البحرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما هنالك وذهبا، فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي الحوت عاد حيا فرجع في البحر في سبيله الذي أتى منه، اتخذه سربا أي طريقا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا مكانهما الذي كان فيه حول مجمع البحرين إلى غيره، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا وشدة، أراد أن يأكل ويستريح قليلا من ذلك النصب. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة حيث كنا عند مجمع البحرين فإني نسيت الحوت هناك وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يقول الفتى: وما أنساني الحوت، وما فيه من الآية العجيبة وهي إحياؤه، إلا الشيطان كراهة أن أذكره لك أو لئلا أذكره لك. فهنا نسيان أول أتاح الفرصة للحوت ليرجع إلى البحر، ونسيان ثاني سبب تأخير الفتى لذكر هذه الآية لموسى عليه السلام. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي أمرا عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. قال: ذلك ما كنا نبغي، الأمر الذي هو إحياء الحوت ورجوعه في البحر هو الذي كنا نطلب، لأن فيه الدليل على العبد الذي نريد أن نأخذ منه علما. فارتدى على آثارهما قصصا، رجع يقصانها ليرجع حيث كان لا يغلطا. فرجع من حيث أتيا يقصان آثارهما قصصا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، أي هدى يوصله الجنة وينجيه من النار. وعلمناه من لدنا علما، من لدنا إما بوحي وإما بوراثة من نبي قبل موسى، ومع ذلك علم العقليات وما يستفاد من الحكمة بالعقل والتجربة. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي فالمطلوب أن ترشدني بتعليمك لي، ليس لي غرض في التعلم مخالف لطلب الرشد الذي هو إصابة الحق الذي ينال به الخير. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أحبتي الكرام، عند هذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا، ونواصل إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله سبحانه وتعالى الآيات ما تيسر لنا من ذلك. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في الجزء السادس والأخير من ملزمة معرفة الله نعم الله، الدرس الرابع. وقبل أن ندخل في درس اليوم نعرج على أبرز النقاط التي جاءت في درس أمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن أولياء الله دائما يدعون الله أن يرزقهم تذكر وشكر نعمه، وهم أولئك الذين إذا ما ملكوا نعمه الكثيرة كيفما بلغت هذه النعم لا تملكهم، لا تخدعهم، لا تغرهم، لا يؤثرونها على الآخرة، لا تلهيهم عن ذكر الله. ثانيا أكد أن المعالجة أن نأتي نحن لنعالج الإشكالية في النفوس، وهو توجه القرآن الكريم، هو توجه إلى النفوس، القرآن الكريم توجه إلى النفوس. إذن لنتوجه إلى النفوس لنعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، لا أن نأتي لنصب جام غضبنا على الدنيا نفسها التي هي نعمة عظيمة من نعم الله التي للإنسان دور فيها. فإذا لاحظت بأن الناس ناسين لله، لا يشكرون الله على ما أنعم عليهم، لا تأتي لتصب جام الغضب على الدنيا وتحذرهم من الدنيا وتصفها بالخداعة المكارة، لا، هي نعمة أنعم الله بها على الناس، ولكن توجه إلى النفوس وعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، كيف يهتدون بهدي الله، كيف يبتغون من فضل الله ويتذكرون أن ما هم فيه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فينشدون إلى الله أكبر وأكثر ويشكرون الله على ما أنعم به عليهم. ثالثا أكد أن من أهم الأشياء التي تخلق لديك حصانة عن أن تنخدع بالآخرين الذين ينطلقون ليثبطوا الناس، عندما ترى ما أنت عليه نعمة، عندما تنظر إلى الموقف الحق الذي تقفه، أنك وقفت في وجه الظالمين، عندما تنظر إلى العمل الذي تنطلق فيه العمل الحق أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه النظرة هي تمثل حصانة عن أن تنخدع بالآخرين، لأنك سترى ما أنت عليه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن وقفت، كما قال موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنعم الله عليه بالوقوف موقف حق، ما بدا من مزرعته أو ما فتح باب مزرعته ونظر إليها وقال ربي بما أنعمت علي، أتت هذه الجملة بعد أن وقف موقف حق. وعندما تقف أو عندما تنظر إلى المواقف أو إلى العمل الذي تنطلق فيه أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، حينها من هو ذلك الذي يمكن أن يؤثر فيك وأنت ترى ما أنت عليه نعمة؟ رابعا أكد أن شكر النعم الإلهية في مجال نعمة الهداية والنعم المادية المتعددة، شكرها وتذكرها من أهم صفات أولياء الله، لما لها من أثر كبير في ربطهم بالله وليهم. تتذكر أن ما أنت فيه الله أنعم عليك بذلك، الله أعطاك، الله أوجد لك. عندما تتذكر هذه الحالة من التذكر تشدك إلى الله وتربطك بالله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس الحاجة لأن نرتبط بالله الولي والخالق والرازق والمنعم، الله ولينا. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه من الصفحة 12، نجد كذلك كيف يأمر الله عباده بشكر نعمته بصورة عامة، فيقول: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فابتغوا عند الله الرزق
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ومتى ستشكر الله؟ إذا كنت دائم التذكر لنعمه العظيمة عليك، هذا أول نقطة. متى ستشكر الله؟ عندما تكون دائم التذكر لنعمه العظيمة عليك، ستتوجه وستشكر في حالة التذكر للنعم. يأتي في المقابل خطورة الإساءة التي تحول النعم فتبدل النعم، تلك الإساءة العظيمة إلى الله. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ما هي هذه النعمة هنا؟ أليست هي نعمة هداية؟ من أبرز ما تعنيه هذه الآية فيما نفهم هو التركيز على نعمة الهداية إلى الإيمان، هداية الآيات البينات فيما تتركه من أثر في النفوس، فسماها نعما. كم آتيناهم من آية بينة، هي نعم عظيمة عليهم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فالتذكر هنا أنك عندما ترى نفسك تسير على هدي الله، أو فتذكر هنا أنك عندما ترى نفسك تسير على هدي الله، تهتدي بآيات الله، تلزم نفسك على أن تعمل وفق آيات الله التي تهديك إلى أن تعمل الأعمال الكثيرة التي فيها رضاه، فأنت في نعمة عظيمة. فإذا ما استبدلت بها غيرها، خطوطا أخرى، مواقف أخرى، أشياء أخرى هي مخالفة لهدي الله سبحانه وتعالى، تسير بك على غير صراطه، فاعلم بأنك قد عرضت نفسك لعقوبة عظيمة من الله، وأنك قد بدلت نعمة الله. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم هي مصير الذين يتنكرون للنعم. هذا نقطة ثانية أكد فيها رضوان الله عليه أنك عندما ترى نفسك تسير على هدي الله، تهتدي بآيات الله، تلزم نفسك على أن تعمل وفق آيات الله التي تهديك إلى الأعمال الكثيرة التي فيها رضا الله، فأنت في نعمة عظيمة. فإذا ما استبدلت بهذه النعمة غيرها، خطوطا أخرى أو مواقف أخرى، أشياء أخرى مخالفة لهدي الله، فاعلم بأنك قد عرضت نفسك لعقوبة عظيمة من الله، وأنك قد بدلت نعمة الله. وجزاء من يبدل نعمة الله جهنم، جهنم يصلونها وبئس القرار. تأمل كيف أن الله يذكرنا بأن متى ما وفقنا إلى عمل هو اهتداء بآياته، يذكرنا أن ننظر إلى ما نحن فيه أنها نعمة عظيمة، لا تعتبرها إشكالية وتعتبرها حملا ثقيلا. انظر إلى ما وعد الله به من يعمل كعملك، انظر إلى ما وعد الله به أولياءه،

هذا نقطة ثالثة ومهمة، أن الله يذكرنا بأن متى ما وفقنا إلى عمل هو اهتداء بآيات الله، يذكرنا أن ننظر إلى ما نحن فيه أنه نعمة عظيمة، لا تعتبرها إشكالية ولا تعتبرها حملا ثقيلا، لأنك عندما تنظر إلى ما وعد الله به من يعمل كعملك، إلى ما وعد الله به أولياءه، عندما تنظر إلى ما وعد الله به المؤمنين، حينها ستقتنع فعلا بأنك في نعمة عظيمة فترعاها. ويقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لماذا كفرت بأنعم الله؟ هم كانوا يتقلبون داخل مدينتهم في نعم كثيرة، حاجتهم متوفرة أو حاجاتهم متوفرة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أي واحد منهم يمكن أن يعمل له أي عمل فيدر عليه دخلا كبيرا، يبحث عن حاجاته فيراها كلها بين يديه تتوفر، والحياة في المدينة فعلا تكون على هذا النحو، لكنها تكون خطيرة. حياة المدينة هي خطيرة جدا، فمظهر كفر النعم الجماعي يأتي من داخل المدن، فتكون العاقبة هكذا: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لأنهم نسوا أن يتذكروا تلك النعم العظيمة التي هم فيها من سهولة المعيشة، سهولة الحصول على الرزق، توفر الحاجات. تأتي المدينة من القرى، من الأرياف، من البلدان الأخرى. هذا نقطة رابعة تتلخص في أن حياة المدينة تكون خطيرة جدا، فمظهر كفر النعم الجماعي يأتي من داخل المدن، فتكون النتيجة: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وربما والله أعلم أن اليهود يعرفون هذه القضية، فلهذا يعملون على أن تظل الأرياف في مختلف الشعوب الإسلامية أريافا تفتقر إلى الكثير من خدمات الحياة، فتكون الحياة فيها صعبة ليهاجر الناس نحو المدن، فيجتمعون هناك بأعداد كبيرة لا ضابط لها، ليس هناك من يوجهها ويرشدها، ليس هناك من يرعاها، بل العكس، ترى هناك مظاهر الفساد في المدن، ترى هناك وسائل الإضلال، فتؤدي بتلك المجاميع التي كانت تشكر الله هنا وهي في قراها، عندما كانت تحصل على رزقها من بين أيديها، عندما كانت تحصل على رزقها مما بين أيديهم، يكون لديهم الحيوانات، أبقار وأغنام وغيرها من الحيوانات، ولديهم مزارع ويشتغلون فيها ويحيون حياة تجعلهم يحافظون على دينهم وعلى قيمهم، لكن يرون مظاهر الحياة الأخرى تتطور وتهملهم الدولة، فلا كهرباء ولا مياه ولا مراكز صحية ولا مدارس ولا تلفون ولا خطوط ولا أشياء كثيرة يفقدونها، فينطلقون نحو المدن بأعداد كبيرة، وهناك في المدن يتجمعون أعدادا تنسى الله، أعدادا تكفر بنعمه، فأعداد كهذا هي ذابت فعلا، ذابت في حياتها الإيمانية، ذاب في نفوسها الإيمان وتضاءلت القيم، حتى تلك القيم التي كانت عربية تتمتع بها في قراها تضاءلت وأصبحت منسية. أمة كهذا هل يمكن أن تحظى برعاية من الله؟ لا يرعاها الله. هذا نقطة خامسة، أن اليهود والله أعلم يعرفون هذه القضية، ولذلك يعملون على أن تظل الأرياف في مختلف الشعوب الإسلامية أريافا تفتقر إلى الكثير من خدمات الحياة، فتكون الحياة في الريف صعبة، من أجل أن يهاجر الناس نحو المدن، فيجتمعون في المدن بأعداد كبيرة لا ضابط لها، ليس هناك من يوجهها ولا من يرشدها،

0: العكس ترى مظاهر الفساد ووسائل الإضلال. هذه الوضعية يستغلها اليهود فيتجهون للإفساد. مجاميعك هذه من المسلمين إنما تجمعت في شبكات للصيد، تصبح فريسة في أيدي اليهود، تصبح فعلا فريسة في أيدي اليهود، لأن كل فساد هو في خدمة اليهود. والمدن هي من أسرع المناطق في الشعوب إلى الفساد والإفساد، حتى الأرياف نفسها لا تفسد إلا بعد أن يصل إليها الفساد من المدن. تذكرت عندما قال لنا ونحن نذهب في رحلة في شمال إيران أحد الإخوة الإيرانيين إنهم يهتمون جدا بالأرياف، قال إنهم يهتمون جدا بالأرياف لأن الغربيين يريدون أن يبقى الناس في الأرياف، لا تتوفر لهم الخدمات، لا تتوفر لهم وسائل الحياة التي يتمتع بها أهل المدن، فيهاجرون إلى المدن، فيصبح بواسطتهم مشاكل كثيرة تحصل اقتصادية وبيئية وأخلاقية، وتصبح المدن مظاهرها فاسدة. فاهتموا فعلا هناك أي في إيران أن يوفروا للقرى الكثير من الخدمات، فبيد من يصنع هذا، بيد من ترسم هذه الخطط، هم اليهود الذين يمتلكونها. كما قلنا أكثر من مرة هم اليهود الذين يمتلكون كما قلنا أكثر من مرة خبرة بالسنن الإلهية وبالسنن الإنسانية. هذا نقطة سادسة، أن كل فساد هو في خدمة اليهود، وأن المدن من أسرع المناطق للفساد والإفساد من بين الشعوب، ولذلك يحرص اليهود على أن تفتقر القرى للخدمات من أجل أن يجتمع الناس في المدن، فيصبحوا في المدن أشبه شيء بمجتمع في شبكة صيد يستطيع اليهود أن يفسدوهم. فاليهود هم من يرسمون هذه الخطط، يهتمون بالمدن ويهملون الأرياف من أجل أن يجتمع الناس في المدن، فيسهل من خلال اجتماعهم إفسادهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ونجد بعد هذا وعد الله الحسن للشاكرين، حيث يقول سبحانه وتعالى وسيجزي الله الشاكرين وسنجزي الشاكرين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول عن قوم لوط عليه السلام إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فننجي الشاكرين، ننجي الشاكرين من كثير من المهالك. وبهذا عرفنا أيها الإخوة كيف أنه يجب علينا أن نكون دائمي التذكر لنعم الله علينا لما لها من علاقة قوية، علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى، بمعرفة الله تجعلنا نتولى الله ونعظمه ونحبه، فننطلق في كل عمل يؤدي بنا إلى رضاه، يؤدي بنا إلى أن نفوز برضاه وجنته. هذا نقطة سابعة وأخيرة، أنه يجب علينا أن نكون دائمي التذكر لنعم الله علينا لما لها من علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى، وبمعرفة الله نتعرف على الله من خلال نعمه تجعلنا أيضا نتولى الله ونعظمه ونحبه، فننطلق في كل عمل يؤدي بنا إلى رضاه، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نصل إلى هذه الحالة، الانطلاق في الميدان العملي أو في كل الميادين التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ولن نصل إلى هذا المستوى إلا بعد أن نتعرف على الله، ولنتعرف على الله أيضا من خلال نعم الله. نسأل الله أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين لنعمه والشاكرين له عليها، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: بحضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: اف ام من صنعاء تقدم نبي الرحمة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، من أعداد وتقديم عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نبي الرحمة، بعد ذلك الخروج المليوني المهيب العظيم الذي يعكس محبة شعب الحكمة والإيمان، يعكس محبتهم لنبيهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الصورة العظيمة في ساحة السبعين في العاصمة صنعاء، وفي ساحات محافظات الجمهورية اليمنية الحرة، الذين خرجوا بالملايين منذ وقت مبكر من بعد صلاة الظهر وإلى ما قبيل صلاة المغرب، في صورة ترسم تلك العلاقة الوثيقة والمحبة العظيمة التي يكنها اليمانيون لنبيهم نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا نستذكر معكم مستمعين الكرام تلك الآية التي جاءت شعارا لاحتفالنا بالمولد لهذا العام، والتي جاءت تحت عنوان هذه الآية الأخيرة من سورة الفتح. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية مستمعين الكرام تجسد تلك العلاقة الحميمية والرباط الوثيق الذي لا يمكن أن يضعف مع مر السنين ما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين شعب الحكمة والإيمان الذين وصفهم و أهداهم وسام نبوي عظيم وشريف بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. مستمعين الكرام، كانت إطلالة السيد القائد يوم المولد يوم الثلاثاء الماضي كانت إطلالة طيبة مباركة، حتى ارتاحت لها القلوب وكانت تشرئب لها الأعناق حتى تسمع أو تلتقي بقائدها وحبيبها والذي تولته من بعد رسول الله، من بعد أمير المؤمنين، هذا الرجل العظيم الذي جاء رحمة لشعب الحكمة والإيمان، بل جاء رحمة للأمة الإسلامية بشكل عام وبشكل أعم للبشرية جمعا. السيد القائد يحفظه الله عندما أطل في تلك المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف، كانت له إشادة بذلك الخروج العظيم وهذه المشاركة الشعبية الواسعة التي يعني عندما رآها السيد كانت مشاعره تتوجه إلى شعب الحكمة والإيمان بأن وجه لهم الكلمات ووجه لهم التحية الصادقة. سنحاول في هذه الحلقة مستمعين الكرام أن نستعرض يعني كلمات مختارة بعناية مما جاء في خطاب السيد القائد، لا سيما ما يخص إشادته بالجمهور وبالحضور في ميدان السبعين وفي كل ميادين المحافظات في الجمهورية اليمنية. سنستمع وإياكم مستمعينا الكرام إلى هذه الفلاشات من خلال أول فلاشة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما توجه بالتحية للحاضرين في كل الساحات. نستمع وإياكم مستمعينا الكرام إلى هذه الفلاشة.
2: إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا مستمعينا الكرام، هذه الإشادة والدعاء الذي استمعنا إليه من السيد القائد في ختام كلمته يوم الثلاثاء الماضي هي يعني تعبر عن هذا الرضا من ذلك الخروج والتفاعل من الشعب اليمني بكل المستويات، من المنظمين، من الإعلاميين، من الأمنيين، من الثقافيين والعلماء وكل الحضور الصغير والكبير. فهذه نعمة عظيمة يعني أن يعني نستمع إلى هذه المشاعر الجياشة والصادقة من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. طبعا الكلمة احتوت الكثير والكثير من ما جاء في كلمة السيد. نستمع وإياكم إلى هذه المقطع من الخطاب، والذي يعني يجسد مطلب الشعب اليمني: الاستقلال التام، وحق هذا الاستقلال للشعب اليمني هذا حق لا تصادره التحديات. نستمع وإياكم إلى هذا المقطع.
2: عزيز في توجهه الإيماني، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبداً بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا الحق الذي ذكره السيد عبد الملك، حق الاستقلال التام لشعبنا بعد أن كان اليمن يرزح تحت وصاية العدو السعودي لعقود مضت في ظل أولئك الظالمين من الذين تولوا الحكم في اليمن على رقاب المؤمنين وخانوا الله وخانوا رسول الله وخانوا القرآن الكريم. هذه الخيانة التي بفضل الله سبحانه وتعالى تم قطع دابرها في ثورة الرابع عشر من أكتوبر من سبتمبر 2014 في هذه المسيرة القرآنية. أيضا مستمعينا الكرام، مما جاء في هذه المناسبة وفي هذه الكلمة، كلمة السيد القائد، تركيزه على القرآن الكريم، هذه المعجزة الخالدة وهذا النور الذي من الله به علينا لنخرج أو ليخرجنا من الظلمات إلى النور. نستمع وإياكم مستمعين الكرام ماذا يعني حول أهمية القرآن الكريم ودوره في هذا الظرف العصيب الذي يرزح فيه الشعب العربي والإسلامي أو الشعوب العربية والإسلامية تحت وطأة الوصاية الأمريكية الصهيونية. نستمع إلى هذه الكلمات.
2: من نبوة والرسالة، وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله، فهو كما قال عنه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو في منزلته العالية كما قال عنه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهو في سعة معارفه كما قال عنه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إنه الحق الخالص الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
1: نعم مستمعينا الكرام، هذه الكلمة وهذه الجزئية من كلمة السيد عبد الملك يحفظه الله تؤكد لنا أهمية القرآن في حياة المجتمعات، خاصة مجتمع اليمني، هذا الشعب العظيم الذي أحب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم محبة صادقة، محبة عملية. كل الأحداث تثبت أن هذا الشعب متمسك بكتاب الله، يعني لا يستبدل بكتاب الله أي مصدر للتشريع أو الهداية. طبعا بذلك، بهذا القرآن العظيم أيدنا الله، خاصة ومعنا قرين القرآن وهذا العلم الذي يعني بفضله تمكن الشعب اليمني من الخروج من دائرة العبودية ودائرة الاتباع لآل سعود إلى دائرة الاتباع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مستمعي الكرام، الآية التي بدأنا بها القرآن أو الحلقة هذه وكانت شعار المولد كما قلت لكم، السيد عبد الملك تطرق لهذه الآيات ولهذه الآية طبعا بجزئياتها المهمة، فنحاول أن نستمع إلى بعض ما جاء في كلمة السيد عبد الملك حول شعار هذا العام من الآية الأخيرة من سورة الفتح كما قلت لكم. نستمع إلى أولى هذه الجزئيات، لماذا؟ لنحاول أن نفهم هذه الآية ونفهم هذا الشعار الذي سيكون مسارا لنا نتحرك به ونتحرك من خلاله في مواجهة هذه الأحداث. فمع أولى هذه الإضاءات حول الآية الأخيرة من سورة الفتح:
2: محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم، معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف.
1: إذن مستمعي الكرام، في محاولة لفهم هذه الآية حتى نكون على بصيرة وعلى نور، أن نستضيء بضياء هذه الآية، علينا أن نفهم هذه المعية، معية يعني تتجاوز الجانب العاطفي أو الوجداني، بل معية عملية يكون معنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال اتباعنا للمنهج القرآني العظيم الذي جاء به. أيضا نسمع إلى هذه الجزئية التي هي مكملة لما استمعنا إليه في الكلمات السابقة.
2: أشداء على الكفار، الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد ومنبع الإجرام والظلم ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المقت للفساد والكراهية للظلم والإشمئزاز الفطري من الطغيان والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة.
1: نعم مستمعي الكرام، هذه الكلمات تعطينا معيارا لما يجب عليه أن يكون المسلمون في علاقتهم مع الكفار حسب ما وصفته الآية الكريمة، رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا ما جئنا إلى الواقع اليوم لننظر حال تلك الشعوب العربية والإسلامية في معظمها، أنها هل جسدت هذا المبدأ من العلاقة مع العدو الأمريكي والغرب الكافر بشكل عام؟ هل اتخذته عدوا كما أمر الله سبحانه وتعالى، أم أنها ارتمت في أحضانه؟ للأسف الشديد أصبحت هذه الأمة العربية والإسلامية على امتدادها خاضعة متبعة ذليلة. لماذا؟ لأنها لم تعرف عدوها الحق المعرفة كما جاء في القرآن الكريم. الكفار هؤلاء، يعني طبيعة العلاقة يجب أن يعني أن نكون محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هذه الشدة هي رحمة من الله سبحانه وتعالى لنعرف عدونا. كيف أنك أن تعرف أن هذا عدوك الشديد وعدوك المبين، ثم أنت تتودد إليه وتقيم العلاقات ما بينك وبين هذه الدول الكافرة، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من دول الكفر بشكل عام، وهي تكن لك العداء. والله سبحانه وتعالى قد كشف ووضح طبيعة هذه العلاقة وما يجب عليه أن تكون ما بين المسلمين وأعدائهم من الكفار، ولكن للأسف الشديد المسلمون في بعد، في ضياع. كذلك نستكمل الجزئية الثانية من صفات المؤمنين، أنهم رحماء بينهم كما تحدث عن ذلك السيد عبد الملك.
2: رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم.
1: إذن ما زلنا معكم مستمعي الكرام، نواصل في محاولة لفهم هذا الشعار، هذه الآية المباركة التي هي شعار المولد لهذا العام، وهي الآية الأخيرة من سورة الفتح، محمد رسول الله. ونبقى مع هذه الجزئية التي تصف هؤلاء المؤمنين بأنهم تراهم ركعا سجدا. هذه الصفات ما هي فائدتها، ما هي انعكاساتها على سلوكياتنا نحن المسلمين كما يقول السيد عبد الملك؟ نستمع وإياكم.
2: تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم، كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله.
1: إذن نحن هنا مستمعين الكرام في محاولة لاستذكار واسترجاع مفاهيم هذه الآية التي تطرق إليها السيد القائد يحفظه الله. طبعا مستمعين الكرام، قضية فلسطين لم تكن غائبة في حديث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في يوم المولد. لنستمع ماذا قال السيد عبد الملك في قضية فلسطين والمواجهة الحالية.
2: نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين، ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين.
1: إذن هذا موقفنا الذي عبر عنه السيد القائد بأنه موقف ثابت في نصرة إخوتنا في فلسطين في غزة على هذا العدو المشترك أمريكا وإسرائيل ودول الغرب الكافر والأنظمة العربية والإسلامية المنافقة التي أثبتت الأحداث أنهم يعني لم يخذلوا الفلسطينيين المجاهدين المسلمين العرب، بل أنهم ذهبوا أبعد من ذلك إلى نصرة العدو الإسرائيلي وتوفير كل احتياجاته بعد أن نجحت القوات المسلحة اليمنية في إغلاق ميناء أم الرشراش المعروف بإيلات، وشكلت حزاما وحصارا خانقا على العدو الإسرائيلي. فهذا هو موقفنا من قضية فلسطين. وكذلك تكلم السيد عبد الملك يعني يطمئننا من خلال هذه المعلومة عن بني إسرائيل أنهم إلى زوال، وأن المستقبل لا شك أنه سيكون للإسلام، الغلبة للإسلام، السيادة للإسلام. نستمع وإياكم.
2: الصادقون امتدادا وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: إذن هذه يعني المبشرات التي والإرهاصات التي ركز عليها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله، وساقها كبشرى لنا كمؤمنين كمسلمين بحتمية سقوط هذا السرطان الخبيث واستئصال هذا السرطان الخبيث من جسد الأمة العربية والإسلامية، أن سقوط هذا النظام وهذا المحتل هو من الحتميات التي إن شاء الله باتت قريبة جدا، ولكن علينا أن نبذل المزيد من العمل. طبعا السيد عبد الملك أكد على نقطة مهمة وهي مسألة وحدة الساحات للإخوة المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران. نستمع لأهم نقطة من هذه التي جاءت في خطاب السيد القائد يوم الثلاثاء الماضي، وتحدث فيها عن وحدة الساحات في مواجهة مشروع الهيمنة والطغيان الأمريكي والإسرائيلي.
2: نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران، و ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة.
1: إذن هذه وحدة الساحات وهذا الاستنهاض من السيد عبد الملك للأمة العربية والإسلامية للالتحاق بهذا المحور، محور الجهاد والمقاومة، لأن فيه الخير والعزة والمنعة والكرامة للإسلام وللمسلمين. مستمعين الكرام، سنخرج وياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من برنامج نبي الرحمة.
3: وقفة إعلانية.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة.

0: توزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
6: إذا مستمعي الكرام، مرة أخرى أرحب بكم في القسم الثاني من برنامج نبي الرحمة، هذه الحلقات الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف على صاحبه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى المشاركة التي نستمع إليها من الأخ العلامة المجاهد يحيى قاسم أبو عواضة في هذه المناسبة، يتحدث حول أهمية إحياء هذا المولد وهذه المناسبة وأهمية التمسك بالقيم والمبادئ المحمدية.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نتحدث عن مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وعن نشأته، وعن لابد أن نتحدث عن مرحلة لابد من معرفتها لمعرفة ما الذي أحدثه هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وهي الحالة التي كان يعيشها العرب ويعيشها المجتمع البشري ما قبل ولادة وبعث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالرسالة الإلهية إلى الناس، حيث كانت حالة رهيبة جدا. الواقع العام الذي يعيشه البشر كان واقعا سلبيا، كان واقعا سيئا بكل ما تعنيه الكلمة، واقعا ظلاميا ممتلئا بالظلم وبالفساد وبالجور ومأزوم بالمشاكل. هذا على مستوى الساحة العالمية، وكان الواقع العربي كذلك جزء من هذا العالم. أضف إلى ذلك أن الواقع العربي كان يتصف بالأمية الشديدة والجهالة والبدائية. المجتمع العربي كان الأكثر جهلا وأمية وبداوة من بين بقية الأمم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله ومعه هذا الهدى الإلهي إلى هذا المجتمع. وفي هذا عبر مهمة ودروس مهمة جدا، نعرف من عظمة الهدى الله سبحانه وتعالى أنه يبني ويصلح المجتمع ويرتقي به إلى أرقى مستوى حتى لو كان في أدنى وأضعف مستوى. وهذا ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله، حيث كان المجتمع العربي الذي كان مجتمعا أميا لا يمتلك ثقافة ولا يمتلك معرفة ولا يمتلك وعيا. والأمية العربية أمية شاملة، ليست فقط أمية في القراءة والكتابة، فتقول المسألة أنهم كانوا يعانون أزمة في هذا الجانب فحسب، يعني لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة، وليسوا أمة متعلمة، والتعليم حالة نادرة في أوساطهم. لكن هناك أيضا ما هو الجهل ببقية المفاهيم غير مسألة الأمية في القراءة والكتابة. هناك أمية فيما يتعلق بالمفاهيم، فيما يتعلق بأشياء كثيرة. ولذلك عندما بعث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لم يكن الموضوع الرئيسي في الرسالة الإلهية أن يكون له برنامج محو أمية يتجه فقط وبشكل رئيسي إلى أن يتعلم الناس كيف يكتبون وكيف يقرؤون وانتهى الموضوع. لم تكن المسألة هكذا. الأمية الأكبر والأخطر بكل ما تعنيه الكلمة أنهم لا يمتلكون رؤية صحيحة ولا فهما صحيحا ولا معرفة صحيحة بأشياء كثيرة جدا، ينقصهم الوعي، المعرفة الصحيحة، النظرة الصحيحة تجاه معظم الأمور التي تتصل بحياتهم ومسؤوليتهم وفي مختلف المسائل. ولذلك نقول ما أحوج أمتنا اليوم، ما أحوج الأمة اليوم إلى هذا النبي وإلى رسالته، لأن تعيش الجاهلية الأخرى الجهل بالمفاهيم، لا تمتلك رؤية ولا فهما صحيحا ولا معرفة صحيحة بأشياء كبيرة جدا، ينقصهم الوعي، المعرفة الصحيحة، النظرة الصحيحة تجاه معظم الأمور التي تتصل بحياتهم ومسؤوليتهم وفي مختلف المسائل الدينية منها وغيرها الدينية في المقدمة. ما يتعلق بالجانب الديني لديهم أفكار خاطئة كثيرة وتصورات مغلوطة، مفاهيم مغلوطة ليست صحيحة، وخرافات كثيرة، يعني مساحة واسعة من التصورات والمفاهيم كانت عبارة عن خرافات ومفاهيم تنحرف بهم في واقع حياتهم وضياع في هذه الحياة، لا هدف ولا مسيرة صحيحة يتحركون على أساسها. وهذه الأمية كانت قائمة في الواقع العام البشري، يعني لدى غيرهم من الأمم، ولكنهم كانوا أكثر أمية من غيرهم. والأمم الأخرى والأقوام الآخرون كان لديهم نفس المشكلة وبقدر متفاوت، يعني البعض أيضا كانت لديهم حالة من الضلال الرهيب، ولكن المجتمع العربي كان المجتمع الأكثر أمية والأكثر بدائية وجهلا. جاء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله برسالته العظيمة ونقل العرب نقلة نوعية حتى صاروا هم أكثر الأمم فهما ووعيا ورؤية صحيحة للحياة، وصاروا خير أمة كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالمسألة مهمة جدا أن نعرفها، مسألة كيف كان الواقع وكيف تحول واقع هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بعظيم منته علينا برسوله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال جل شأنه هو يعني الله العظيم الكريم الملك القدوس هو الذي بعث، هو هذا لها شأن عظيم، هي تشير إلى الله العظيم الكريم الملك القدوس العزيز الحكيم الرحيم الكريم، هو بعظمته بفضله بجلاله بكماله برحمته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى أعظم النعمة والمنة علينا بذلك عندما بعث في الأميين، بداية المنطقة العربية سكانها كانوا أميين ليسوا بأهل الكتاب، كانت تفتخر عليهم بقية الأمم أو بعض الأمم بعض الطوائف بأن لديهم كتاب وكان فيها رسل وأنبياء وهم ليسوا بأهل الكتاب. فالله سبحانه وتعالى بعث في الأميين رسولا منهم، يعني بدلا من أن تكون الكثير من ثقافاتهم وأفكارهم وتصوراتهم خرافية وأن يكونوا أمة أمية، بدلا عن ذلك يأتي لهم ما يسمو بهم لكي يكون الأمة التي تمتلك رصيدا ثقافيا لا مثيل له ويعطيها الله سبحانه وتعالى هديا ومنهاجا عظيما يكون نورا للبشرية بكلها. بعث في الأميين الذين كانوا في وضعهم السابق كما ذكر في آخر الآية في حالة ضلال مبين، في ضلال مبين ضياع، كانوا في حالة شتات، ليس لديهم منهج موحد منهج صحيح منهج عظيم، ليس لديهم أهداف كبيرة في هذه الحياة، يعانون من الكثير من المشاكل والأزمات في واقع حياتهم ولا يمتلكون الرؤية الصحيحة تجاه أكثر الأشياء، بدءا من الحالة العقائدية لديهم عقائد أكثرها باطلة وخرافة، واقعون في مصيبة الشرك بالله سبحانه وتعالى وطامات وكوارث على المستوى الأخلاقي، حالة متدنية حطتهم سقطت بهم إلى الحضيض عن المقام الإنساني وعن النظرة الإنسانية، حالة خطيرة عليهم في الدنيا وفي الآخرة، أن لا ثقافة صحيحة موجودة، كان هناك عجاج كبير في واقع الحياة وضياع في هذه الحياة، شتات، بعد عن الأهداف الاستراتيجية الصحيحة التي ينبغي أن يعطيها الإنسان حياته وجهده وعمله واهتمامه، كان هناك اختلالات كبيرة جدا في كل شؤون حياتهم إلى درجة أنهم كانوا يأكلون الميتة يأيدون البنات، كانوا في واقعهم السلوكي في حالة من الانحراف الكبير جدا والهبوط والانحطاط عن المستوى الإنساني، فقدوا إنسانيتهم. هذا كان حال الأمة العربية، وانتقل بهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله نقلة نوعية في كل مجالات الحياة. ولذلك نحن اليوم عندما نحيي ذكرى مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله نؤكد لأمتنا من خلال هذه المناسبة، ونحن نتحدث عن الرسول وعن القرآن وعن الرسالة الإلهية، أننا بأمس الحاجة اليوم، ونحن نعيش الجاهلية الأخرى، نحن نعيش الروحية التي عاشها أولئك العرب من فقدان الرؤية والتوجه الصحيح، أن نعود معنيون أن نعود إلى الرسول وإلى رسالته بحكم انتمائنا للإسلام، ولنعرف أنه لا نجاة ولا خلاص ولا فلاح للبشرية إلا بالرسول ورسالته، الرسول بما تعنيه الكلمة، العودة إلى محمد صلوات الله عليه وعلى آله، عودة إلى القرآن الكريم. ولذلك للأسف الشديد أن أعداءنا يفهمون أكثر منا أهمية النبي وأهمية القرآن في تغيير هذه الأمة إلى الأفضل، وفي عزة هذه الأمة وفي كرامة هذه الأمة، ولذلك يستهدفون نبينا ويستهدفون القرآن الكريم بكل أنواع الاستهداف ليفصلونا عن الرسول وعن القرآن. ولذلك نحن اليوم نقول أننا بأمس الحاجة إلى أن نعود إلى نبينا صلوات الله عليه وعلى آله وإلى القرآن الكريم، وهذه المناسبة هي محطة مهمة لنقيم واقعنا على أساس القرآن وعلى أساس حركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وما صح عن النبي وأن نبني واقعنا على أساس ما جاء به الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وعلى أساس مواقفه وتحركاته، لنعود إلى أن نكون خير أمة أخرجت للناس ونحن في مواجهة الجاهلية الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهج نبينا محمد، وأن يثبتنا على هذا الطريق، وأن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى الأستاذ العلامة المجاهد يحيى قاسم أبو عوابة في فقرته اليومية مع نبي الرحمة. نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين المتمسكين بمنهج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من المحبين الصادقين به قولا وعملا، لنفوز بخيري الدنيا والآخرة. تقبلوا تحياتي وتحيات مهندس الفترة المستلم المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله مع نبي الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض، وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. استشهاد مواطنة وجرح آخرين جراء غارات للعدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. تقارير دولية تؤكد نجاح اليمن في فرض حصار بحري كامل على السعودية. الخارجية تؤكد للنظام السعودي أن السلام أقل تكلفة من إنشاء التحالفات وشراء المواقف. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آله. كانت تلكم أبرز عناوين النشر، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت مواطنة وأصيب آخرون اليوم في حصيلة أولية لغارات العدو الإسرائيلي على بلدة عرب صليم في جنوب لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بأن طيران العدو الإسرائيلي شن غارتين على البلدة، فيما قصفت مدفعية العدو الصهيوني بلدة الخيام، واستهدف طيران العدو المحتل المدينة الصناعية في بلدة كفر رمان، وسط استمرار الاعتداءات على عدد من البلدات والقرى الجنوبية. واصلت قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقصف المدفعي وإطلاق النار، ما أسفر عن شهيد وعدد من الإصابات، وفق ما أفادت به مصادر في القطاع اليوم. وقصفت قوات العدو الإسرائيلي بيت لاهية وحيي الشجاعية والتفاح، وأطلقت زوارقها الحربية النار بكثافة قبالة سواحل خان يونس. مستمعينا الكرام، من خطى الشوق الأولى في القرى والأحياء البعيدة، ومرورا بصلابة الأمهات وهن يمسكن أيدي صغارهن في طريق الوصول، وصولا إلى خشوع الحرائر وجلال السكينة في ساحة المولد النبوي بصنعاء، وترجمة المحبة إلى سيرة تعاش وتربية تورث للجيل، يكتمل مشهد الوفاء المحمدي في وجدان المرأة اليمنية. التفاصيل في تقرير للزميلة سندس مطهر.
1: قبل أن تلتقي آلاف النساء في ساحة المولد بصنعاء، كانت الحكاية قد بدأت في قرى وبيوت بعيدة، هناك حيث امرأة تستعد للخروج، وأم تهيئ أطفالها، وكبيرة في السن تستعد لرحلة قد لا تكون سهلة، لكن شيئا واحدا كان أقوى من المسافة، الشوق إلى المولد. من مختلف المناطق المحيطة بصنعاء جاءت النساء إلى الساحة، لا يحملن معهن إلا فرحتهن بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة تقول كل واحدة منهن إنها تريد أن تعبر عنها بحضورها.
2: جينا من حرق،
3: هذا نعم بريح شايش،
4: جينا من همدة.
1: قد تطول المسافة وقد تتعب الطريق، لكن حين يكون الموعد هو مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول هؤلاء النساء إن الطريق يصبح أهون. هنا امرأة جاءت من قرية بعيدة، وهناك أم حملت أطفالها معها، وهذه كبيرة في السن لم تمنعها سنون العمر من الوصول. لكل واحدة طريقها، لكن الشوق واحد.
3: الباقي كله علشان محبة رسول الله، والله أننا مريض، الحمد لله.
1: وفي الساحة لا تسأل المرأة نفسها لماذا جاءت فقط، هنا تريد أن تقول إنها جاءت لتفرح بمولد من تحبه، وتستحضر سيرته، وتعبر عن ارتباطها بنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
5: يعني لنا شيء عظيم جدا، يعني نحن اليوم بنحيي شعيرة من شعائر الله الذي قال تعالى فيها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فضروري هذا اليوم ما نحييه يعني بحب شديد لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: لكن المحبة التي تتحدث عنها النساء هنا لا تتوقف عند فرحة يوم واحد، فحين تسألهن عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سرعان ما تنتقل الإجابة من المحبة إلى القدوة. كيف كان يتعامل؟ كيف كان يرحم؟ كيف كان يصبر؟ وكيف يمكن أن تتحول سيرته إلى سلوك في البيت والمجتمع؟
2: هو القدوة وهو نبي البشرية، يعني ما حد يقدر يوصف مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وفي قلب الساحة تحضر الأم، ولا تأتي وحدها فقط، تأتي ومعها جيل كامل تريد أن تعرفه بصاحب الذكرى. تمسك بيد طفلتها وتسمعها الصلاة على النبي وتريها الرايات والحشود، وكأنها تقول لها هكذا نحب نبينا وهكذا نريدك أن تعرفيه.
3: تجي معيات بسر كيف يعني يحيو مولد رسول الله،
5: يكتتب رسول الله وتكون هذا مغروسة في قلوبهم، نغرس حب رسول الله وحب أهل البيت عليهم السلام من صغرهم.

0: بقوله وإنك لعلى خلق عظيم.
1: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور.
0: نحبك يا رسول الله.
2: هنا لا تنتقل الذكرى فقط من أم إلى ابنتها، بل تنتقل معها السيرة والقدوة، ومعنى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا في التربية والحياة.
3: نحن نربي يعني بناتنا ونربي وهذا مثل ما رب الرسول فاطمة الزهراء.
2: من القرى والأحياء المحيطة بصنعاء، من طرق قصيرة وأخرى طويلة، جاءت النساء، بينهن كبيرة تحدت مشقة العمر، وأم جاءت بأطفالها، وشابة جاءت تحمل فرحتها، وامرأة قطعت مسافة طويلة فقط لأنها أرادت أن تكون هنا. اختلاف في الأعمار واختلاف في الطرق، لكن شيئا واحدا جمعهن، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
3: تنهج على النهج اللي احنا ربينا عليه، يعني ترى ان هذا النبي نبي الأمة، انه رسول الله.
4: صفاتها صلوات الله عليه وآله وسلم، صفتها الأخلاق والمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة بيننا.
2: من قرية بعيدة بدأت الخطوة الأولى، وفي صنعاء انتهت المسافة عند ساحة المولد. لم تكن المرأة اليمنية هنا لتسجل حضورا في مناسبة فقط، جاءت لتقول إن لنبيها في قلبها مكانا لا تملأه مناسبة ولا تختصره كلمات. جاءت كبيرة في السن، جاءت أما تحمل أبنائها، جاءت شابة تحمل فرحتها، وجاءت من مسافات مختلفة، لأن الموعد كان واحد، مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صنعاء، من ساحة اجتمعت فيها القرى والأحياء والنساء والأطفال على ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا تبدو المحبة حين تتحول من شعور في القلب إلى طريق تقطعه المرأة، وطفل تربيه، وسيرة تجعلها قدوة في حياتها. سندس عادل المطهر لإذاعة السام FM.

مستمعي الكرام، يتواصل اتساع تداعيات الحظر البحري الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية على السفن المرتبطة بالسعودية مع تزايد إحجام شركات الشحن عن المسارات من المملكة وإليها وارتفاع المخاطر وأقساط التأمين. وكشفت صحيفة سول إيكونوميك دايلي الكورية الجنوبية عن تزايد البلاغات بشأن تعذر وصول الشحنات إلى السعودية، فيما أكدت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية وقوع أضرار لوجستية مرتبطة بالمسارات السعودية عبر البحر الأحمر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في قطاعي الشحن والتصدير إن إرسال السفن إلى السعودية أصبح أكثر صعوبة، فيما وصف رئيس إحدى شركات التصدير في إنشون العثور على سفينة متجهة إلى المملكة بأنه شبه مستحيل. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحقائق باتت واضحة أمام العالم، وأن النظام السعودي هو من بدأ العدوان على اليمن دون أي مبرر. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن النظام السعودي ينفق مليارات الدولارات على مشاريع ترفيهية وإنشاء مدن ملاهٍ في باريس وغيرها بأموال الشعب السعودي، معتبرة ذلك جزءا من سياسة وصفتها بالحمقاء. وأكدت وزارة الخارجية أن السلام سيكلف السعودية أقل بكثير من الأموال التي تنفق على بناء التحالفات وشراء المواقف الداعمة للأعمال الإجرامية بحق الشعب اليمني. وشددت الوزارة على أن الأولى بأموال بلاد الحرمين أن توجه نحو نصرة الشعب الفلسطيني وتحرير المسجد الأقصى وإنصاف الشعب اليمني، بدل تبديدها في التحالفات والمشاريع الترفيهية خارج البلاد. دعت دائرة العلماء والمتعلمين في التعبئة العامة إلى الالتحاق الواسع بالدورات الثقافية والعسكرية ودورات طوفان الأقصى لتعزيز الوعي وبناء القدرات ورفع الجهوزية لمواجهة التحديات. وأكدت التعبئة العامة في بيان بمناسبة المولد النبوي الشريف الوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة ودعم تطوير قدراتها في القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، مع التشديد على الاستعداد الكامل لأي تطورات ومواصلة معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد مع العدو السعودي. وشددت الدائرة على الإعداد الإيماني والعسكري وتعزيز التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع والتحلي بالأخلاق والقيم المحمدية، إلى جانب تفعيل دور المساجد في التربية والتوعية ومواصلة رفض الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر. توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة وحبات برد على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، البيضاء، إب، الضالع، وتعز وأجزاء من سهلي تهامة. كما توقع أمطارا متفرقة على صنعاء، لحج، أبين، المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف. وحذر المركز من السيول والصواعق وتدني الرؤية، داعيا المواطنين والسائقين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والمنحدرات الجبلية. الخبر الأخير مستمعي الكرام، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تتقدم جميع الإذاعات الوطنية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الزميل المهندس محمد أحمد الفرح رئيس قسم المخرجين بإذاعة سام اف ام في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى الوالد أحمد محسن الفرح، والذي وافته المنية يومنا هذا الخميس 27 من أغسطس 2026،
2020. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار انتهت، أعود فأذكر بأبرز العناوين. استشهاد مواطنة وجرح آخرين جراء غارات للعدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. تقارير دولية تؤكد نجاح اليمن في فرض حصار بحري كامل على السعودية. الخارجية اليمنية تؤكد للنظام السعودي أن السلام أقل تكلفة من إنشاء التحالفات وشراء المواقف. من إذاعة صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الفرح، ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. تقبلوا تحياتي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع والعشرين من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على نقطة عسكرية في الخط الساحلي ومركز صحي بمنطقة اللاوية في مديرية الدريهمي وثلاث على معسكر قوات الأمن الخاصة في البيضاء، كما شن عدة غارات على قرى ومناطق بمحافظة صعدة بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً، وشن سلسلة غارات على مزرعة الهمداني في أم الضب عزلة بني حسن بمديرية عبس، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة رجل، كما أدى إلى نفوق عدد من المواشي والأغنام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على مديريتي خمر والعشة بمحافظة عمران، واستهدف بسلسلة غارات منطقة المنة في الفاو بجنوب مدينة مأرب بغارتين، ما أسفر عن تضرر عدة منازل، وشن خمس على جبل النهدين في العاصمة، واستشهد خمس مواطنين وجرح اثنين في عدة غارات على منازل المواطنين بمنطقة دهوان برازح في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان خمس غارات بقنابل عنقودية محرمة دوليا على موقع الثعبان، كما شن ست غارات أخرى على مدينة الربوعة ورقابة موقع سعر، وخلف دمارا كبيرا بممتلكات المواطنين، كما استهدف طيران العدوان محطة تحويلية لكهرباء محافظة عمران بثمان غارات أسفرت عن تدميرها كليا.
3: لقد استهدف العدوان السعودي الأمريكي منطقة الكهرباء محافظة عمران بثمانية صواريخ.
4: هذا من عجزهم ومن حقارة العدوان، لأنه يقضي على البنية التحتية، وهذا واضح للمواطنين جميعا، لن يقضي على المشاريع الذي يقول أو صواريخ أو منصات، هذا تشهد عليهم ضدهم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد وأصيب أكثر من 23 مواطن بتعز في مجزرة مروعة إثر استهداف طيران العدوان مسافرين في مثلث شرعب بغارة عدوانية أثناء مرورهم على متن إحدى المركبات بالطريق العام، واستهدف بأربع غارات ثلاث سيارات لمسافرين بعقبة الساحة في مديرية نعمان بالبيضاء، ما أدى إلى إصابة خمس مواطنين واحتراق السيارات.
5: ابن عمي ما أعرف نوش الآن، مش نعرف صورته.
6: حصل عدوان من قبل السعودية وضربت الطيران، وكانوا متجمعين المواطنين هنا يحملوا ركاب إلى أقدا والربيعي والبرح، تمام. وهذه المنطقة منطقة فرزة ومنطقة تجمعات، تمام. وقدوا موتورات يحملوا جهة المفرغ وجهة الربيعي جهة القرى يعني، تمام. والطائرة قد ضربت يعني بأي حق تضرب المواطنين؟
7: هذا أحد المواطنين اليمنيين يحترق، وهو من أحد الراكبين، أحد ركاب هذه السيارة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 20 غارة على مديرية ميدي في محافظة.
8: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء، واستهدف بثلاث غارات أخرى منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن غارة على مديرية ماهلية بمحافظة مارب، وشن غارتين على مديرية السوادية، واستهدف بخمس غارات أخرى مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مديرية بكيل المير في محافظة حجة، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية صرواح في محافظة مارب، وشن ثلاث غارات على منطقة المرازيق في مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار في ممتلكات ومنازل ومزارع المواطنين الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيبت امرأة إثر عملية قنص نفذها المرتزقة في منطقة الشاقب بمديرية صالة في محافظة تعز، كما أصيب طفل بجروح نتيجة انفجار قذيفة من مخلفات العدوان في منطقة الروض بمديرية الخلق في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 61 خرقاً في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس وتحليق في أجواء الجبلية وخروق بالأعيرة النارية المختلفة في انتهاك مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 102 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تضمنت الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة وحيس، وأربع هجمات للطيران التجسسي المقاتل على حيس ومقبنة، وخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
9: ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير منطقة العدين في محافظة إب من العناصر الإرهابية والمرتزقة الذين كانوا يتمركزون فيها وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الأبطال المجاهدين لمحاولة تقدم المرتزقة باتجاه منطقة المدفون في نهم وأفشلوا محاولتهم وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كما استهدف سلاح المدفعية بعشرات القذائف تجمعات العدو السعودي في جنوب الكرز في منطقة الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 16 منافق ممن جندوا أنفسهم مع العدوان مقتلهم عقب انقلاب آلياتهم وهم في طريقهم من مأرب إلى جبال نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال عمليات هجومية استهدفت معاقل وأوكار المرتزقة في مديرية الصلو بالتزامن مع تدمير طقم عسكري تابع للعملاء في مديرية ذباب بالمخاء، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة في هجوم لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في يعيس بمنطقة مريس في الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما نوعيا جويا على مطار دبي الدولي بالإمارات بطائرة مسيرة من طراز صمار 3 بعد عملية رصد ومعلومات استخباراتية، ما أدى إلى توقف حركة الطيران لبعض الوقت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب، تم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد منهم، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بكمين محكم لوحدة الهندسة قبالة المنفذ، واستهدفت المدفعية مواقع وتحصينات المرتزقة قبالة جبل قيس، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف المجاهدون معسكرا مستحدثا للمرتزقة غرب حيران بصاروخ زلزال واحد، وسقط قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة، ودمر الأبطار آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة جنوب غرب حيران، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات.
10: وهذه هي مخيماتهم التي قامت الجيش السعودي الفرار بتروكها وخلى منها عدد من السيارات، وهذا كما نرى مواقعهم، وهذه أسلحتهم، وهذه مخيماتهم. نحن اليوم في مواقعهم قول آل السعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، ونقول لهم ورب الكعبة إنما هم نردهم إلى دارهم، إلى دارس، إلى إلى إلى عند أسيادهم، إلى تل أبيب
11: بإذن الله،
10: وسننسف عروشهم وملوكهم وقصورهم من ساسها، وسنعرفهم أهل اليمن
11: بإذن الله
10: المجاهدون، وسنوريهم قيمة اليمني لن يقدر يصبر ولن يقدر يواجه الرجال. نقول له أترك أترك مواجهة النساء وقتل الأطفال، واجهنا يا جبان يا حقيد، واجهنا ونحن نورق في الميدان، لا لا لا لا تقتل الأطفال والشيوخ وانت تحرم من مواجعك، لكن ورب الكعبة يا سلمان ما راحت لك.
11: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
8: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية المسلحة عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرد صوتي فلسطين 2،
12: وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة الاستمرار في تنفيذ العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
13: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. إن اعتراف العالم أجمع بحجم ما يعانيه إخواننا في غزة من تجويع وحصار وعدوان ليضع الأمة العربية والإسلامية بأكملها أمام مسؤولية دينية وتاريخية عظيمة، وهي مكلفة دينيا وإنسانيا وأخلاقيا بضرورة التحرك لإنهاء المجاعة ورفع الحصار ووقف العدوان على غزة. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. صدق الله العظيم. إن اليمن يمن الأنصار، يمن الإسلام، يمن الإيمان في موقف مشرف، وهو يؤدي واجبه تجاه المظلومين في فلسطين، ولن يتخلى عن هذا الموقف مهما كانت التحديات ومهما كانت التداعيات مع غزة حتى رفع الحصار عنها ووقف العدوان عليها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، الرابع من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 27 أغسطس 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
12: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام.
14: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
14: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
14: إذاعتك أنت.
15: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
16: قرآنيون.
17: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كما وعدناكم بأن سنتحدث حول سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والدروس والعبر فيها، احنا كنا وصلنا إلى قضية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. النبي بدأ يعلن بالدعوة إلى الإسلام، وتحدث بذلك الحديث الذي كلمناكم كيف كان بداية كلام الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لهم: رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح جبل قد طلعت عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني شيء ذكرهم بأنه معروف عندهم أنها صادقة، الأمين ما يمكن يكذب. قالوا: نعم أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. أجابهم النبي محمد صلى الله عليه وعليه وقال: إني نذير لكم من عذاب شديد، إن الله أمرني أن أنذركم من عقابه، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. إذن هنا وقع هذا الخبر مثل الصاعقة على المشركين، وبالذات الملأ. دائما الملأ أو قوى النفوذ المسيطرين على مصالح المجتمع والمؤثرين في المجتمع والمستعبدين للمجتمع هم أكثر فئة يعني بتكون معادية ومصادمة فالموضوع أصبح يعني خلاص يعني عداوة عجيبة يعني، وصد عجيب يعني. شوفوا الكفر والمصالح الشخصية والأنانيات أشياء كثيرة يعني بتخلي الإنسان يقف في موقف الضد والمعاند للحق، مهما كانت معرفتك بهذا الرجل الشخص ذي الشخص النبي أو شخص وارث الكتاب، وأنت تعرف عنه عظمته، قيمه، أخلاقه، منبته الطيب. خلاص لا، بعض الناس خلاص مصالحه الشخصية، أنانية، الضلالة، التعصبة، العقائدية، المنحرف، كلها بتصبح يعني عائق كبير جداً، وتتحول إلى طاقة للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وفعلا بدأ الكفار قريش بدأوا بردود فعل سلبية وسيئة تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بدأوا تمادوا في أذية رسول الله وأصحابه، وواجهوا النبي بالتكذيب، قالوا: لا أنت كذاب يعني لا. والبعض بسخرية استهزاء، والبعض قالوا: أنت ساحر مجنون. وهم قبل شوية بيوصفوه بأنه هيش الصادق الأمين، وأنه ما به يعني رجل كمحمد في المنطقة كلها، حتى وهو غلام حدث كان فيه رشد واتزان، المجتمع كله يتعجب من الرشد والاتزان الذي كان يحمله هذا الغلام الحدث يعني. لاحظوا الكفر والعناد كيف يجعل الإنسان إلى مستوى غير طبيعي، ورجعوا قالوا: خلاص هذا ساحر. اجتمع الوليد بن المغيرة مع نفر من قريش في موسم الحج، وقال لهم: يا معشر قريش، شيطان بيجمع الشياطين حقها الآخرين، بيقول هذا الموسم حضر وفود الحج وفود العرب أتقدم عليكم، وأكيد قد سمعوا بأمر، قالوا: قد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا. لاحظوا كيف حتى كفار الجاهلية فاهمين قضية الكلمة الواحدة والرأي الواحد، أنه يصنع رأي عام يعني، يصنع رأي عام. وبعض الناس ما قد عارف أهمية التوجه الواحد والرأي الواحد والسردية الواحدة يعني. هذا عاده جاهلي من أيام قبل 1400 سنة. فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا. قالوا له: فأنت يا أبا عبد شمس اللي هو ديها المغيرة، الوليد من المغيرة، فقل رأيا نقل، قول يعني شيء وإحنا بعدك. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: طيب نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الزمزمة.

0: قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما تقول أنت؟ شوفوا، لما يجي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بهذا المعنى، ولكن الكافرين والظالمين بآيات الله يجحدون. ما بيكذبوش رسول الله، هم في قرارة نفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني واستيقنتها أنفسهم. إيش قال هذا؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق نخلة، وإن فرعه لجنات، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه. بعدها رجع الشيطان أقنعه يقول هذا الكلام: لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. يعني خلاص اتفقوا، يقولوا كلهم إنه ساحر بيفرق بين المرء وأخيه وزوجه وعشيرته، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. فأنزل الله سبحانه وتعالى في الوليد هذا المجرم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فهكذا نشر أنه ساحر، وأقنع الآخرين يقولوا كلهم والله هذا ساحر بيأثر على مكيدة هذا المجرم. لم تثمر بالشكل الذي كان يريده، وساهمت أيضا في زيادة انتشار خبر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وبدأ الناس يتبادلوا الحديث حول الرسول وأتباعه ويتناقلوا بدافع الفضول وبدافع الاستفسار. يعني مثل ما الشاعر بيقول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. استمروا في إيذاء رسول الله، أغروا به السفهاء، كذبوه، آذوه، رموه بالشعر، بالسحر، بالكهانة، بالجنون، ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ثابت على أمر الله غير مبالي بهم، ما هوش مبالي بهم. وقد مر يوم ببعض طواغيتهم في الحجر أكثر والغمز واللمز، وثبوا عليه، وثبت رجل واحد وقالوا له: أنت الذي تقول في آلهتنا كذا. قسم أنه ما يخوفه لما يثبوا كلهم عليه وثبت رجل واحد، والنبي بيقول لهم: نعم أنا الذي أقول ذلك. الله أعلم كيف حجم الرعب والهيبة الذي بيطرحها الله سبحانه وتعالى في قلب رسوله. بيجوا بيتآمروا فيما بينهم أن إحنا نقدم كذيه ونبهزه ونخوفه والرياء يبتهزوهم ويفتجعوهم، والنبي ثابت صلب. يعني كل أساليبهم الاستفزازية ما أثنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن القيام مسؤوليته. واستمرار النبي صلوات الله عليه وعلى آله في دعوته وتصبير المجتمع المصطلح أو تبصير المجتمع بحقيقة الأصنام، وكان بيهز ثقة المجتمع بتي الأصنام، وكذلك خوف قوى النفوذ على مصالحهم التي بنيت على خلفية ثقافية وعقائدية معينة تضمن لهم من خلال هذا الخلفية العقائدية والثقافية ولا المجتمع لهم، وتدفق المصالح لخزائنهم. يعني كل هذا جعل كفار قريش يشعروا بخطورة الموقف عليهم، وبدأوا بمحاولات جديدة عسى أنهم يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتراجع. إن شاء الله نتحدث في حلقات قادمة حول بعض هذه المحاولات التي بدأ فيها هؤلاء المجرمين بعدما شاهدوا حجم تأثير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا. محمد.

0: إله إلا الله محمد رسول الله.
1: سام اف ام، المولد النبوي الشريف.

0: اخرجوهم من بيوتهم، اخلوا مكة منهم.
1: وبدأت قريش في مضايقة المسلمين وحصارهم، وخرج المسلمون من بيوتهم متجهين إلى الشعاب والجبال.
2: بالله عليك لا تبكي يا امرأة أرجوك.
3: كيف لنا أن نعيش وأنت بعيد عنا؟
2: وأنا أيضا لن يحلو لي عيش بعيدا عنك وعن ولدي، لكن النبي قد أمرنا بترك مكة. هذه المدينة لم تعد آمنة للمسلمين.
3: إذن هي لن تكون آمنة لي أنا أيضا. انتظر حتى أتي معك.
2: ولكن أنت.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنا ذا أدخل في دين محمد، وإن كان هذا يغضب أبي لكنني أكسب رضا الله ومرافقة زوجي.
2: الحمد لله، إنك زوجة صالحة، هكذا سيهون علي هذا البلاء مهما كبر. هيا هيا لنذهب. احذري
4: يا أبا طالب، أولنا عودة إلى أهلنا وديارنا التي نطرد منها.
5: يا بني، لقد وعد الله نبيه الكريم والمؤمنين بالنصر والغلبة، وهذه المدينة ستطهر من الكفر والشرك والأصنام لا ريب. إن الذي ينزل بنا اليوم هو بلاء يبتلي به الله المؤمنين ليرفعهم درجات، ومهما تحملنا من صعاب في هذا الطريق، ولكن اعلم أن الله تعالى يمتحن المؤمنين بالشدة والصعاب، عليك بالصبر يا بني.
6: ولما أصبحت مكة غير آمنة للمسلمين، عزموا أمرهم على تركها. أجبر المسلمون على الخروج من بيوتهم في مكة واللجوء إلى العيش في شعب بين جبالها، عرف بشعب بني هاشم أو شعب أبي طالب. وكان ذلك بعد 6 سنين من مبعث الرسول صلى الله عليه وآله. أقام النبي ومعه جميع بني هاشم وبني عبد المطلب في الشعب 3 سنين، حتى أنفق رسول الله ما لديه من مال، وأنفق أبو طالب ماله كله، وأنفقت خديجة زوجة النبي ما لها، وبلغ المسلمون حد الضر والفاقة في الأشهر الحرم وفي موسم الحج. ولما كانت القبائل تجتمع في مكة للتجارة، كان المسلمون يتمكنون من الدخول إلى مكة، وعندما كانوا يريدون شراء بعض الطعام كان المشركون يشترون ما أراد المسلمون شراءه بثمن أغلى فيمنعوه عنهم.
7: يا أبا سفيان، لقد أبلغت كل من التقيت به في السوق من تاجر وبائع برفع ثمن سلعهم أضعافا مضاعفة، كي لا يتمكن أتباع محمد من شراء شيء.
8: تحرك هيا أيها الخائن، تحرك هيا لتنال عقاب خيانتك لقومك. هيا تحرك.
9: من هذا؟
8: قلت لك تحرك.
7: إنه أبو الحكم.
9: أبو الحكم
7: يجر وراءه ابن أخي خديجة زوجة محمد. قد قبضنا على هذا الفتى متلبسا بالخيانة. كان يأخذ معه حمل جمل من الطعام إلى محمد وأصحابه.
10: ماذا؟ حمل طعام إلى محمد؟ كيف تجرؤ على هذا يا فتى؟ كل مكة تبذل ما بوسعها لتمنع عن محمد وأصحابه الطعام والشراب، ثم تأتي أنت التافه تخالف ما تعاقد عليه أسيادك وأشراف قومك وتأخذ حمل جمل من الطعام إليهم؟ هل أصابك شيء من الجنون؟
7: رأيت بأم عيني كيف أوصل الجمل المحمل بالطعام إلى مشارف شعب أبي طالب، ثم أرخى له حبله ليسلك طريقه إلى الشعب ومن فيه. لولا تجنبي مواجهة أبي طالب ورجاله لعدت ذلك الجمل أيضا. والآن يا أبا سفيان، لك أن تختار نوع العقاب الذي يستحقه هذا الشقي الخائن.
9: أهذا أنت؟ لم أتوقع هذا منك. ماذا لديك لتقوله لنا؟
11: خديجة هي عمتي، وأنا لست ممن يقطع الرحم ويقاطع الأهل. هل وصلت بكم القسوة إلى تجويع أشرف أشراف مكة كأبي طالب وخديجة؟
7: نحن لم نكره أبا طالب وخديجة على ترك مكة، كان بوسعهما البقاء في مكة.
10: نحن لم نجبرهما على الخروج من مكة، هما اللذان اختارا لأنفسهما العذاب باتباع ذلك الكذاب المضل.
11: أو ترمي محمدا بالكذب بعد أن عرفه العرب بالصادق الأمين؟ أما كنتم تنادونه بهاتين الصفتين، كيف يمكن لرجل كهذا أن يكون مضلا؟
9: لقد أتى محمد بن عبد الله على شأن خديجة في قومها وبدد ثروتها حتى جعلها تعيش عيش البؤساء. عمتك خديجة لم تعد بحاجة إلى عونك يا هذا. أما علمت أنها ماتت اليوم في شعب أبي طالب؟
11: ماذا؟ عمتي خديجة ماتت؟ لا لا لا لا أصدق، لا لا أصدق، لا أنت تكذب، أنتم تكذبون جميعا. لا لا أصدق، إنكم تكذبون، إنكم تكذبون جميعا، لا أصدق.
9: لا ذنب لأحد في موت خديجة البائس إلا محمد.
11: تبا لكم من ظالمين، عمتي كانت أسعد نساء مكة إذ كانت زوجة الصادق الأمين. اعلموا أنكم قاتلوا كل من يموت في شعب أبي طالب جوعا وقهرا.
5: اتركوه.
6: وماتت خديجة تلك الزوجة الصالحة التي هي أول من آمن بالله ورسوله وأنفقت كل ما لديها من ثروة في سبيل الإسلام. لقد أبنها رسول الله بقوله: آمنت بي حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقت منها الولد وحرمت من غيرها. ماتت خديجة فبكاها الرسول وكل المؤمنين، وبهذا فقد النبي زوجة صالحة مؤمنة مضحية كانت عونا له في تبليغ رسالته.

0: يا زهير، هل يجدر بنا أكل ألذ الأطعمة ولبس أجمل الثياب وجماعة من قومنا وأهلنا يكتسون الرمال ويتضورون جوعا في شعب أبي طالب؟ وحق ما للعرب من شرف ومنع لو كانت صحيفة قريش في مقاطعة محمد وأصحابه تشمل نفرا من رحم أبي الحكم لما رضخ لها أبدا. لكنه اليوم يحرض على الالتزام بها لأنها تقاطع بني هاشم وأبناء عبد المطلب. أترى
1: أنت تعلم يا هشام أنني لم أوافق قريشا في عارها هذا، ولم أختم بختمي على تلك الصحيفة، وما كان بوسعي أن أعرضهم وأقف بوجههم بمفردي. أقسم لو ظاهرتموني على معارضتهم لخرجت لهم ومزقت تلك الصحيفة حتى وإن كلفني ذلك حياتي.
0: أنت رجل شجاع، تقدم بنا ونحن معك حتى الموت.
2: ولما اتفق خمسة من شباب مكة الغيارة على تمزيق صحيفة المقاطعة، أنبأ النبي محمد صلى الله عليه وآله عمه أبا طالب بنبأ أخبره به جبرائيل الأمين.
3: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا نصر آخر ينصر الله به نبيه. سنعود إلى مكة إن شاء الله.
4: الحمد لله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله، نتدبر معاني هذا الكتاب العظيم وما أحوجنا إلى هدى الله وإلى كلام الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 58 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات متدبرين لمعاني هذه الآيات العظيمة من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيدي المولى العلامة بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. المعنى أحبتي الكرام، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي بسبب ظلمهم، ففيه إنذار للمكذبين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجعلنا لمهلكهم موعدا، يفيد أن التأجيل لا يجب أن يكون إلى الموت، بل قد يكون إلى العذاب المهلك. ونسأل الله أن يهلك الظالمين بحوله وقوته، وهذه سنة الله وهذه آيات الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. المعنى: وإذ قال موسى لفتاه، أي مملوكه أو خادمه، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لا أزال سائرا ومجمع البحرين ملتكاهما. وغرض موسى كما روي وكما يفيده قوله ذلك ما كنا نبغي، أن يحصل عبدا من عباد الله الصالحين يفيده علما. أو أمضي حقبا، أي سنين كثيرة لأبلغ مجمع البحرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما هنالك وذهبا، فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي الحوت عاد حيا فرجع في البحر في سبيله الذي أتى منه، اتخذه سربا أي طريقا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا مكانهما الذي كان فيه حول مجمع البحرين إلى غيره، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا وشدة، أراد أن يأكل ويستريح قليلا من ذلك النصب. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة حيث كنا عند مجمع البحرين فإني نسيت الحوت هناك وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يقول الفتى: وما أنساني الحوت، وما فيه من الآية العجيبة وهي إحياؤه، إلا الشيطان كراهة أن أذكره لك أو لئلا أذكره لك. فهنا نسيان أول أتاح الفرصة للحوت ليرجع إلى البحر، ونسيان ثان سبب تأخير الفتى لذكر هذه الآية لموسى عليه السلام. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي أمرا عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. قال: ذلك ما كنا نبغي، الأمر الذي هو إحياء الحوت ورجوعه في البحر هو الذي كنا نطلب، لأن فيه الدليل على العبد الذي نريد أن نأخذ منه علما. فارتدا على آثارهما قصصا، رجعا يقصانها ليرجعا حيث كانا لا يغلطا، فرجعا من حيث أتيا يقصان آثارهما قصصا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، أي هدى يوصله الجنة وينجيه من النار. وعلمناه من لدنا علما، من لدنا إما بوحي وإما بوراثة من نبي قبل موسى، ومع ذلك علم العقليات وما يستفاد من الحكمة بالعقل والتجربة. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي فالمطلوب أن ترشدني بتعليمك لي، ليس لي غرض في التعلم مخالف لطلب الرشد الذي هو إصابة الحق الذي ينال به الخير. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أحبتي الكرام، عند هذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا، ونواصل إن شاء الله في حلقة غد بإذن الله سبحانه وتعالى الآيات ما تيسر لنا من ذلك. إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور الأكارم، حياكم الله جميعا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعودنا في كل مناسبة أن نحيي ذكرى المولد النبوي ذات الطابع اليمني الأصيل، من هنا من محافظة عمران، من الجامع الكبير بمحافظة عمران، تحت رعاية التعبئة العامة وقناة المسيرة ووزارة الثقافة والأوقاف والإرشاد، وكل من يعشق ويحب ويتلذذ في محبة رسول الله بحضوركم وبرعايتكم أنتم أيها الحاضرون، رعاكم الله وحياكم. ننوي بهذا المولد ذكرى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن ينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في كل مكان على أعدائهم إسرائيل وأمريكا ومن عاونهم ومن سار في فلكهم، وأن يحفظ الله سيدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجاهدين. سنتلو المولد بعد الصلاة على رسول الله وعلى

أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متدلية، ألا بها ذكره وامتد منها صوته. زخرفت الجنان ليلة مولده، واطلع الحق وتجلى، ونادت الكافر.

نفوسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب

نبدأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي إن أردنا إلا استرسال ما وسعت الكتب والمجلدات، ولكثرت دون ذلك الساعات والساعات بل الأيام والشهور والسنوات، ولكن دعونا نقتبس من ذلك نفحات علها تكون نورا لصدورنا.

وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم داح المدهوات ودائم المسموكات وجاب القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائب صلواتك ونوامي بركاتك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله. اللهم افتح له مفتاحا في ظلك، اللهم اجزه مضاعفات الخير من فضلك، اللهم وال على بناء البانين بناءه وشرف منزلته وعظم برهانه، اللهم ارفع له قدره، اللهم اعطه الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه في الجنه يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبين رسول الله في برد العيش وقرار النامه ومنجم

وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم خيار من خيار، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد هاشم بن عبد مناف بن قصي، وينتهي نسبه إلى إسماعيل.

صفة حمل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: أتاني آت حين مر بي من حملي 16 في المنام وقال لي: يا آمنة، إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدت فسمي محمدا واكتمي شأنك. فقالت: لقد كان يأخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي ذكرا ولا أنثى، وإني لوحيدة في المنزل. فبقي في بطني صلى الله عليه وآله وسلم فبقي في بطن أمه 9 أشهر لا تشكو وجعا ولا ما يتعرض له النساء ذوات الحمل. الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وكان مولده صلى الله عليه وآله وسلم في 12 من ربيع الأول على أصح الروايات. قالت آمنة فسمعت وجبة أي سقطة وأمر شديد فهالني، وذلك يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض مسح على فؤادي وذهب عني الرعب وكل وجع. ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف يحدق نبي، فبينما أنا أعجب وأقول واغوثاه واغوثاه من أين علمن بي هؤلاء، فاشتد بي الأمر وأخذني المخاض فولدت محمدا. فلما خرج من بطني درت فنظرت إليه فإذا به ساجد قد رفع

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وكان جده حينئذ في ليلة إذ في جوف الكعبة يرمو منها شيئا، إذ سمع تكبيرا عاليا، الله أكبر الله أكبر، رب محمد المصطفى وإبراهيم المجتبى، ألا إن ابن آمنة الغراء قد ولد، وقد انكشفت عنا سحائب الغمة للرحمة، ثم اضطربت الأصنام وخرت على وجوهها. قال عبد المطلب: فخرجت من الكعبة في ليلة مقمرة، وإذا أنا بصوت رفيع من جبل آل قيس.

وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فأجرى عبد المطلب نحو منزل آمنة، وإذا بطيور ساقطة على حيطان الدار، وسحابة بيضاء قد أظلت الدار بأجمعها. ولما دنا من الباب لم يطغ الدخول من لمعان النور، فقرع الباب قرعا خفيفا، فقالت آمنة بخفي صوتها: من هذا؟ قال: أنا عبد المطلب، افتحي واجلي قبل أن تتفقأ مرارتي وتتصدع كبدي. فوثبت آمنة وفتحت الباب، ودخل عبد المطلب فنظر إلى وجهها ففقد النور الذي بين عينيها، وقال: ويحك يا آمنة، أنا منذ الليل في خوف ورعب، فخبريني ما حال النور؟ قالت: قد وضعت غلاما. قال: وأين وضعتي ولست أرى عليك أثر النفاس؟ قالت: إن هذه الطيور التي ترى قد أظلت الدار لتنازعنيه منذ وضعته. قال عبد المطلب: فهل أمي حتى أنظر إليه؟ قالت: إنه حيل بينك وبينه. فاشتد على عبد المطلب ذلك وقال: لئن لم تخرجيه لأقتلن نفسي، أتم عينني من ولدي وولد ولدي. قالت: وفي ذلك المخدع، فشأنك به. فوثب عبد المطلب ليدخل، فصاح به صائح بصوت هائل: ارجع، لا سبيل لك ولا لأحد من الآدميين إلى هذا المولود حتى تنقضي عنه زيارة الملائكة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. فانتظر عبد المطلب مليا فأخذ حفيده المولود سيدنا الحبيب المحبوب وأدخله جوف الكعبة، وقام عندها يدعو الله ويشكره عز وجل على ما أعطاه. وروي

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. ولما بلغ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنوات قدمت به أم المدينة على أخوالهم بن النجار، وماتت أمه وهي عائدة بالأبواء، ووالده عبد المطلب توفي ولرسول الله 4 أشهر، وها هي أمه تلحق بأبيه ليكون صلى الله عليه وآله وسلم يتيم الأبوين. كفالته صلى الله عليه وآله وسلم عندما صار سيدنا محمدا فتى، وقد ودعت أمه رضوان الله عليها الحياة مفارقة له يتيما، كفله جده عبد المطلب سيد مكة، وكان يأتي مجلسه جوار الكعبة ليجد حفيده صلى الله عليه وآله وسلم قد سبقه إليه وتربع.

المصطفى يا جد يا جد. أجاب سيد قريش لبيك يا سيدي فداك فداك جدك. ظل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كنف جده حتى لحق الأخير، وتوفي ولرسول الله 8 سنين. فتسابق أعمامه لكفالته صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان إلا أن خير المصطفى، فاختار عمه أبو طالب فكفله عمه سيدنا أبو طالب. ونعم الكافل نعم الحامي والمناصر سيدنا أبو طالب. حينئذ فرح أبو طالب لذلك وقال: حمدته لنفسي دونه، وحميته ودافعت عنه

محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتوسل بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نصرة للمجاهدين، وأن يحفظ الله سيدنا ومولانا سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن يحفظه بحفظه ويرعاه برعايته، وأن يرزقه كل خير والفضل بحوله وقوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ونسألك يا الله أن تجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن النار النجا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واحفظ وانصر عالم الجهاد، واقمع بأيدينا أهل الشرك والعدوان والفساد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانصرنا على من بغى علينا أئمة الكفر، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وآل سعود ومن تآمر معهم وتحالف معهم وتعاون معهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانصر المجاهدين في غزة وفي البحر الأحمر وفي إيران وفي مضيق هرمز. يا الله انصرهم جميعا وثبت أقدامهم وسدد رميهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، غفرانا لذنوبنا وهلاكا لأعدائنا وزيادة وتعظيما في شرف نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين. الله.

تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا إنك على

0: لبيك يا
1: رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله.
0: أحسن الله إليكم وعافاكم وبارك الله فيكم. الله يبارك فيكم.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء. سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، نجيب فيه على فتاواكم وعلى أسئلتكم الشرعية. ويتولى ذلك فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن بن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي نرحب به أطيب ترحيب. فأهلا ومرحبا بكم يا قاضي عبد الرحمن، حياكم الله. مستمعين الكرام، بإمكانكم المشاركة في الحلقة بطرح الأسئلة، إما بالاتصال المباشر على تليفون الإذاعة 322-653 مسبوقا ب01 لمن يتصل من خارج محافظة صنعاء، أو يستخدم التليفونات الجوالة من كل شركات الاتصالات المتنقلة، يمن موبايل وشركة سبأفون وشركة يو وشركة واي. بإمكانكم أيضا إرسال الفتوى أو السؤال في رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم المخصص لاستقبال

0: يعني شعار هذا المولد هذا العام تلك الآية الأخيرة من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه. قاضي عبد الرحمن، تابعتم أنتم تلك الحشود المليونية من الرجال والنساء والأطفال، وتلك الفرحة والسعادة والبهجة التي رافقت هذا الحضور وهذا الاحتفال وهذا الاحتفاء، ما دلالات هذا التفاعل الكبير من شعب الحكمة والإيمان ويعني محبته وإعظامه للرسول في مولده؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. مثل هذا الاحتفال العظيم الملفت للنظر، هذا يعد وسيلة إعلامية لتبليغ لتعريف الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعريفهم بالنبي واجب علينا، واجب محتم، وهذه وسيلة، والوسيلة لها حكم الغاية. الغاية هي تعريف الناس، وأيضا وليعلموا أننا ثابتون، وأننا وأن المسلمين وأن المؤمنين متمسكون بشرعته وسائرون على نهجه، وحريصون على على على على, على
0: اتباعه
1: اتباعه.
0: نعم.
1: و ذلك يعني مما يغيظهم ومما يدخل في قلوبهم اليأس من أن ينالوا من هذا الدين ومن القرآن العظيم ومن نبي الإسلام.
0: اللهم بارك على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله، أحسن الله إليكم وعافاكم. قاضي عبد الرحمن، هنا سؤال. السلام عليكم فضيلة الشيخ، سؤالي عن التبرع بالدم والأعضاء مثل قرنية العين أو الجلد وأجزاء من الكبد والكلى، هل يجوز إعطاء أو استقبال دم أو أعضاء من غير المسلم؟ وهل التبرع بالدم أو الأعضاء يحسب شرعا من الصدقة الجارية؟ شكرا لكم وجمعتكم مباركة.
1: التبرع بالدم شيء جميل لإنقاذ حياة،
0: نعم،
1: ولا يجوز بيعه،
0: نعم،
1: ولكن يجوز للمضطر شراؤه لأنه مضطر
0: هيموت،
1: لكن البائع لا يجوز له أن يبيع.
0: سواء
1: إذا باع وأنا مضطر سأشتري،
0: لا شك،
1: لأن في الضرورات تباح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها.
0: سواء
1: إذا كان لا ليس محتاجا للدم، ما ينبغي يستخدم الدم.
0: نعم.
1: كذلك الأعضاء للضرورة لإنقاذ حياة المسلم، لأن المسلم يعني هو بنيان الله الذي بنيان الله الطائع لله.
0: لا،
1: لأن الإنسان الإنسان بحد ذاته بنيان الله في الأرض.
0: في الأرض، نعم.
1: وهذا بنيان الله الذي الذي يستعمل هذا البنيان في رضا الله تعالى.
0: أحسنتم.
1: مثل الجهاد، مثل وغيره.
0: طبعا يا قاضي عبد الرحمن، هناك التبرع بالأعضاء،
1: لأنهم اختلفوا في قضية الكلى.
0: أيوة.
1: التبرع بالكلى،
0: نعم،
1: لأنها تشترك في الناحية في الأعضاء، تشترك مع الأعضاء الجنسية.
0: نعم.
1: فهنا بعض العلماء تحرجوا،
0: نعم،
1: في بالنسبة للتبرع بالكلى.
0: أيوة. يعني بعضهم يعني يعبي استمارة في بعض الدول، يعبي استمارة الإنسان الشخص الذي يرغب بالتبرع، أنه بعد ما يموت في حادث سيارة أو مهما كان السبب، فأنه يعني هذه الاستمارة تشهد أنه يجوز أو يعني هو موافق باستخدام أعضائه الحيوية مثل القرنية والكبد وغيرها. هل هذا يعني كذلك جائز يدخل فيه؟
1: هذا يقيسوا على الدم،
0: يقيسوا على الدم، يجوز عليه. نعم. طيب، معنا اتصال، معنا اتصال مستمعين الكرام. ألو ألو ألو
2: ألو،
0: اتفضلي أنت على الهواء في برنامج الإفتاء.
2: أيوة.
0: يستفتون.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
0: القاضي عبد الرحمن، وش اللي يسمعش؟
2: يا شيخ فطرت بين رمضان، تمام؟
0: ما فعلتي؟
2: فطرت بين رمضان.
0: أيوة، افطرتي في رمضان؟
2: أيوة، افطرت برمضان.
0: ما الصوت بيقطع يا مت الله.
2: والآن
0: أيوة تمام.
2: أخذت القوم بالرمضان والآن استقبل أصيام فطرت رمضان ما نيش عارفة كم ما فطرت.
0: ما عرفت إيش الأيام الذي فطرتيها؟
2: أيوة.
0: وتشتي تقضي؟
2: أيوة استقبل الآن ما نيش عارفة كم ما فطرت.
0: ما هيش داري كم فطرت؟
1: لم تعرف عدد الأيام.
0: أيوة يعني اختلط عليها.
1: تحاول أن تتحرى فقط.
0: تحري.
1: تحرى بقدر جهدها
0: وتقضي.
1: وما وصل إليه الظن قضت.
0: واضح.
2: يلا خلاص شكرا.
0: شكرا في أمان الله. هنا يا قاضي سؤال. السلام عليكم. إذا كيف حالكم؟ إذا وحدة حلفت أن مات زوجها ورجعت زواجنا أن مات زوجها ورجعت والله ما ورجعت يعني كأنها يعني رجعت كأنه بلهجة أهل الحديدة بيقولوا رجعت بالهمزة ورجعت زوجنا
1: حلفت يعني حلفت انه اذا ما تزوجها ما تتزوج
0: ايوه ورجع ايوه
1: عليها كفاره يمين فقط
0: ايوه تكفر يمين وتتزوج
1: لانها تحلف عن شيء حلال
0: سواء
1: فعليها الكفاره
0: عليها كفاره وتتزوج ما احسن عليكم. في واحده كان معاها كلب يطارد المواشي حق الجيران وهي قتلته بالسم هل عليها اثم او كفاره لانه بيؤذي المواشي حق الجيران
1: يدو هذا كلب يمكنه إما كلب مسعور أو خطير على الناس والحيوانات
0: أو مؤذي أو كذا فهي قتلته بالسم يعني ما بش عليها
1: كيف تفعله
0: ما قدوا يعني في كلاب عندنا في الحارة والله أنها بتدخل للبيوت الناس وهاجمت الأطفال الصغار وقحصتهم وشوهت وجوههم فهذا يعني لا بأس فيه. هل يصح الوضوء إذا نسينا البسملة التسمية؟
1: يصح لأنه قال والتسمية إن ذكرت
0: شو اشترى
1: حتى في الذبح سوى. إذا ذبح المسلم ونسي فالذبيحة حلال
0: سوى. لا يحرمها
1: لأن الله سبحانه وتعالى على قلبه المسلم
0: نعم.
1: لكن الكافر إذا سمى الذبيحة ميتة لأن التسمية عبادة والعبادة لا تقبل إلا من مسلم.
0: بارك الله فيكم. إذن ألو نأخذ الاتصال. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
3: لا قطعك تورطي.
0: طيب تفضل السؤال.
3: عرفني نسأله. واحد بيظلم أخته. واحد بيظلم أخته ويضربها وتهجم عليها. وبعدين بتدعي عليه. تدري يعني بتدعي عليه وبتقول الله يصيبك في ذريتك.
0: وين أمهم وأبوهم؟
3: بنته بتتعذب واصل وهي بالركوع من حين ولدت وهي بتتعذب واصل الركوزات واصل بالمستشفى.
0: أيوة.
3: ما بتدعي عليها أثم حين تدعي عليه.
0: طيب هل عليها إثم هذه الأخت؟
1: على من تدعي؟
0: بتدعي على أخوها الذي بيظلمها ضرب يمكنها ضرب وكذا وبعدها بدعت عليه ودحين معاه بنت مولودة كودها في المستشفيات.
1: هي تكون تدعي لها تقول الله بمهده.
0: والله
1: إذا اهتداه وينفعها.
0: سوى.
1: لكن إذا دعت علي عيقوع أخص
3: حتى ما بتدد قل لي يعني يا أخي يا ولدي
1: إذا دعت علي أي لخبط أكبر
0: أيوة
1: أكثر فكنت تدعي لها أن الله يهدي
0: سوى.
1: أيوة.
0: طبعا رصيدها الأخت المتصلة انتهى. ويعني القاضي عبد الرحمن بيفتي أنه يعني تدعي له
1: أولى
0: تدعي أولى ربما يلين قلبه ويتغير طبعه وبنته إن شاء الله ترجع إلى طبيعتها وما يظلم شخته. أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي عبد الرحمن. ما معنى هذا الاتصال؟ ألو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أيوة نسأل الشيخ
0: القاضي عبد الرحمن الوشلي اسمعش.
4: أيوة إذا هو قمت هو بيأذن الفجر وش تصلي الوتر أصلي الفجر وبعد أرجع أصلي الوتر.
0: إذا قامت وقد بيأذن الفجر وتشي تصلي الوتر.
1: تصلي الوتر ذاك الساعة وبعدها تصلي الفجر.
4: هو قد أذن يعني.
0: قد أذن الفجر.
1: ولو أذن تصلي الوتر ما عليه.
0: سواء
1: يعني في ساعة
0: يعني
1: في ساعة.
0: عشر دقائق ربع ساعة
1: بينتظر ثلث ساعة
0: نعم
1: بعد هذا الفجر ويصلوا.
0: واضح
1: في ساعة. أيوة
4: الله يكثر
1: عشرين دقيقة ثلاث دقائق الوتر.
0: يلا الله يكتب أجرك ويتقبل منك يا أمت الله في أمان الله. يا مساء الخير يا شيخ معي سؤال. عمتي سقطت في نصف شعبان وبعدين جاء رمضان وهي جالسة معذورة بعد الإسقاط أو السقط ما قد تطهرت وفطرت 11 يوم يعني 11 يوم ورجعت تسأل قالوا تواصل توصل الصيام وهو جايز وصم وصمت وصامت بقية رمضان، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: إذا أسقطت والسقط متخلق
0: واضحة فيه معالم
1: متخلق. أيوة. إذا كان السقط إذا كان متخلق والسقط متخلق بعد 4 شهور وما إليه، سواء إذا كان السقط متخلقا عقيبه دم فهي ولادة، فيجب أن تنتظر حتى تنقطع حتى ينقطع الدم.
0: هي نفاس.
1: إذا لم ينقطع الدم تنتظر 40 يوما
0: أكثر النفاس.
1: أيوة مثل الولادة.
0: نعم.
1: بعد 40 تصلي ولو جاء الدم.
0: أما إذا كان قبل.
1: إذا كان السقط غير متخلق وعبارة عن وصلة.
0: لحمة.
1: معالم. أيوة. فيها لا للخلق فتصلي.
0: تصلي
1: وليس ولادة. أحسن. ولو خرج دم.
0: ولا تغتسل حتى لو يعني قبل قبل أن يتخلق سقط هذا الجنين.
1: ولا يجب عليها الاغتسال.
0: ما بيش عليها.
1: لأني ليس ليست ولادة.
0: أحسنتم بارك الله فيكم. مساء الخير يا شيخ. هنا سؤال آخر يا قاضي عبد الرحمن، أحسن الله إليكم وعافاكم. السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله، لو سمحتم تقروا رسالتي بصوت واضح حتى أستفيد لو المستمعين إيش يستفيدوا معي. أبي ما يصليش ولا يصوم إلا أحيانا وهو هو بكامل الصحة والعقل، ويتحجج بالأعمال من شان نعيش، وكمان حين يقصر علينا أني وأمي بالمصروف ولا يهب لنا، أني أشتغل جيز ما يشتغل أخوتي وأبي يوفر حاجتهم كفة، أني وأمي هل هو مؤاثم يوفر حاجته ما يشتغل أخوتي وأبي يوفر حاجتهم يوفر حاجة أخوتها ولا نسامحه ولنا الأجر وما علو. هذا سؤالها.
1: الصبر
0: أبوها يعني
1: كاين الصبر. أيوة. ما إحناش أفضل من إبراهيم الخليل.
0: أيوة.
1: الذي كان يقول سلام يقول لا أبوه
0: إبراهيم
1: يعني سواء كان أبوه على ما قال
0: آزر
1: وأبوه بعضهم قالوا عمه، سواء يعني كان يقول لأرجمنك وهو يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي، فهو خليل الله.
0: كلام.
1: فالأب فالوالدان لهما حق كبير ولو كان
0: مقصر يعني
1: ينصحه
0: سواء
1: ينصح يا أبا الله يحفظك يا أبا
0: هذا ظلم هذا ما يجوز،
1: يعني من مات الأول منا يدعي له الثاني، لكن إذا مش مصلي كيف يدعي الإنسان ما يصلي
0: سواء وإن شاء الله سواء ويعني لا يظلمهم في حاجتهم يعني يكون
1: آثم.
0: يعدل
1: لا شك أنه آثم لكن آثم. نوصيهم إلا بالصبر.
0: أحسنتم
1: بارك. وآثم وعكتب الله أجرهم وعوضهم الله إن شاء الله.
0: أحسن الله إليكم وعفاكم. يقضي وحدها تقرأ الفاتحة للأموات كافة، هل يجوز هل له أجر ولا لا؟ يعني بيقرأ الفاتحة لكل الأموات فاتحة واحدة
1: تكفي.
0: أحسن الله إليكم وعفاكم. هنا سؤال. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ مساكم الله بالخير والعافية وكتب الله أجوركم. معكم بنت الحديدة جنوب بيت الفقيه. معي سؤال. صديقتي شلن علي ذاكرة فيها قرآن ودوشتها عليه وقلت والله العظيم إنها ضاعت. معكم بنت الحديدة جنوب. معي صديقتي شلن علي ذاكرة فيها قرآن ودوشتها علي وقلت والله العظيم إنها ضاعت، قالت لها قلت لها والله العظيم إذا معك بيتك يحرم علي مدخل بين. بعد أيام جبنه لي وقالت سامحيني وجي عندي بس عني قد أني قد حلفت ما جي عندها، ما فعل أفيدونا جزاكم.
1: خلاص تصير عندها لأني ما حلفت إلا بسبب هذا.
0: أيوة زال السبب
1: الذاكرة زال. أيوة. السبب خلاص تصير عندها
0: تصيري وما بش عليك.
1: ما بش عليها.
0: بارك الله فيكم.
1: في هناك سؤال جانب بيت من هذا البلاد.
0: نعم بيت الفقيه.
1: إنسان إمام مسجد وحول المسجد القديم إلى بقالة أو إلى عيادة.
0: عجيب.
1: مسجد حول. أيوة. إلى بقالة وقالوا هل يجوز؟ قلنا لا يجوز
0: حتى لو كان قديم.
1: المسجد إلى بقالة.
0: أيوة.
1: إلى بقالة لا يجوز
0: سواء عيادة أو بقالة لا يجوز.
1: إلى عيادة لا يجوز. نعم. تحول. نعم. لا عيادة ولا بقالة ولا شيء
0: ولا يستفاد
1: خلوه محرم.
0: نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. معنا سؤالين. ما الفرق بين خمر الدنيا والآخرة؟
1: الفرق في كل شيء. خمر الدنيا غير خمر الآخرة. وخمر ها قال الله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، والماء حق الدنيا يأسن
0: نعم.
1: يعني يجيف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه طعم. ولبن الدنيا يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربي، لذة لكن لا يسكر، قال لا نعم. فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ما يسكرش نعم. ما يقتلش العقل أحسن. الخمر الآخرة أحسن. ولو كان موجود لشربنا الآن، لأنه لا يسكر
0: ما
1: لا يسكر فلا يحرم.
0: فلا يحرم
1: ما حرم الخمر لا لأنه يضيع العقل.
0: أحسنت.
1: واتركي الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل.
0: الله بارك الله فيكم على هذه الفائدة. السؤال الثاني، هل يصح أن نقول إن الإخلاص هو الإحسان وهو الإيمان وهو الأمانة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الإخلاص هو الإحسان هو الإيمان هو الأمانة.
1: الإخلاص جزء من الطبيعة، طبيعة المؤمن
0: نعم.
1: الإخلاص في العمل، ولكن قد الإحسان قد يحسن الشخص وهو غير مخلص، فالإحسان
0: جزء من الإخلاص،
1: يعني هو مستقل. يعني الإحسان أن تحسن في عملك، أن تحسن في قولك، وقولوا للناس حسنا، أن تحسن إلى الآخرين، إلى الفقراء والمساكين، أن تبر الوالدين، أن تحسن أعمالك وأقوالك.
0: صحيح.
1: والإخلاص أن تؤدي هذه الأعمال بنية صالحة تريد بها وجه الله.
0: سواء، بارك الله فيكم. إذن هناك فرق،
1: فروح الإحسان هو الإخلاص.
0: أحسنتم، وهذا هو الفرق الذي أوضحه القاضي عبد الرحمن. هنا واحدة نذرت بطلي إنفاق، نذرت بطلي إنفاق كما كانت قيمة باعتها ب25,000، سلمت 10,000 للقافلة وال15 باقي أدتها لزوجها علشان يحولها على ما نذرتها، وللآن أكثر من 3 سنوات وما قد حولها زوجها، وهو مقتدر وكل ما تولد حقها الشاه يموتين الذي بتولدهن. هل هو بسبب النذر على عدم الوفاء بالنذر؟ وهل على المرأة إثم؟
1: هذا شيء يعلمه الله، لكن واجب عليها الوفاء بالنذر.
0: سوى تابع
1: غنم غنمها
0: أيوة، والزلط حقه،
1: وإذا كانت عطت زوجها وداريه أنه ما يوفاشي
0: أيوة،
1: سأوفت بالنذر من جديد
0: أيوة، من
1: وإن
0: عنده.
1: كانت واثقة به فالإثم عليه، ويجب عليه أن
0: يعني
1: لأنها لم تدفع إليه إلا لثقة به.
0: نعم، وهو يتقي الله.
1: يتقي.
0: وهل على المرأة إثم؟ وهل على المرأة إثم؟
1: إذا ما وفتش بالنذر عليها إثم،
0: لأنهم بيلوم.
1: لكن الآن الإثم على زوجها
0: سوى، لأنهم بيعرقل هذا الموضوع لأنهم بيلوموا المرأة ليش ما قد ادتها مع أنها قد سلمت لزوجها يحولها، أم الإثم على الرجل؟ القاضي عبد الرحمن وضح أنه الإثم في هذه الحالة على الرجل. السلام عليكم، في عندنا مسجد. طيب مستمعينا الكرام، سنخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من أسئلة واتصالات لبرنامج الإفتاء المباشر يستفتونك من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، فلا تذهبوا بعيدا.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
7: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
9: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
12: سام اف ام، والعود أحمد.
0: أرحب بكم من جديد، أرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك من إذاعة سام اف ام، ومع فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن حمود الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن. قاضي عبد الرحمن، السلام عليكم. في عندنا مسجد وبني في الأرض قبور، ولن يتم تصفية القبور بشكل كامل حتى على باب المسجد عند الدخول إلى المسجد، فهل يجوز الصلاة فيه؟
1: لا، لا يجوز الصلاة فيه،
0: يعني
1: لأنه مقبرة.
0: ما يجوز.
1: لا يجوز.
0: أحسنت.
1: ولو نقل القبر الصلاة. أيوة. لا تصح.
0: حتى لو نقل الرفات.
1: ولو نقل الرفات الصلاة لا تصح.
0: كان المفروض يبسروا أرض
1: نظيفة. لا، مقبرة. مقبرة.
0: أحسنت.
1: هي مقبرة إلى يوم القيامة، لا يجوز العبث بها.
0: أحسنت. السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال: كيف الغسل من الحيض؟ وضح لنا كيفيته.
1: الغسل من الحيض مثل الغسل من الجنابة، بعد يغسل الإنسان محل النجاسة، ثم هذا الواجب أن يغسل محل النجاسة، ثم يغسل ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل بقية جسمه.
0: نعم.
1: وإن أراد الـ الـ الـ الـ الـ الندب المندوبات، أنه يغسل أولا محل النجاسة وبعدها يتوضأ مثل وضوء للصلاة
0: بعد ما يغسل النجاسة.
1: ما يسمى وضوء للصلاة.
0: لكن
1: هذا مثل وضوء،
0: مثل
1: قال يتوضأ وضوءه للصلاة، مش معناه انه قدوا للصلاة الوضوء،
0: لا لا
1: ما يصح، لان الشخص جنابة وضوء الجنابة لا يصح، لكن يتوضأ من وضوء مثل وضوء
0: الصلاة
1: للصلاة، ثم يعني يصب الماء على يمينه ويغسل يمينه ثم على رأسه وبقية جسمه.
0: أحسن الله إليكم وعافاكم. هنا سؤال، السلام عليكم يا شيخ، صلاة الجهر أو صلاة الجمعة هل يجوز نقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من بعد سورة من من من صور بعد الإمام، أو يكفي قراءة الإمام ونصلي والمصلي يستمع بعد الإمام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
1: عند أهل بيت رسول الله أنه
0: يكتفي
1: أن قراءة الإمام تكفي،
0: نعم،
1: ولا يقرأ ولا شيء،
0: لا يقرأ
1: الإمام شمع. يكفي
0: سوى.
1: لأنها جهرية.
0: أحسنت.
1: الجهرية قراءة الإمام كافية،
0: بارك الله،
1: ولا يحتاج أن يقرأ.
0: حفظكم الله ورعاكم يا قاضي عبد الرحمن. السلام عليكم، وبعد، هل يجوز أن تضع المرأة في القبر غير محارمها، أن يضع المرأة في القبر غير محارمها، أو أنه لا يجوز؟
1: لا يجوز.
0: أيوة.
1: يجب أن يكون المحرم، اقترحت في بعض المواقف هكذا، عندما رأيت أن من نزل يواريها في القبر غير محرم، قلت هذا محرم، قال قلت لا
0: ما يجوز،
1: مفروض فلان وفلان ينزل،
0: الزوج الأخ
1: الزوج
0: الابن
1: الأخ الأب
0: الابن
1: الابن،
0: نعم،
1: ابن أخوها ابن أختها
0: كلام،
1: هذا عما ينزل يواريها.
0: أما
1: لا يجوز أن يلقفها
0: أجنبي،
1: يعني يأخذها إلى القبر أجنبي، لا يجوز.
0: أحسنت.
1: إلا محرم، ثم يعني
0: ولا يبزها من النعش إلا محرم،
1: ولا يبزها من النعش إلا محرم، ثم
0: يغطوا عليها،
1: يعني يعمل بقية الأعمال في القبر محرم.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم، وهذا هو الواجب. السلام عليكم يا شيخ، هل يجوز واحد يصلي الوتر بعد العشاء بدون السنة؟ أفتوني جزاكم الله.
1: نعم، يجوز يصلي الوتر بعد العشاء.
0: نعم. السلام عليكم يا شيخ، وجمعتكم مباركة، هل لما أرقد لو ما الساعة 6 صباحا هل أقنت فيها، وهل يجوز قتل الصلاة، يعني قام متأخر عن صلاة
1: يصلي
0: ويقنت
1: يقنت يفعل كل شيء.
0: أيوة. نعم. وهل يجوز قتل الصراصير لأني أخاف منهم؟ وشكرا.
1: لا لا، قتل الصراصير وقتل الحشرات الضارة.
0: نعم. هذه الأخت إيمان من ملحان المحويت تقريبا. هنا سؤال يا قاضي عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ وأنت أخي المقدم في إذاعة سام، بارك الله في جهودكم. معي سؤال، الوالدين الله يرحمهما توفيا وخلف لنا بيت سكن، ومننا 4 إخوة وبنتان متزوجات، واحد من الإخوة كان ساكن فخرج وطلع صنعاء، وكنا نعطيه كل شهر 10,000 من الإيجار حق الدكان المؤجر، وخواتنا كنا نعطيهم مبلغ زائد ناقص وإيجار الدكان 35,000، ونحن 3 إخوة ساكنين في البيت في 3 شقق، وأبي عايش إلى يومنا هذا، حيث أن البيت لم يتقسم على الورثة بين الإخوة والأخوات، كم نصيب كل واحد من هذا المبلغ الإيجاري الذي دخله هو 35,000 ريال، حيث أن البيت مفتوح للجميع؟ مقدم الفتوى محسن الحسني.
1: هي هم كم عيال، كم أولاد،
0: هو بيقول
1: كم بني،
0: أيوة،
1: كم ذكور وكم إناث؟
0: بيقول مننا 4 إخوة، 4 إخوة ذكور وبنتان 2،
1: يعني
0: متزوجات،
1: 4 لهم 8 سهم وبنتين سهمين 10، يتوزع 35 الكراء، هذا يتوزع للذكر بالحظ الأنثيين، كم يقسم على 10،
0: 35,000 تقسم على 10، نعم،
1: ايوه يقسم على 10 ويطلع نصيب البنت،
0: البنت سهم واحد،
1: اثنين يطلع نصيب الذكر،
0: كلام، يعني
1: هذا عمليه حسابيه، ويقسموا 35 على 10 يطلع نصيب البنت، اضربوا في الناتج في 2 يطلع نصيب الذكر.
0: أيوة.
1: خلاص، هذا هو
0: هذا الجواب،
1: الذكر مثل حظ الانثيين،
0: 3,500 حيطلع السهم. أيوة. وسهم البنت 3,500 وسهم الذكر 7,000.
1: ايوه،
0: بارك الله فيكم. أيوة. واحسن الله اليكم. هنا سؤال يا قاضي عبد الرحمن، السلام عليكم، هل هذه الاخت السائله تقول انه الدوره البيضاء هل تنقض الوضوء؟
1: طبعا،
0: كل ما هو خارج
1: من خرج من الفرج.
0: أيوة.
1: ينقض الوضوء،
0: بارك الله،
1: ويبطل الصلاه.
0: احسنتم. السؤال الثاني، هل يجوز ان اصافح زوج خالتي جزاكم الله خيرا؟
1: لا لا
0: لا يجوز،
1: لأنه ليس بمحرم إلا إذا كان عمش،
0: أيوة ربما يكون عمش.
1: زوج خالتك إذا كان عمش
0: صافي، لكن
1: إذا كان محرم ليش؟ نعم.
0: لكن أجنبي
1: قضية إنه زوج الخالة محرم مش محرم
0: ولا تصافحي.
1: إيه ولا تصافحي.
0: أحسن الله إليكم عفاكم. هذه الأخت بتقول مساء الخير، هل يجوز أن تصلي ركعتين لأبوك أو أخوك وهو قد مات؟ بيقولوا إنه ما يصبر إلا الفاتحة فقط.
1: أحسن الفاتحة. أيوة. لا يصليش ولا هو قد ورد إن الإنسان إذا صلى ركعتين
0: نافلة هكذا
1: ونوى بثوابها، قد قال في بها بعض العلماء أي عمل من الأعمال الصالحة.
0: نعم.
1: صوم أو قراءة
0: أو إنفاق صدقة،
1: لكن الأرجح أنه الدعاء، الدعاء أو قراءة القرآن أو الصدقة.
0: أحسنت.
1: للميت
0: لا بارك بس. الله فيكم. هذه الأخت سألت تقول أنها ولدت في عملية قيصرية، عملية قيصرية، هل يصبر أي حين ما طهرت أصلي ولو قبل الأربعين و...
1: أي حين ما طهرت تصلي،
0: أي حين ما طهرت
1: ولو قبل الأربعين
0: تصلي. أيوة طبعا إذا طهرت وكذا يجوز الجماع، يعني أن الزوج يجامع أيوة. زوجته يعني على ما جاء في سؤاله بتستفهم. أيوة. فمتى ما طهرتي قدو. أيوة. السلام عليكم يا شيخ، معانا سؤال واحد في السعودية عقد في التلفون، هل هو جائز؟ بعقد بالتلفون وهو خارج اليمن.
1: عقد بالتلفون.
0: أيوة.
1: إذا كان كل يعني المتصل والمتصلة مصدقين ببعضهم.
0: أي ما يكونش
1: والشهود، وهناك شهود على أن هذا الذي اتصل هو
0: الشخص الزوج
1: الطرف الآخر.
0: أيوة.
1: فالعقد صحيح، لكن لازم كتابة الوثائق بطريقة صحيحة.
0: نعم. الموثق الأمين الشرعي لازم يوثق.
1: لازم يحضروا عند الأمين الشرعي العاقد والمعقود له.
0: سواء.
1: يعني لازم يحضروا عند الأمين الشرعي ويثبتوا هذا بوثيقة شرعية.
0: يعني.
1: لأجل لا يحصل.
0: خداع.
1: يترتب على هذا خلاف.
0: صح. أحسنتم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
1: قد يموت الشخص وقد يموت الشخص قبل ما يدخل عليها.
0: ولا قد زوجته.
1: فلها ميراث، أو تموت المرأة قبل ما يدخل عليها فلها ميراث، فلها ميراث منها. فبه هنا يحصل خلاف بسبب الطمع. يقول لا ما عقدناش، هو عن طريق التلفون وما سمعناش.
0: هيتعذر. هيتعذر.
1: أيوة هيحصل خلافات.
0: لكن يتوثق.
1: لازم اجتناب الأشياء التي تؤدي إلى
0: الخلاف.
1: الاختلاف والدخول في نزاع في المحاكم.
0: أحسنتم. حتى في واحد يعني كان.
1: يوكل من. نعم. يعقد لا أفضل.
0: أفضل له من التلفونات.
1: لا التلفون.
0: أحسنتم.
1: أيوة.
0: وكالة شرعية وإن شاء الله الأمور سادة.
1: لا يركنش على هذا حق التلفون، لازم يوكل واحد. يعقد له.
0: أحسن.
1: يرسل له وكالة معمدة من
0: السفارة. أيوة.
1: ولا وكالة بخطه ويبصم فيها ويوقع
0: شهود
1: ويخلي ناس يشهدوا إن هذا خط. أيوة. فلان، أنا فلان ابن فلان أشهد إن هذا خط فلان كتبه وأنا عنده، والثاني يشهد هكذا، والمعروفين لدى الطرف الآخر.
0: خلاص.
1: لدى ولي أولياء المرأة
0: سوا.
1: لا بأس.
0: أحسنتم. قاضي، هو في واحد يعني من الشباب خطب عقد وقد سموا المهر وكذا، وطبعا حصل خلاف والآن يشتي يتخارج، فهل يعني يلزمه المهر أو
1: يعني هو الذي يشتي يتخارج ما طلبوش منه المخرج، هو الذي يشتي يخارج،
0: هو الذي يشتي.
1: أيوة.
0: مشاكل قال إنه مشاكل.
1: لها نص المسمى، لها نص المهر المسمى،
0: وإذا لم يسمى المهر ما بش عليها.
1: أي لها نص المسمى، فنصف ما فرضتم قال الله تعالى.
0: نعم.
1: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
0: فنصف ما فرضتم. أحسنتم.
1: إذا ما سموش خلاص ما بش
0: سوا.
1: ولهذا يقول لهم عندما يعقدوا يقولوا قل كم المهر، قالوا المتفق عليه، قلنا هذا أنتم بتجنوه على بتظلموا المرأة لو حصل طلاق أو حصل كذا
0: ما بش لها،
1: ما بش لها شيء. لم يسمى.
0: أما تقول المتفق عليه وبس وما حد داري. أيوة. ما بش لها
1: شيء مجهول،
0: وهذا يضر المرأة. السلام عليكم يا شيخ، معنا سؤال واحد في السعودية عقد في التلفون جاوبنا، معنا سؤال يعني كرر السؤال. أيوة معنا سؤال، هل يجوز أصلي قبل الوقت إذا كان معي عمل أو لما أجي من العمل؟
1: يعني لا لما تجي من العمل، أما قبل الوقت ما يصبرش.
0: أيوة
1: ما يصلحش
0: سوا. بارك الله فيكم. دخول الوقت مهم وشرط. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، ما حكمكم في الذي يصلي بالناس في البنطلون، يعني إمام وبيأم الناس ولابس بنطلون؟
1: والله إن صلاة البنطلون هذه مشكلة، لأنه إما أن يكون البنطلون ضيقا فالصلاة لا تصح، إذا بانت إلية الشخص، إذا بين حجم العورة.
0: صحيح.
1: لأن إلية الشخص هذه بيسموها الفنجة، هذه يضرب فيها الإبرة، هذه هي عورة.
0: نعم.
1: إذا بينها البنطلون فالصلاة غير صحيحة. في الواجب أن يعمل شيئا فوق،
0: يتفوط بصماطة
1: شال أو شيء أو أيوه. فوق البنطلون ويصلي
0: أو يلبس زنة فوقها أيوه. يعني بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الدجاج المثلجات يجوز نكلهن وما احناش دارين هل ذكر اسم الله عليه؟ معكم أم عبد الله من وصاب العالي. بيجي
1: إذا كان المثلج من بل من من من من اليمن من شركة
0: معروفة يعني
1: معروفة وعندها وهي
0: اسم تجاري وكذا
1: وهي تعمل ما تعمل الشيء إلا بعد أن تستفتي المفتي.
0: نعم.
1: وهم يذكرون اسم الله فلا بأس، وإن كان الذبح بطريقة المصنع فهذا شبهة.
0: كلام.
1: لأنه ليس هناك ذكر اسم الله تعالى عليها.
0: صحيح.
1: طريقة أوروبية.
0: نعم.
1: إذا كان المصنع هو الذي بيذبح لأنه
0: بيدخله في آلة وهذا الآلات يعني
1: آلة ما تنوي شيء.
0: ما بشنية.
1: ولا تسمي الله.
0: أحسنتم. وهذا فيها شبهة على ما ذكرتم فلا يجوز أكلها. مساء الخير، كيفكم يا شيخ؟ معكم جهاد فتى البيضاء. معي سؤالين. الأول، أنا أجمع العصر مع الظهر ويقولوا ما يسبر.
1: كل واحد بيدي من جيبه فتوى، ولا الإنسان يرجع للدليل. نحن أبناء الدليل.
0: نعم.
1: الإنسان بالدليل.
0: كلام.
1: معنا الكتاب والسنة.
0: كلام.
1: يرجع للدليل إما من القرآن ولا من كلام النبي من الحديث الصحيح.
0: أحسنتم.
1: نستشهد. قد صح أن النبي صلى الله عليه وآله جمع لغير عذر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا يمكن مستحيل النبي الكريم أن يفعل حاجة محرمة ولو مرة واحدة. لو كان الجمع لا يجوز ما يمكن النبي يعمله ولو مرة واحدة، لكنه عمل هذا. فلما سئل قال لكي لا تحرج أمتي وسع على أمته،
0: وهذا جائز،
1: يعني أنه جائز مباح. أحسنت. أن يجمع الشخص.
0: بارك الله فيكم. والسؤال الثاني ما يسبر. والسؤال الثاني، أنا منقشة أنقش النساء وبعض النساء تشتيني أنقشة في ظهرها كامل، هل يجوز؟ جزاكم الله خير. يعني ما يحصل تكشف ظهرها.
1: إذا كان النقش في الظهر، إذا كان النقش في الظهر، إذا كان هذا مادة النقش لا تسمح بوصول الماء للظهر للبشرة فلا يجوز، لأنها عندما تغتسل من الجنابة المرأة المنقشة
0: ما بيكتمش طهارتها،
1: ما بيتمش الغسل كاملا.
0: صحيح. ما بيوصلش
1: المناطق التي فيها النقشة لا يصل إليها الماء.
0: نعم.
1: تعتبر باقية جنابة.
0: أحسنتم. وهذا مهم، يعني ملاحظة مهمة يجب على الأخوات أن ننتبه لهذا الجانب. أحسن الله إليكم وعفاكم. أنا أصلي ويدي بالخضاب الأظافر، هل يجوز لي الصلاة؟
1: لا، يجب أن يصل الماء إلى الأظافر وإلى كل مكان، إلى الأظافر وإلى الشعر في الوضوء.
0: نعم.
1: يجب أن يصل الماء إلى الأظافر.
0: نعم. أحسن.
1: لأن الأظافر جزء من
0: اليد، الكف،
1: من الأصابع، والأصابع جزء من البدن.
0: أحسنتم بارك الله فيكم.
1: جزء من أعضاء الوضوء.
0: الوضوء. نعم. السلام عليكم يا قاضي عبد الرحمن، لو سمحت وتكرمت يا قاضي، ما هو طيب أنا ما أشيش أقرأ هذا السؤال يا قاضي، لأنه طيب هنا. السلام عليكم يا شيخ، هل يجوز أتصدق من مال غيري؟ مثلا أنا القط قلت مع شخص آخر ويجوا مدورين وأدي لهم يا شيخ عندنا، كيف هذا؟
1: لا يجوز أن يتصدق الإنسان من مال الغير.
0: ما يجوز.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، لتلك المرأة التي نذرت بناقة من نوق النبي، قالت نذرت، وقال النبي لا يجوز لها أنت صلوات الله، قال ما يصلحش تنذري من حق الناس،
0: من حقنا.
1: الإنسان لا يتصدق إلا من ماله.
0: كلام.
1: لكن حفظك لمال الآخرين صدقة.
0: كلام.
1: حفظك لمال الآخرين
0: صدقة، وفي أجر كبير،
1: خدمة إنسانية عظيمة.
0: نعم.
1: لكن لا ينبغي أن تتصدق من مال الآخرين.
0: وهذا سؤال يا قاضي بسر، بتقول يا شيخ عندنا ناس فاعلين الصرف الصحي لا منطقة من المقبرة، جزء من المقبرة،
1: لا يجوز.
0: ما يجوز هذا.
1: لا يجوز أن يعملوا الصرف الصحي إلى المقبرة، هذا يؤذي الميتين، هذا محرم، هذا لا يجوز. المقبرة محترمة،
0: أيوة
1: يعني مقدسة، لأن فيها رفاة المسلم الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا ينبغي أن تكون المقبرة مهانة وأن يعني ترسل إليها مثل هذه القاذورات.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. هو بيقول أنه بيبزغ قات أو بيلقط قات مع ناس، ويجوا ناس مدورين يعني بيدي لهم قات من حق الناس، ما يجوز.
1: إذا أذن لنا صاحب الجربة،
0: نعم،
1: إذا أذن لك استأذنه،
0: سواء
1: إذا أذن لك فأنت فلك أجر له،
0: نعم،
1: وإن ما أذن لكش
0: لا يجوز،
1: صدق من حقك، هو معك معك دخل، تصدق بشوية
0: من ما يخصك. أحسنت، أيوة. بارك الله فيكم. هنا سؤال يا قاضي عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله. لو تكرمتم، عندي سؤال. أنا تقدم لي شخص غير مناسب، لا دين فيه ولا أخلاق، وأنا رفضته، وأهل الولد هذا يهددوني بالسحر، كيف أحمي نفسي؟ أخاف
1: ولا يقع سحر ولا شيء. أقول أعوذ برب الفلق، هذه تمنع كل شيء، كلام رب العالمين.
0: أيوة كلام.
1: ولا يقع سحر ولا تخافوا.
0: واضبوا على قراءة.
1: واضبوا على، قول أعوذ برب، أقول أعوذ برب الناس، وقولوا الله أحد بعد كل صلاة، ولا يقع سحر ولا شيء بفضل رب العالمين.
0: أحسنتم.
1: كذابي.
0: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم. أنا يسحروا الذي يسحري هم خليه. والله ما أدري ما هو هذا السؤال، يعني عجائب الكتاب.
1: هم يكتبوا سواء،
0: يعني يكتبوا سواء، يعني بيعسر علي الفهم، والقاضي عبد الرحمن ما يعني صعب
1: ما نستنى فهم الكلام
0: يعني مدري كيف. مشو سابر، السلام عليكم. أنا يسحروا يسحر ورد، الرجاء يعني واحد يكون يواضع، يعني يهتم في السؤال. في واحد معه ماعز نذر لله بما في بطنها، ولدت أول مرة وتوفى، والمرة الثانية وتوفى المولود. يعني هو بينذر لله أنه ما في بطن هذا المعزة، يعني نذر لله، لكن بيجي المولود ميت.
1: ما بش
0: ما يلزمك شيء. مساء الخير يا شيخ، كيف حالك؟ في خير وعافية. أنا زوجي حلف أن أصلي فوق السجادة وما رضيت، هل علي كفارة؟ ما رضيت.
1: الكفارة يعني عليه هو.
0: أيوة هو الذي حلف.
1: لكن ليش ما تصلي فوق السجادة؟ بصلي في القاع.
0: أيوة. أو معيش سجادة ثانية.
1: أيوة.
0: أنا زوجي حلف أن أصلي فوق السجادة، أيوة، وما رضيت أصلي.
1: أيوة. المفروض ما يحلفش.
0: فالحنث هو عيوقع عليه، مش عايش. أيوة. أنت. طيب هنا يا قاضي سؤال. مساء الخير وجمعة مباركة. هل جائز اللي يستعمل أوراق ويقولون إنها أوراق هدايا هدية ولا؟ كيف يستخدم أوراق يقولون أوراق هداية أو هدية؟ ما ناظر هي بالألف يعني كاتبها هداية.
1: ما هي الأوراق هذا؟
0: أوراق ما وضع. أرجو توضيح السؤال حتى نكون ملمين. طيب هنا، السلام عليكم وجمعة مباركة مقدما يا شيخ عبد الرحمن، كيف غسل الجنابة؟ وضحوا لنا السؤال وجزاك الله.
1: تكلمنا قبل شوية.
0: توضح على
1: الغسل.
0: نعم.
1: تكلمنا قبل شوية عن الغسل.
0: نعم. الله، هذا يمكن
1: لأن الإنسان يبدأ بغسل محل النجاسة،
0: نعم،
1: ثم يفيض الماء على جسمه، هذا هو الواجب، ويتمضمض ويستنشق.
0: أحسنتم.
1: لكن إذا أراد التفاصيل وأراد الندبيات ممكن أولا يغسل الوضوء، على يفيض أولا يغسل محل النجاسة، ثم
0: يتوضأ
1: يتمضمض ويستنشق، ثم يتوضأ مثل وضوء الصلاة،
0: نعم،
1: ثم يفيض الماء على رأسه وما يمينه وسائر جسمه
0: مع الدلك.
1: أيوه الدلك.
0: بارك الله. آخر سؤال. أب يأمر ابنه أن يطلق زوجته بدون أي سبب إلا أنها طلبت من زوجها بيت لحالها، نرجو الإجابة على هذا السؤال.
1: إذا كان عندهم قدرة على أن يعني يفردوها مع زوجها ببيت، واجب عليهم.
0: ولا يجوز الأب أن يقول لابنه،
1: ولا يجوز الأب أن هم قادرون على أن
0: يوفروا لها بيت،
1: البيت. لا، نعم، يجوز الأب أن يفعل هذا،
0: نعم،
1: أن يأمر بطلاقها.
0: أحسنتم. السلام عليكم. وبعد، هل يجوز أن يضع المرأة في القبر؟ هذا قد جاوبنا. بارك الله فيكم. طبعا أسئلة كثير مستمعين الكرام، لكن أعتذر عن الرد عليها لأن الوقت قد انتهى. لا يسعني في آخر هذه الحلقة إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لفضيلة القاضي العلامة عبد الرحمن بن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا، وعضو رابطة علماء اليمن، الذي تفضل بالرد على فتاواكم وعلى أسئلتكم الشرعية. كتب الله أجركم يا قاضي، ونفع الله بعلمكم الشريف، حفظكم الله وشافاكم الله من السعلة. الله يحفظكم. وكذلك الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب وكرم المتابعة والإصغاء والمشاركة في طرح الأسئلة. وكذلك الشكر موصول للمهندس صهيب الجرافي الذي رافقني في هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يستفتونك.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
10: التاريخ، لقد حصل الكثير من البشر على امتداد التاريخ، تاريخ هذه الأمة. كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على الجانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق، ففرطوا فرأوا أنفسهم يساقون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن، فإننا من سنرى أنفسنا نساق جرودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. لا يجوز بحال إذا كنا نحن من نلوم أولئك. أي واحد منا يلوم أهل الكوفة؟ ليس كذلك. يلوم أهل العراق، يلوم ذلك المجتمع الذي لم يصغي لتوجيهات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن ولى عليا، يلوم أهل المدينة، يلوم أهل البصرة، يلوم أهل الشام، يلوم. إذا كنا فقط إنما نلوم الآخرين ولا نعرف على ماذا نلومهم، أنت تلومهم لأنهم قتلوا الحسين، أليس كذلك؟ فعلا يلامون على أنهم قتلوا الحسين، لكن لماذا؟ ما الذي جرهم إلى أن يقتلوا الحسين؟ أنت تعيش النفسية، تعيش الحالة التي جرتهم إلى أن يخرجوا ليواجهوا الحسين، فلوم أنت نفسك ولومهم أنت على تفريطهم يوم كانوا يسمعون عليه، واحذر أنت أن تكون ممن يفرط، وهو يتكرر عليك هدي علي وهدي القرآن الكريم الذي هو فوق كل هدي. أوليس القرآن الكريم حيا بين أظهرنا؟ أولسنا نقرأه؟ أولسنا نحاول أن نعرض الأحداث على القرآن الكريم لنستلهم من خلال القرآن الكريم ما هو الموقف المطلوب منا، بل لنحصل من خلال القرآن الكريم على وعي وبصيرة نفهم من خلالها ما يدور حولنا. فمن يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل ألف سنة وأكثر من ألف سنة.

بل أرى أن اللوم علينا أشد. لماذا؟ عادة الناس إذا تحدث معهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحذرهم من عواقب الأمور، الكثير من الناس هو يكون من أولئك الذين يريدون أن ينظروا للأشياء متجسدة أمامهم حتى يصدقوا وحتى يستشعروا الخطورة وحتى يهتموا أو يكون لهم موقف. يريدون كما قال بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد أن خرجوا من البحر بعد تلك الآية العظيمة، الآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهم مؤمنون بالله لكنهم ما زالوا يريدون أن يروا إلها متجسدا أمامهم، حتى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لم يقولوا هكذا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذه الروحية، لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة. هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة. هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر.

شركات الشحن العالمية تتجنب مسار السعودية في البحر الأحمر وسط تزايد أقساط التأمين والمخاطر. نتائج الحظر اليمني تتفاقم يوميا. غزة تباد بالتجزئة، مخاوف من عودة المجازر على أجنحة الطائرات الورقية. مجرم الحرب نتنياهو يربط نجاحه في الانتخابات بالدم الفلسطيني. الصراع السعودي الإماراتي يصل إلى لبنان، والعدوان الإسرائيلي يتوسع جنوبا، والموسوي: المقاومة لن تغادر مواقعها ولن تغير موقفها. مساع دبلوماسية إقليمية لإحياء التفاوض بين واشنطن وطهران، والأخيرة تشدد على أمريكا تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم. استنزاف ترسانة أمريكا يؤرق حلفائها في آسيا من تايوان إلى اليابان، وروسيا تهدد باستهداف مواقع قوات بريطانيا في أوكرانيا وخارجها.

وفي النشرة: المسيرة تواصل رصد تفاصيل الولاء لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين في ذكرى ميلاده، وتقف على الحكمة اليمانية بين اخضرار الساح وردع السلاح.

نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تعيش المنطقة مرحلة غليان هادئة، حالة التردد المفتوح المسيطرة على معسكر الشر العالمي لا تعني مطلقا تراجعه عن سياسة التصعيد وتفكيك بنيه أو بنيه المنطلقة أو بنية المنطقة وإضعاف قواها. ومع أن انتكاسة الطاغوت في ساحل القتال أثبتت أنه لا يملك طريقا نحو تحقيق أهدافه، إلا أنه يمشي مكبا على وجهه في حالة من استكبار تحمل دول العالم ثمنا سياسيا وأمنيا واقتصاديا باهظا وكلفة مضافة تزداد فرصها مع ارتفاع مستوى التوتر في بؤره المنتشرة حول العالم، وفي مرحلة تتقاطع فيها الحروب التقليدية مع صراعات المعلومات والمنافسات على الموارد والطاقة وسلاسل الإمداد وكل ما يؤشر لأزمات متشابكة وحوادث خارج السيطرة من أدنى الشرق الآسيوي حتى أقصى الشرق الأوروبي. كما يعبر مستجد الاشتباك بلسان روسي يترقب إجراءات ما تصفه بريطانيا بحلف الراغبين ويحذر من نقل الصراع إلى مستوى جديد. المملكة السعودية هي الأخرى وجدت نفسها أمام تحذيرات يمنية من سياساتها الموروثة عن دلال الاستعمار ومن عدمية بعثرة أموال شعبها لإنشاء تحالفات وشراء مواقف ليس بوسعها تعديل المعادلات اليمنية ولا إيقاف تفاقم نتائجها وما ستلحق من أضرار وتداعيات تتشكل بقوة الحكمة اليمانية المتجسدة بين اخضرار الساح وردع السلاح في ذكرى خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وتنذر بدايتها بمصير قاتم وشبح هزيمة مخيمة تشابه الواقع المعلق فيه مجرمو الحرب الصهاينة في غزة دون نتائج حاسمة، لدرجة ارتباط الانتخابات الإسرائيلية المقبلة بصورة متزايدة بالدم والأرض العربية من فلسطين إلى لبنان وغيرها. لكن الإجرام وإن وضع في سياق مختلف ليس استثناء طارئا أو معزولا في الأصل عن عقيدة يهودية قائمة على قتل الأغيار، كما أنه يبقي خطر سوء الحسابات قائما، فتراكم الشرارات الصغيرة قد يؤدي إلى حريق أكبر يتعاظم. ومنطق القوة مرشح أن يرتد على الطغاة حول العالم من إسرائيل إلى السعودية وأمريكا وأن يعود عليهم بالوبال.

استشهد 4 مواطنين وجرح آخرون بينهم أطفال بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة ضمن الخروق المستمرة. وفي التفاصيل، ذكرت مصادر فلسطينية أن شهيدا قضى نتيجة قصف مسير للعدو الإسرائيلي سطح منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. أوضحت أن القصف أسفر عن عدة جرحى، فيما استشهد مواطن وجرح آخرون نتيجة قصف طيران العدو خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت المصادر الفلسطينية أن مواطنا ثالثا استشهد متأثرا بإصابته في قصف العدو على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة صباح اليوم، فيما يتلقى العلاج عدد من الجرحى نتيجة القصف الذي استهدف ذات المنطقة. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ عن شهيد ومصابين في غارة من مسيرة للعدو على منطقة الصناعة بمدينة غزة. وباتت هواية صناعة الطائرات الورقية لأطفال قطاع غزة وتحليقها فوق الخيام وعلى شاطئ البحر مصدر خوف جديد لهم في ظل تهديدات العدو الإسرائيلي واعتبار

0: نايلون شفاف وبدنا نطير اطباق، واليهود بيحرمونا من الاطباق وبيحكوا بهددونا اي طبق بطير بنقصفه او بنخل المنطقه. احنا نطير اطباق،
1: عمل اطباق انا واولاد عمي عشان نسلي حالنا من الشوب ومن الزهق، وبنروح يوم الجمعه نطير على البحر، واليهود بشردين منزلين على النت ممنوع الطايره، وبنعمل من الجريد والنايلون والقرا بدل القرا شوك وصبغ.
2: ليش بدنا نحارب فيهم في الاشي الزياده؟ يعني احنا بنرفع على الاطفال اللي عمرهم 10 سنين اللي ايش يضلهم قاعدين في الخيام، بفرن الخيمه مكف الخيمه خنقه، يعني هم بس من باب الترفيه يرفع عن نفسهم يرفع عن حالهم، بنعطيهم نعملهم الاطباق ونخليهم. يعني كان هذا مشروعي قبل فتره، كان مشروع كنت ابيع واترزق منه، يعني كان يدخل لي 30 شيكل 25 شيكل حلوات. يعني نعمل
0: احنا من رفح احنا سنتين ونص للحين مواسخ نونس، احنا بدنا نعمل اطباق واليهود مش راضيين وبيحكوا بهددونا.
1: احنا نازحين من رفح مواسخ يونس، وبنروح يوم الجمعة نطير باقنا على البحر وبنكررهم 200 متر.
3: في الضفة الغربية المحتلة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفلة امرأة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات العدو مدينة يطا جنوب الخليل، بينما صادر العدو أراض فلسطينية في مدينة البيرة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وفي سياق الاعتداءات اليومية، اقتحمت قوات العدو قرى وبلدات في جنين وسلفيت ومدينة قلقيلية ونابلس وطول كرب، وتخلل ذلك اعتقال 13 فلسطينيا بينهم 4 أسرى محررين. وبحماية من شرطة العدو اقتحم مغتصبون صهاينة قبر يوسف وأدوا طقوسا تلمودية، بينما اقتحم آخرون بلدة سنجل شمال رام الله وخربة الخربة شرقية سموة جنوبية الخليل. وفي مخيم قلنديا أطلق جيش العدو النار على شبان خلال مواجهات اندلعت خلال اقتحام بن غفير لمقر الأونروا في القدس المحتلة. أشار بيان مجرم الحرب نتنياهو ووزير حرب إسرائيل كاتس إلى الاتجاه نحو مزيد من التصعيد في غزة ولبنان وسط أزمة كيان العدو الإسرائيلية الداخلية قبيل انتخابات الكنيست المزمعة في أكتوبر.
4: خيط رفيع يحاول مجرم الحرب نتنياهو وأتلافه السير عليه حتى انتخابات أكتوبر. التصعيد في غزة ولبنان وسوريا بدوافع متعمدة بينها الحفاظ على نتيجة توفر فرصة للبقاء وسط الانقسامات الشديدة. يدفع العدو الإسرائيلي بعصابات الحرب نحو ضربات واغتيالات وسط وأطراف قطاع غزة. بيان نتنياهو كاتس يؤسس لعدوان طويل من هذا النوع على مدى الفترة الزمنية المقبلة، وسواء كان لمواجهة ما يسميانه تهديد الطيران الورقي أو بدونه فقد تبدى المخطط مبكرا. خلال زيارة كوشنر لكيان العدو الإسرائيلي انتهى اللقاء إلى ما أطلق عليه الحاجة لستين أو تسعين يوما لترتيبات المرحلة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ. انحكست الفترة الزمنية سريعا في خطاب نيكولا ميلادينوف أمام مجلس الأمن الدولي حين زعم أن انسحاب عصابات العدو الإسرائيلي من الخط الأصفر ستحدث بالتدرج. دفعت حماس بالعدو الإسرائيلي نحو مسار ضيق في توقيت قاتل، ففي وقت سرعت فيه الحركة من إجراءات المرحلة الثانية التي كانت مجمدة، كان مجرم الحرب نتنياهو وأتلافه بحاجة إلى التصعيد. مع ذلك لا تزال مفاعيل خطوات حماس تؤتي دورها في أزمة كيان العدو الداخلية. توزع استطلاعات الرأي مقاعد الكنيست على نحو تؤكد مرارا خسارة نتنياهو واليمين مقابل معسكر المعارضة. تقول إحصاءات الاستطلاع إن الليكود وأحزاب اليمين الحليفة لن يصل إلى 50 مقعدا، في حين أن حزب يشار غادي أزنكوت وحلفائه سيحصدون 57 مقعدا، والأحزاب العربية 15 مقعدا. هذا التوزيع يعيد كيان العدو الإسرائيلي إلى أزمة عدم القدرة على الحسم من دون التحالف مع الأحزاب العربية، وهي مسألة تبدو معقدة ولا تنجح دون اضطراب. وعلى الرغم من خسارة مجرم الحرب نتنياهو، إلا أن إعادة الانتخابات تبقي ائتلافه قائما. يحدث ذلك بالتزامن مع خسارة مرجحة للحزب الجمهوري الأمريكي في الانتخابات النصفية لصالح الديمقراطيين، بدعم من تنامي السخط الشعبي الأمريكي وانهيار حظوظ ترامب على إثر تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. شبح الهزيمة سيترافق مع نهاية 3 أعوام من طوفان الأقصى، مع استمرار التحالف الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني معلقا من دون نتائج حاسمة.
3: وهدمت جرافة الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد الإنشاء في قرية مركة التابعة لمدينة دورة جنوب محافظة الخليل، بعد أن شرع مالكه في البناء منذ 3 سنوات في ظل ظروف صعبة. أوضح مالك المنزل وأقرباء له أن المنزل كان يمثل حلما لعائلة تضم 10 أفراد قبل أن تهدمه الجرافات الإسرائيلية، وقال إن عملية الهدم طالت منزل العائلة وأحلامها في آن واحد. وينتهج العدو الإسرائيلي سياسات تهدف إلى تهجير الأهالي من أنحاء الضفة ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم.
5: جهزنا البيت، اعطوني اخطار انه بدهم يهدوا وتركوني، يعني تركوا فتره 3 سنوات مش فتره بسيطه، يعني كان باعتباره انت شايف يعني مبلغ مش هين، هذا كنت مشتغله صح، يعني 470 الف شيكل مش 1002، بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. بس
6: فقد جاء المحتل كعاداته في خلسه وسرق احلام بيت كان منويا ان يسكن فيه ذات يوم، بعد أن دفع صاحبه الغالي والنفيس من أجل بنائه وإعداده وتجهيزه، وهو بعيد كل البعد عن ادعاءات المحتل بأنه قريب من الشارع الرئيس الواصل بين الخليل والظاهري أو الخليل والسمو مقابل مدرسة بيلي تماما. هذا المسكن كان حلم عائلة مكونة من 10 أنفار، ولكن حلمها تبخر، والسبب يعود إلى إجرام المحتل وظلمه ومحاولته تهجيرنا واقتلاعنا من أرضنا، ونسي بأن الجبال لا تقتلع وبأن الزيتون ثابت باقي، نحن باقون ما بقي الزيتون، نحن باقون على العهد إن شاء هذا المجرم أو أبى، وهو إلى زوال عام عامان 3 أعوام هو يحفر قبره وزواله من خلال مشاهداتنا اليومية في فلسطين عموما وفي قريتنا كرمة التي تتعرض لمحاولات البطش من اقتلاع الأرض واقتلاع الأشجار والحصار ووضع البوابة الحديدية التي تحول بين الفينة والفينة من الخروج أو الدخول إلى قريتنا. نحن يا أيها المحتل ويا عصابات الإجرام باقون ثابتون، لا يهزنا ريح.
3: إلى لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن استشهاد عروس في اليوم الثاني من زواجها وجرح آخرين وتدمير منزلهم في عدوان إسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوب لبنان. وأفادت معلومات ولية بارتقاء مواطنة جرى غارتين للعدو على الأقل استهدفت عرب صليم، فيما تواصلت عمليات رفع الأنقاض وتفقد الأضرار في البلدة. وشن طيران العدو الحربي والمسير الإسرائيلي 3 غارات استهدفت مناطق في النبطية الفوق، كما استهدفت مسيرة المدينة الصناعية في بلدة كفر رمان قبل أن تنفذ غارة أخرى على منطقة دوحة كفر رمان. ويواصل العدو الإسرائيلي الاعتداء على مناطق عدة في الجنوب اللبناني عبر القصف المدفعي والغارات الجوية وعمليات التوغل والتجريف وتدمير المنازل، بالتزامن مع إحراق منازل ومنشآت زراعية في عدد من البلدات. وأكد مسؤولون وسكان لبنانيون أن العدو الإسرائيلي يشعل حرائق بشكل منهجي أتت على مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية في جنوب البلاد وسط حر شديد يغذي حرائق الغابات عالميا هذا الصيف. وخلال 3 سنوات من المعارك أحصت السلطات اللبنانية احتراق 16,000 هكتار من الأراضي الزراعية والأحراج، بينها حقول واسعة من بلدة أو في بلدة حولة الحدودية وميس الجبل وبني حيان ووادي سلوقي. وأفاد المجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني بأن النشاط الصهيوني تسبب في احتراق 160 كيلو مترا مربع من الأراضي، نصفها تقريبا أراضي زراعية خاصة أشجار الزيتون والأشجار المثمرة. وتظهر صور أقمار اصطناعية عرضها المركز على الصحفيين عبر شاشة عملاقة أراض وغابات في جنوب لبنان قبل وبعد الحرائق والتجريف وعمليات اكتلاع الأشجار التي طالت خصوصا أشجار الزيتون المعمر. وحمل البرلماني والقيادي في حزب الله حسن عز الدين السلطة اللبنانية مسؤولية النتائج المترتبة لأي تطورات نتيجة التفاوض المباشر مع العدو، ورأى أن السلطة أدخلت نفسها في مأزق عن سابق تصور وتصميم. وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن عز الدين إن اتفاق الإطار الذي وقعته السلطة السياسية في لبنان جلب الخزي والعار، وأشار إلى أن المفاوضات المباشرة مع العدو لم تنجح في وقف إطلاق النار أو العمليات العدائية أو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أوضح النائب عز الدين أن المفاوضات المباشرة مع العدو وما أسفرت عنه لا تساوي الحبر الإسرائيلي الذي كتب بهذا الاتفاق، مؤكدا أن حزب الله كان يدرك منذ البداية أنها ستقود إلى نتائج سلبية على لبنان. كما دعا أيضا عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم الموسوي السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها ومراجعة التزاماتها تجاه الجنوب، محذرا من استمرار النكايات والمكايدات والاستفزازات.
7: هذه السلطة أن تعيد حساباتها، فترجع تعمل حسابات من أول جديد بكل ما قالته هي وألزمت به نفسها هي، وكمان أن تغادر كل هذه النكايات والمكايدات وكل هاي الاستفزازات بحق الطائفة، لأن هذا أمر لا يمكن أن يستمر ولا يجب أن يستمر.
3: ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن رجل الأعمال اللبناني تأكيده أن الصراع السعودي الإماراتي في عدد من الساحات في المنطقة وصل إلى لبنان على شكل اهتمام الإماراتيين بفرص في لبنان على شكل تنافس على الفرص الاقتصادية. وفيما قالت الصحيفة عن رجل أعمال آخر أن الإطار الأساسي للمشاركة الإماراتية الكبيرة في فعاليات الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي محصور بالمرافق السيادية مثل المطار ومرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس. ذكرت أن أحد المشاركين في المؤتمر أكد أن رجال المال والأعمال الإماراتيين يرون أن الاستثمارات الأخرى لا معنى لها من دون استثمار كهذا في المطار أو المرفأ، أي في المعابر الأساسية البحرية والجوية. وحذرت الصحيفة من انعكاس العلاقات الودية الإسرائيلية مع الإماراتيين على القطاع الاقتصادي في لبنان، وشددت على أهمية أن يبقى لبنان بمنع عن هذه الحلقة من العلاقات لأنها ستفتح الأبواب الخلفية عبر الإماراتيين نحو التطبيع المقنع مع لبنان. وكان الرئيس عون قال إن زيارة وفد من رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان تمثل رسالة أمل وثقة باستقراره وبمستقبله، وتفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.

0: حط وزير الخارجية القطري في طهران ضمن جهود ما تسمى الوساطة، وذلك بعد أيام من زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مع أسئلة متجددة حول جدوى وساطة البلدين في ظل الانقلاب الأمريكي على التفاهمات.
1: وزير الخارجية القطري في طهران، قيل إن هدف الزيارة بعث الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، والسؤال الذي يحضر مع تجدد المساعي الدبلوماسية: لماذا تبدو طهران الوجهة الوحيدة طالما أن الهدف وساطة بين طرفين؟ لماذا لم نسمع يوما عن زيارات موازية إلى واشنطن أو لقاءات مع مسؤولين أمريكيين بهدف إقناعهم بالعودة إلى الطاولة بالزخم والوتيرة ذاتهما اللذين يمارسان مع الجمهورية الإسلامية؟ فهل يراد من وراء ذلك الإشارة إلى طهران باعتبارها الطرف المعرقل لمسار التهدئة؟ أم إن أدوار الدول الوسيطة ليست أكثر من ناقل للرسائل الأمريكية ومعنية بتحصيل الأجوبة؟ تساؤلات كثيرة تدور حول الوساطة التي تقودها باكستان وتشارك فيها قطر. يبدو الأمر مختلفا بالنسبة لباكستان التي تدير إلى جانب حراكها الدبلوماسي علاقاتها الثنائية مع طهران، لا سيما في الجوانب الأمنية والاقتصادية، غير أن صورة الوساطة الباكستانية ضربت أمريكيا لأكثر من مرة، آخرها الحرب الاقتصادية التي أطلق عليها الأمريكيون المنبوذ الاقتصادي، حيث جاءت متزامنة مع زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران ولقائه مسؤولين إيرانيين بارزين. سرعان ما جرى تداول أن قائد الجيش عاصم منير نقل رسائل من ترامب إلى إيران، وهو ما اضطرت الخارجية الباكستانية إلى نفيه وسط انزعاج مستمر تبديه إسلام أباد تجاه توصيف دورها بساعي البريد وما يسببه ذلك من إحراج لها محليا ودوليا، لتقابل ذلك بالتأكيد على أن دورها ينبع من مصالحها كقوة إقليمية جارة لإيران. الشاهد الآخر يتمثل في تنصل المجرم ترامب عن تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها بنفسه، وهو ما شكل إحراجا كبيرا لإسلام أباد التي نظرت إلى الاتفاق كمنجز تاريخي لتجد نفسها خارج التاريخ بالانقلاب الذي نفذه ترامب على المذكرة دون أن تبدي موقفا حازما إزاء ذلك. أما قطر التي مكنت الإدارة الأمريكية من استخدام أراضيها في العدوان على إيران وانحازت إلى الرواية الأمريكية فضلا عن تحريضها الإعلامي ضد الجمهورية الإسلامية، وكلها عوامل تجعلها في مقام الخصم، ورغم ذلك تبدي السياسة الإيرانية مرونة عالية في علاقاتها مع الدوحة. لا يتوقف الأمر عند حد الانقلاب الأمريكي على الوساطة الباكستانية والقطرية. سبق أن أحرجت الولايات المتحدة الوسيط العماني حين بادرت إدارة ترامب إلى شن عدوانها الأخير على الجمهورية الإسلامية في ظل انعقاد المفاوضات في سويسرا وعقب إشاعة الأجواء الإيجابية عن اتفاق وشيك. الخلاصة أن ثمة هشاشة كبيرة تعتري أدوار الوساطة بين واشنطن وطهران، يخدم هذا الضعف الولايات المتحدة وهي التي تدير ملف المفاوضات كغطاء لترتيب العدوان العسكري أو حرب اقتصادية أو استنزاف لإيران ورهان على صناعة انقسامات داخلية، غير أن المفارقة تظل دائما في أن النتائج تأتي على عكس الرغبة الأمريكية.
0: دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدول الإسلامية إلى الانتقال من الحديث عن الوحدة إلى خطوات عملية، مقترحا إبرام ميثاق للأمن المتبادل وعدم الاعتداء وتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين دول العالم الإسلامي. وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي 40 للوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، قال بزشكيان إن الوحدة الإسلامية ليست تكتيكا سياسيا أو مصلحة ظرفية، بل قضية استراتيجية ترتبط بعزة الأمة واستقلالها ومستقبلها. وفي حديثه عن الحرب التي تعرضت لها إيران، أكد استخدام إيران حقها في الدفاع عن نفسها، مشددا على أن ذلك لا يعني العداء للدول والشعوب المجاورة أو الإسلامية، وجدد التأكيد على دعم بلاده المستمر لفلسطين كواجب ديني إنساني. بحضور علمائي واسع انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية لتجديد الدعوة إلى الوحدة في مواجهة تحديات التفكيك والهيمنة.
2: الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد السيد الخامنئي عنوان النسخة 40 من فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران. في لحظات فارقة ومنعطف حساس تعيشه الأمة الإسلامية تتقدم الوحدة كرأس مال لسيادة الحضارة في مواجهة الوحشية ومشاريع التفكيك.
3: الإمام الشهيد الخامنئي كان ينادي دائما بالوحدة، كتابنا واحد ونبينا واحد، والوحدة يجب أن تنسحب أيضا على صعيد التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد. علينا أن نضع أمن المنطقة في موقع متقدم، كما نعتبر الدفاع عن فلسطين واجب علينا.
4: في هذه الظروف الصعبة، الهجمات الاعتدائية الظالمة الأمريكية الصهيونية على فلسطين ولبنان وإيران واليمن، ندرك أنه لا بد أن تجتمع الأمة. ومن أجمل تجليات هذا الاجتماع صورة هذا المؤتمر التي تقدم الإسلام بشكله الحقيقي والفعلي، بأن الإسلام هو دين الوحدة، دين الاعتصام، دين الأمة الواحدة.
2: الجاهلية المعاصرة تعبث بمقدرات المسلمين، فيما تستدعي التحديات الراهنة تفعيل القواسم الإسلامية المشتركة ضمانا لاستدامة الهوية الإسلامية وتعزيز تماسكها.
5: أعتقد أن هذا المؤتمر اليوم الذي عقد في طهران بدعوة كريمة من المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، أرادوا أن يكون من خلال فكر الإمام الشهيد الراحل السيد الخامنائي رضي الله تعالى عليه، لما يمثل هذا الفكر من نقاء يقدم للمسلمين جميعا مخرجا ومنقذا لهم من ورطتهم التي أرادها الغرب أن يكونوا فيها، وهي المنهج التكفيري، أن يكفر بعضهم بعضا.
6: هذه الوحدة التي شيد أركانها الإمام الراحل الخميني قدس سره وسار على دربه الإمام الشهيد الخامنئي رضوان الله عليهما، إذا الأمة الإسلامية وحدت صفوفها، اتحدت في مواقفها، ستنتصر وتسير إلى بر الأمان، كما حصل لشعبنا الأبي والسعيد في اليمن السعيد.
2: اليمن حظي بإشادة الحاضرين لما رسمه من لوحة إيمانية عكست شعبا عصيا على الانكسار وقلوبا تنبض حبا ووفاء للرسول الأكرم.
7: للإنصاف والموضوعية، كان احتفال الشعب اليمني بالمولد النبوي الشريف نموذجا بارزا للوحدة الإسلامية وتجسيدا صادقا لمحبة النبي الأكرم وتكريمه، ويجدر بنا أن نتوجه بالشكر إلى جميع أبناء الشعب اليمني العظيم.
8: أشكركم.
9: المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله ليست احتفالا عندهم بقدر ما أنها تخرج من أعماقهم، يعبرون عنها عمليا. حبهم لرسول الله هو حب عملي، رسالة نجده على أرض الواقع. هنيئا للشعب اليمن، ودائما نعتز به، ودائما سنرى منه خيرا وسعادة، لأنه سيبقى سعيدا ويسعد غيره إن شاء الله.
2: من هنا دعوة لمواصلة خوارزمية الوحدة الإسلامية في مواجهة الأعداء ومحاولاتهم الرامية لطمس القضية الفلسطينية، فالوحدة الإسلامية باتت سلاحا للتصدي للهيمنة بجميع أبعادها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الاستهلاك الهائل للذخائر الأمريكية يثير قلقا متزايدا لدى الحلفاء الآسيويين، كما يثير استياء مسؤولي البنتاغون عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ووفق حديث مسؤولين أمريكيين للصحيفة، فإن أكثر من 30 سفينة كان من المفترض أن تكون منتشرة في المحيط الهادئ جرى تحويل مسارها خلال الحرب مع إيران، ما جعل البحرية تدفع ثمنا باهظا. وتأتي المخاوف بشأن استنزاف المخزونات بعد توقع تايوان حدوث تأخيرات كبيرة في تسليم صواريخ باتريوت، بعدما استهلك البنتاغون معظم مخزونه من الصواريخ الاعتراضية. وتلقت اليابان وفق دبلوماسية آسيوية تحذيرا من البنتاغون بشأن احتمالية حدوث تأخير في شحنات دفاعية بما في ذلك صواريخ توماهوك الجوال. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو ترصد معلومات عن نقل بريطانيا إلى أوكرانيا بيانات تكنولوجية ضرورية لإنتاج محتمل لصواريخ ستورم شادو في مشاة وشركات أوكرانية. وفيما اعتبرت زاخروفا أن استمرار النهج البريطاني قد يؤدي إلى نقل الصراع إلى مستوى جديد تماما، حذرت من أن الرد على استخدام أوكرانيا أسلحة بريطانية قد يشمل أهدافا عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها. وقالت زاخروفا إن وجود أي قوات أجنبية في أوكرانيا تعيق تنفيذ عملية العسكرية وتسوية النزاع ستصبح أهداف عسكرية مشروعة. وحملت قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا مسؤولية تداعيات قراراتهم التصعيدية. وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في وقت سابق أن ما وصفه بتحالف الراغبين سيجري تدريبات لإعداد قوات يمكن نشرها في أوكرانيا فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء.

0: رعاكم الله كتب الله أجركم. في أمان الله ورعاية الله.
1: قبل أن يتشكل المشهد المحمدي المتفرد في ميدان 70، بدأ من لحظات تدفق الأولى إلى مواقف ومداخل أيضا الساحة ومخارجها وصولا إلى الشوارع المجاورة. مراسلنا واكب مهابة تدفق الحشود ووثق جانبا منها.
2: حشود غفيرة لحقناها هذا العام وهي تتدفق إلى ساحة الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف من هنا من المدخل الغربي لمواقف السيارات وساحة الاحتفاء التي تشهد هذا العام زخما غير عادي لم يسبق له مثيل.

بعد امتلاء الموقف الغربي لساحة الرسول الأعظم هنا في ميدان السبعين، تتجه الوفود القادمة التي تواصل تدفقها بشكل غفير إلى المواقف الأخرى التي أعدت وتم توسعتها لاستيعاب أكبر حشد يماني محمدي في هذا اليوم.

توقف السيارات والحشود بساحة الرسول الأعظم هنا لوحة جمالية محمدية مكتملة الفن بديعة الجمال بحضرة سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله عليه وعلى

0: عن بحر من البشر تشكلت جغرافيته في عاصمة جبلية، عن أمواج بلا جزر امتدت في تضاريس المشهدية، أدت صنعاء النبي صلاة الوجود حشرا وقيامة، وامتد سبعينها الأنصاري سجادة عملاقة. فاض الحشد وطفح الجمع بمن أبكر، واكتظ الامتداد وقصت الأطراف، وانسدت المداخل والمخارج بمن حضر. وأما من تأخر بمقياس المكان للزمان، فلم تكد تبدأ الفعالية إلا والساحة المخصصة امتلأت، ولم تبدأ فقرات المنصة إلا والميدان المحدد قص.
1: ورغم سقوط أمطار القيث والرحمة على ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ونحن نتواجد هنا في آخر مربع في الساحة نلحظ اكتماله وامتلاء الساحة كما تشاهدون من خلفي، فيما لا تزال الحشود الغفيرة المحمدية تواصل تدفقها من المدخل الشرقي لساحة الرسول الأعظم هنا في مشهد إيماني يماني قل نظيره.
0: فما كان من المواكب التي استمر مجيئها وتواصل قدومها إلا أن اتخذت من محيط السبعين مكانا للحضور، ومن الشوارع المجاورة مساحة للجلوس، مستحدثة شمالا ساحات إضافية للسبعين نفسه، ومستفسحة جنوبا مساحات موازية فيما حوله.
1: وفاض السبعين بأحفاد الأنصار، وافترش اليمنيون أرصفة الشوارع ومداخل الساحة المؤدية منها وإليها حبا في رسول الله صلوات الله عليه وآله وعشقا.

0: وكما هو الدخول كان الخروج مهيب لحشود اليمانيين من ساحة الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف بميدان السبعين في العاصمة صنعاء.
1: يبرهن اليمنيون من جديد أن حكمتهم ليست إرثا ماضويا فحسب، فالاحتشاد المليوني المتفرد والمنقطع النظير في ذكرى المولد النبوي الشريف يمثل وقودا لإدارة معارك الردع وإرساء معادلات القوة. فكيف جسد اليمنيون حكمتهم بين اخضرار الساح وردع السلاح؟
2: بين اخضرار الساح وهيبة السلاح ترسم الحكمة اليمانية فصلا جديدا من فصول السيادة. هنا في اليمن لا ينفصل ميدان عن ميدان، ولا محراب عن مترس، ولا منبر عن مقاعد القتال. فالاحتشاد المليوني المتفرد والمنقطع النظير في ذكرى المولد النبوي الشريف يمثل وقودا روحيا لإدارة معارك الردع وإرساء معادلات القوة.

0: حسن.
1: فرادة المشهد وزخم الحضور أبعد من ابتهاج موسمي وأقرب إلى تفويض شعبي واستفتاء بالنور والنار، يطمئن القيادة، يعزز صوابية الخيار والمسار، ويفتح أفقا جديدا نحو تحول أوسع.

الحصار الاقتصادي المستمر رغم قساوته يحول طاقة شعب الأنصار إلى بناء ذاتي وقوة وإرادة، وما الصواريخ التي تعبر البحار وتبعثر التحشيدات إلا غيظ من فيض وبعض من غضب الملايين المحتشدة هنا في العاصمة صنعاء والمحافظات.

0: بين ميادين الجهاد هنا وميادين الجهاد هناك ترسم المعادلات وتعاد صياغة الجغرافيا والتاريخ وتكتب بداية النهاية لنفوذ خارجي جثم عقودا على يمن الحكمة والإيمان والجهاد في غمرة مد لا تحيط به الأعين مهما امتد البصر وكثرت الكاميرات واعتلت المسيرات يتجلى الإيمان اليماني والحكمة اليمانية في كسر قواعد الاشتباك التقليدية ذلك أن جبهات النفير والدفاع لم تعد محصورة في ميادين الحضور الشعبي وثغور الوطن بل امتدت لتفرض معادلات استراتيجية تحاصر المحاصر من أقصى البحر إلى أقصاه وتهز عرش اقتصاد الطغاة.
1: كلمة الفصل وفصل الخطاب مع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
0: وبينما يرسم الشعب أخضره هنا ويجدد ولاءه لرسول الله ترسم القوة أحمرها هناك وتجدد عهدها وولاءها لله ورسوله وبين هذه وتلك تبرز تجليات الحكمة اليمانية ذودا عن السيادة والحقوق في معركة الكرامة والحرية ورفض الإملاءات الخارجية ذلك بعض من مصاديق ما أثر عن أعظم مولود في أعظم مولد الرسول هنا ما غاب إلا شخصه يترجمه أهل اليمن حضورا في البأس وبأسا في الحضور وشجاعة نبوية عند اللقاء تصاغ اليوم بحديد العقول والقلوب معا وبين حشود تلبي نداء الروح وجيش يثبت معادلات الردع بالنار يبرهن اليمانيون أن حكمتهم ليست إرثا ماضويا فحسب بل فعل مضارع مستمر مرفوع بصمود الماضي ومعادلات الحاضر ونصر المستقبل والنصر لا يصنع بالتحالفات وشراء الذمم والاصطفاف مع إبستين ومن معه بل يصنع بمعية الله ورسله وبامتداد الرسل ومداد الرسالات قبل بأس السلاح
2: وفي ميدان السبعين لم تصنع الحشود المشهد وحدها فخلف كل مسار واستقبال وخدمة وتأمين وتغطية ألاف الجنود المجهولين ممن عملوا على تهيئة الميدان للحظة الكبرى بكل دقة وانتظام.

0: السبعين حيث سبق الجنود المجهولون ضيوف رسول الله بأيام يهيئون للمحبة ميدانها وللمشهد تمامه وللمولد يومه المشهور.
1: من أعلى تبدو الساحة فضاء واحدا تنتظر حشوده، لكن الاقتراب من تفاصيلها يكشف عملا يتوزع على كل زاوية. فرق تنظيمية ترسم مسارات الحركة وتحدد مواقع الحشود وتضبط التفاصيل التي ستصنع في النهاية صورة مترابطة لميدان يفيض بضيوف رسول الله.
2: اللجان التنظيمية، اللجان الإعلامية، الجانب الأمني هي ملحمة حقيقية. هذا الحشود الهائلة وهذا التنظيم الكبير وهذا الترتيب وهذه المواكب الضخمة وهذا التغطية الهائلة والكبيرة دليل على قدرة الحمد لله وعون من الله وخبرة وتجربة ومهارة وتوفيق إلهي قبل كل هذه الأشياء.
1: على الأرض أمن الساحة يبدأ قبل أن يدخلها أول وافد من المداخل والطرق ومسارات الوصول، انتشار يهدف إلى أن تنساب الحشود باتجاه ساحة مناسبة بأمان دون أن تعطل كثافتها حركتها. وعند بوابات السبعين تكتمل الحلقة لجان استقبال وتفويج لا تتعامل مع الآلاف كأرقام بل كمسارات محسوبة صفا بعد صف ومجموعة بعد أخرى.
3: معنا 17,000 تنظيمي، 17,000 تنظيمي من عدة جهات. بنينا الورش لعدة مستويات، من المستوى القيادة، قيادة الكتائب، وحتى الفرد، حتى الفرد خضع الورشة. كنا نحشد من جانب واحد والجانب الثاني بعده، الآن نحاول نحشد من نفس الجهتين غرب وشرق مع بعض.
4: عندما امتلأ الآن كما تشاهدون القلب، فتح الآن أول مربع رقم واحد من الجهة الشمالية.
5: يعني المربع الواحد يحتوي إلى 450 إلى 500 شخص، بيتقسموا المربعات حسب الخطة الاستراتيجية اللي بتطبقها الهيئة. في تنظيم جديد، في تجهيزات جديدة، في أحداث جديدة بتتطور كل عام. اللهم لك الحمد، يعني في تجهيزات جدا رائعة هذه السنة.
1: وخدمة لضيوف رسول الله، استعداد الفرق الصحية بخدماتها وتجهيزاتها الميدانية لا يتوقف. هنا لا تبدو المهمة مجرد واجب، وجوه الأطباء والفرق تقول شيئا آخر.
6: والله نحس نفسنا أن احنا في مكان عظيم، مكان مشرف، مكان يستاهل الخدمة ليلا ونهار فيه.
7: وترقيته بغامر السعادة والفرحة لأننا في خدمة محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8: هناك في مدينة 70 يتواجد 3 مستشفيات ميدانية، وتوجد 17 خيمة طبية تقيمها مستشفيات حكومية وخاصة. هذه الخيمات والمستشفيات مجهزة بالكوادر الطبية والأجهزة اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة وإجراء التدخلات الجراحية والطارئة اللازمة لأي حادث لا سمح الله، إضافة إلى وجود أكثر من 1000 عامل صحي مسعف ميداني في الميدان بحقائبهم الإسعافية يقدمون خدمات الرعاية والاهتمام لضيوف المولد النبوي الشريف.
1: وفي جانب آخر تفتح نافذة السبعين إلى العالم فرق إعلامية ومنظومات نقل تستعد للبث المباشر وحضور لوسائل الإعلام والوكالات الدولية حتى تصل صورة المناسبة من قلب الميدان إلى أبعد مدى.
4: اليوم الحمد لله أكثر من 22 ساحة بث مباشر، فريق التصوير في هذه الساحات أكثر من 1200 فريق تصوير وإخراج وما شابه، أكثر من 1200.
9: من خلال التكنولوجيا بيسهل لنا التواصل معها بسهولة ويسر، لأنه من الصعب إدارة 36 ساحة، لأنه معك جزئيات متشعبة إعلاميا واتصالات ولوجستية وكل شيء، فالاتصالات دورها كبير في هذا المجال.
10: السلام عليك يا رسول الله.
1: هكذا تصنع الصورة حشود تملأ الميدان وخلفها آلاف التفاصيل وأياد قد لا تظهر في المشهد، لكنها كانت شريكا في صناعته.
11: أقامت الهيئة النسائية الثقافية العامة فعالية مركزية بمناسبة المولد النبوي الشريف في ساحة رداع بمحافظة البيضاء.
12: مع إطلالة الربيع المحمدي تتنفس القلوب حبا وتنهض المرأة لتؤكد حضورها في مشهد يليق بميلاد الرحمة المهداة. المشهد هنا فعالية محمدية نسائية مركزية بساحة رداع، حيث للمولد في القلوب مقام لا يزاحمه مقام، ومعه يتجدد النور المحمدي بصوت المرأة الأنصارية. حضور واسع وتفاعل لافت. في ربيع المحبة المحمدية تتقدم نساء رداع إلى المشهد، لا كحضور عابر بل كنبض يملأ الساحة حبا ووفاء لرسول الله. حضور تتعانق فيه الكلمات مع الأناشيد، وتتحول فيه الذكرى إلى رسالة وهوية وانتماء.

0: الله، محمد رسول الله.
1: سام اف ام، المولد النبوي الشريف.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: أرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: المجاهدين لليهود الصهاينة، إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم.
1: التوجه الحاد للسيد تجاه أعداء اليمن منطقي منطقي، هذه لغة الأحرار يا جماعة، هذه لغة المؤمنين اللي بجد والأحرار اللي بجد. لذلك السيد حاد جدا مع الإسرائيلي مع الأمريكي ومع السعودي، ولأول مرة يقرن السيد عبد الملك السعودي بالصفتين الذي يستحقهما، إنه قرن الشيطان وإنه أداة من أدوات الصهيونية العالمية. طبعا انتبه، السيد يعرف أنه أمام الله هو والقيادة يتحمل مسؤولية إرجاع حقوق اليمن. طبعا الشعب اليمني والقوات المسلحة لذلك كانت رسالة السيد للسعودية بهذه الحدة: ليس أمامكم، والكلام للسيد القائد وضد السعودية، ليس أمامكم من خيار سوى الابتعاد كليا عن اليمن. هذا واحد. اثنين، لن تنجحوا ولن تفلحوا في وقف مسيرة اليمن الإيمانية الجهادية الرسولية. الرئيس كان السيد عفوا عبد الملك كان حادا مع السعودية لأن مستوى عدائها لليمن غير مسبوق، لذلك كان السيد تعمد أن يصف السعودية بصفاتها الرئيسية: أنت أداة من أدوات الصهيونية وأنت قرن الشيطان. طبعا العالم الآخر العربي والإسلامي بيتعامل مع السعودية: مملكة الخير، مملكة سلمان، مملكة الازدهار، مملكة مش عارف من. طلع أبو عيناء يوم الثلاثاء السيد العلم الحبيب العزيز قال للعالم العربي والإسلامي تحديدا: هذا هو التعريف الحقيقي للسعودية، ولن تقوم لكم قيامة. والكلام للسيد عبد الملك: للنظام العربي والإسلامي الخاضع للسعودية، عندما تخضع للسعودية أنت تخضع للكيان الإسرائيلي. على طول قال لهم: هذا هو التعريف الحقيقي للسعودية، وأي دولة ستتعامل مع السعودية خارج هذا التعريف هي دولة جبانة، ملكها جبان، رئيسها جبان، ملكها حقير ورئيسها حقير. هذه الصفات من عندي. اليمن بيعطيك الدليل السيد القائد كأنه يقول للأمة: ألا تتأملون ماذا فعلت السعودية ببلد الحكمة والإيمان خدمة للمشروع الصهيوني؟ ألا تكفي المذابح اللي نفذتها السعودية ضد اليمن لكي تتأكدوا أن السعودية أداة من أدوات الصهاينة؟ طبعا لا تصدق السعودية تتعامل بتجاهل أو نضرب سفنها وبدأ بتتجاهل، لكن اليمن طحن السعودية طحن. فالسيد الحدة التي تحدث بها عن السعودي هي ذات الحدة اللي بيتكلم بها عن الإسرائيلي والأمريكي. ليه؟ لأننا أصبحنا لا نميز بين السعودي والإسرائيلي والأمريكي. يا كلام عربي، كلام عربي، وانتبه انتبه. لطالما نصح السيد السعودية: لا ترضخ للأمريكي، لا ترضخ للإسرائيلي، لا ترضخ للبريطاني. تابع خطابات السيد كلها السابقة إلى أن وصل إلى قناعة السيد عبد الملك أنك أمام مملكة صهيونية. ما نقطع على الصدر، ما كلف الله علينا إحنا عدنا. وعندما يقول السيد عبد الملك أنتم أداة واضحة من أدوات الصهيونية، هو يستكمل الجملة اللي قالها قبل فترة: أننا مطمئنين، مطمئنين في في في عنواننا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. نحن مطمئنين، لا أحد يقول لنا أنه أنتم بتواجهوا بلاد الحرمين وتواجهوا. لا لا لا، إحنا بنواجه آل سعود أداة خطيرة من أدوات الصهيونية. انتبه، شوف كل تحركات اليمن بما يرضي الله. لم نتحرك أبدا ضد مظلوم، كل تحركاتنا ضد الظلمة وضد المجرمين وضد القتلة. وهذا سر رحمة الله لهذا البلد، أنه يمنحنا انتصار بعد انتصار. هذه أعنف كلمات من السيد القائد للسعودية. نعم، تستحق السعودية هذا العنف اللفظي. نعم نعم، معتدي لك أكثر من 10 سنوات، محاصر أكثر من 10 سنوات، واليمن بهذه القوة العالمية وبهذه الحيثية، وانت مستمر في التحشيد، مستمر في التجسس. اثنين، السيد قال للسعودي بشكل واضح: ما معك خيار يا صهيوني، يا قرن الشيطان، ما عاد معك خيار، ما عاد معك خيار خالص. السعودية تتعامل تذكرنها بالقتل الوقت، فنتحمل كم سفينة، فنتحمل كم ضربة هنا ضربة هنا لما يذبح اليمنيين. لا والله، ما احنا ضابحين. والذي نفسي بيده، انت تعتقد ان اليمن في موضوع الحصار بالحصار بيتوقف عند ضرب السفن وضرب والتحشيدات؟ لا يا رجل، هذه المرحلة الاولى. اليمن من على قناة عدن واذا عد سام، وخذها مني ولا عاد تراجعني أرجوك، لأن أختصر لك المسافات. اليمن يتجه إلى حصار مطبق بنسبة 100% على السعودية لكي ترفع حصارها المطبق علينا. السعودية عاملة حصار مطبق، لا يمكن لهذا الحصار المطبق أن يزول إذا عملنا عليها حصار جزئي. نحن نتجه بشكل واضح إلى حصار مطبق على السعودية بنسبة 100% يشبه الحصار التي طبقتها علينا. بعدها بالبلدي: فك هنا بفك، اطلقيني يا عنبه وليش عنبش. السعودية ضمن منظومة الكبر الآن، تتجاهل إعلاميا، تتجاهل. ضربنا سفينة قبل أمس، أول أمس السعودية طلعت بعد 6 ساعات من العميد سريع. إيش قالت؟ قالت حدث أمني. خلاص استمر، استمر، لن تنجح لغة التجاهل. قائد اليمن العزيز الحبيب السيد عبد الملك طلع بشكل واضح، قال: أنت مجرم وأجرمت في حق اليمن وأجرمت في حق الأمة، يجب أن تتحمل تكلفة هذا الإجرام. نوضع على السطر. هل أدخلنا السعودية في موقف ارتباك؟ نعم، الإجابة: السعودية مرتبكة من حاجتين. ارتباك، لم ترتبك المملكة زي ما هي الآن. شوف بعد كل الجرائم اللي عملتها في العالم العربي الإسلامي كله، لم يسجل للسعودية أي خطأ ضد أمريكا أو الكيان الإسرائيلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل جرائمها ضد العرب والمسلمين. السعودي مرتبك وعندك كابوسين. الكابوس الأول إصرار اليمن على دفع السعودي للخروج النهائي من اليمن، هذا الكابوس الأول. الكابوس الثاني آل سعود بيخافوا الآن أن يكون هناك في تململ في العواصم العربية والإسلامية، أن تتغير نبرة العلاقات مع السعودية، أن يهمس بعض الناس في بعض الدوائر الرئاسية والممالك يقولوا شوفوا اليمن، شوفوا اليمن، ليش نقبل نحن بالعنقية السعودية؟ السعودية تخاف من هذا الموضوع، والذي نفسي بيده، تخشى أن تتكرر تجربة اليمن في أي دولة أخرى. أنا أبشركم بشر الشعب اليمني العظيم أن تجربة اليمن ستتكرر، لأن هذه إرادة الله، هذا مش بيدنا، مش بيدنا، نحن عبيد لله عز وجل. تجربة اليمن ستتكرر، وستتكرر في أماكن خارج مخيلة السعودية والكيان الإسرائيلي والأمريكي، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، تجربة اليمن ستتكرر، ستخرج ناس يحملون نفس صفات اليمن ونفس قسارة اليمنيين، بتشوفوا ناس في المستقبل القريب يشبهوننا كثيرا في مناطق لم يتوقع الإسرائيلي، مناطق عربية وإسلامية، والذي نفسي بيده، مناطق عربية وإسلامية لم يتوقع لا الإسرائيلي ولا الأمريكي ولا السعودي. هذا كان المشهد الأول، العناوين الأربعة التي وضعها السيد بما فيها العنوان الرابع المتعلق بالسعودية. السعودية شي تستمر في التجاهل، تستمر الحصار اليمني لن يتوقف عند هذه النقاط. احنا بدأنا بحريا ما في سفينة، وبدأنا نضرب التحشيدات في مرحلة ثانية. حبيب قلبي، هناك مرحلة قادمة لرفع مستوى الحصار على السعودية، نحن نتجه إلى حصار مطبق بنسبة 100%، بمعنى لن نسمح للسعودية أن تتحمل حصارنا. انتبه، السعودية خلال 10 سنوات فشلت في أن تكبح صمودنا، هي أرادت أن تكسر صمودنا وأن تكسر تحملنا، ما نجحت. نحن لن نسمح للسعودية أن تتجاهل حصارنا، ولن نسمح لها أن تصمد. في وضوح أكثر من كذا ما في. شوف قوة اليمن، قوة الحق، انتبه، شوف كيف المنابر الإسلامية ما حد يتكلم، أبي نضرب سفن السعودية ما حد يتكلم، لسببين، لأن السيد قال نحن مطمئنين، لا حد يرفع رأسه، لا حد يرفع رأسه، سكتوا على عدوان السعودية على أصل العرب وبلد الحكمة والإيمان، وجزء كبير منكم شارك، جزء كبير منكم شارك. الأزهر الشريف عمل بيان يدعم عاصفة الحزم، وكل المنابر اللي في المغرب واللي في طبعا غير الإخوان المجرمين، غير الإخوان المسلمين. فالسيد سكتهم وآيات الله كذا يوضع يدك، احنا مطمئنين، السعودي عدو وأداة من أدوات الصهيونية وحقوق اليمن عنده، يرفع يده. لا يجرؤ أي مسلم يحب السعودية أن يطلع يناقشنا في هذا الموضوع، سكتهم بن بدر الدين حفظه الله وآيات الله، ولا حد ولا ينهك واحد. اليمن أصبح قوة أخلاقية، قوة إيمانية، مش قوة شر، قوة حق، قوة منطق، لذلك ينصرنا الله. بعد الفاصل المشهد الآخر، مشهد تدفق الملايين للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، بعد الفاصل.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيماني هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيراً بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

أينما كنتم أحييكم من عن قناة عدن، شاشة قناة عدن وإذاعة سام. الجزء الثاني، الخروج المشرف الهائل الكبير الغير مسبوق في تاريخ الأمة الإسلامية كلها، كان خروجا كبيرا جدا جدا جدا. أولا يعكس مستوى تطابق الشعب اليمني أقواله مع أفعاله. عندما نقول مسيرة قرآنية بجد، هوية إيمانية بجد، روح جهادية بجد، فاليمنيون عكسوا في يوم الثلاثاء في الميادين وفي الساحات هذه الروح. هذا واحد. اثنين، خروجنا يا جماعة ما فيش له نظير في التاريخ، حصري. هذه الملايين حصري، الناس يتعاملوا مع كلمة حصري مقابلة مع فلان، الخبر الفلاني، الانفجار الفلاني، الهجوم الفلاني، هذا ملايين حصري. من بين 2,250,000,000 مسلم يخرج الشعب اليمني وينفرد بهذا المستوى من الكثافة وبهذا المستوى من الصدق وبهذا المستوى من الإيمان. الناس ممكن تسأل أين كان العالم الإسلامي يوم الثلاثاء؟ والله أني تابعت القنوات تقريبا العربية كلها، يعني في مصر عملوا شوية احتفال وذا بتملك وعاملين كبشن حاجة كذا ورود وذا المولد النبوي بلد الأسهر حي الحسين واحتفال السيسي طبعا المحور احتفلوا في غزة حتى بالمولد النبوي الشريف. لكن أين بقي العالم الإسلامي؟ لا تسألوا اليمن لماذا يحتفل بهذا المستوى، فهذه شيمنا وهذه غريزتنا وهذه هويتنا وهذه طبيعتنا. كل اللي عملته المسيرة القرآنية بقيادة السيد المجاهد العلم عبد الملك بن الحوثي انه عاد اليمن الى طبيعته، بس احنا ما عملناش حاجة جديد، عدنا اليمن الى طبيعته، هذه المكانة التي يستحقها اليمن. فلا احد يسألنا لماذا نحتفل بهذه الكثافة، عندنا مسؤولية محبة تجاه رسول الله لن يمنعنا من تجسيدها احد في الكرة الارضية. هذا واحد. انا احلل لكم الان وصور 70 امامكم، اليوم بنعطي صور صنعاء فقط، وان شاء الله الخميس المقبل بعطي حلقة خاصة للمحافظات. لا يجب ان نتعامل مع يوم الثلاثاء الماضي هذه الصورة العالمية المشرفة من ناحية الخبرية، نخلص المولد ونجلس، لا، لدى الاعلام عمل، نشرح للناس، نخلي الناس تتكلم عن هذا اليوم الكبير. احتفي بنفسك ايها اليمني العزيز، احتفي بنفسك، احتفي بقائدك، احتفي برئيسك، بجيشك، احتفي بنفسك كشعب. لك الحق، انت تستحق ان تحتفي اسابيع بهذا اليوم الكبير. لا يجب ان نتوقف، خلاص خلص المولد، خلصت كلمة السيد، نرفع الوايرات، نرفع، لا، عندنا في الإعلام مسؤولية كبيرة جدا أن نشرح هذه الصورة وأن نتناول هذه الصورة من كل الزوايا. وهذا بفضل الله، إن شاء الله أن الله يمكننا أن نقوم بجزء في هذا الدور، سواء كان في برنامج عن الشعب أو في برنامج اليومي في اليمن اليوم. لن نتوقف عن الحديث عن الثلاثاء الكبير، لن نتوقف عن الحديث عن هذه الصورة اليمنية العالمية محبة في رسول الله. يا جماعة احنا بنتحدث عن سيد الخلق، احتفلنا بميلاد سيد الخلق. شوف الانتصارات اللي اكرمنا بها الله عز وجل من 2015، جزء من اسبابها، احد اسبابها محبتنا لرسول الله. والسبب الرئيسي في انتكاسات النظام العربي والاسلامي أنهم يحبوا يخضعوا لآل سعود وللإسرائيليين وللأمريكان، لذلك ما يوفقهم الله وآية الله والذي نفسي بيده. إذا كان في العالم الإسلامي مر المولد النبوي في يوم عادي، بل أن السعودية كثفت من نشاطها الخاص بالرقص والشذوذ والمجون بتعاند السعودية، لكن
صورة اليمن كانت أكبر. صورة اليمن يوم الثلاثاء طقت على كل الأخبار في العالم، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. صورة اليمن من ساحات اليمن طقت على الساحة الإعلامية والسياسية والشعبية العالمية كلها. أحدثنا زلزالا في البيت الإسلامي كله، كل بيوت المسلمين كانت تهمس وتتحدث، وبعضهم كان يبكي وهو يشاهد اليمن، وبعضهم تمنى لو أنه كان يمنيا. يا رجل، إيش هذه الصورة؟ إيش هذا الألق؟ إيش هذا الإيمان؟ إيش هذا الروح؟ إيش هذا الدين؟ إيش هذا الثبات؟ إيش هذا الهدوء؟ إيش هذا الجسارة؟ إيش هذه الشجاعة؟ والذي نفسي بيده أن في أسر في العالم الإسلامي بكت أنها لم تكن جزءا من هذه الملحمة وهذه الصورة في محبة رسول الله. أنا أحلف لك يمين. ومن ضمنها بيوت في الخليج، في مجلس التعاون الخليجي، هذا المجرم، بيوت داخل الخليج تمنت أن لا تكون خليجية، أن تكون يمنية. هذه صورة يتمناها الملايين، الله عز وجل خصك بها يا شعب اليمن. يا رجل، انظروا إلى مستوى محبة الله عز وجل لهذا البلد. هذه الصورة منحك إياها الله عز وجل. كان في استعراض إيمان يوم الثلاثاء، استعراض جهاد، استعراض مسيرة قرآنية، استعراض محبة رسول الله. ولم يفكر أحد من أعداء اليمن أن يزعجنا في هذا اليوم. لم نسمح لأحد أن يتخيل فقط أن بإمكانه المساس بهذا اليوم. شوف لوين وصلت قوة اليمن. منعنا أحد أن يفكر أن يسبب لنا حادث أو أن يزعجنا في هذا اليوم. يا رجل لله.

0: لأن الرد كان سيكون ساحقا محقا. السعودي كان يعرف أنه إذا حاول أن يزعج اليمنيين في أهم يوم في حياتهم أن الرد سيكون مزلزلا، وآية الله والذي نفسي بيده. أنت تعتقد أنه فقط خرجت الملايين وخرجت؟ لا لا لا لا لا لا، الصورة لها أبعاد، لها دلالات، لها معاني. هذا الخروج بالملايين دون أن يحدث حادث أمني ولو صغير في أي مكان، عادت الناس إلى ذهبت الناس إلى الساحات فرحة، وعادت أكثر فرحا، وما بذلت قوات الأمن اليمنية ما بذلت جهد كبير، الناس ساعدوا في أن يمر هذا اليوم بسلاسة. التواجد الأمني كان خفيف مع ملايين، كان خفيفا. أولا وعي الناس، الشيء الثاني تراكم الخبرات التي لليمن. انتبه لهذا النقطة، اليمن بيراكم خبرات. السيد عبد الملك دائما في كل كلمات حفظه الله يتحدث عن الحركة، الدين والإيمان والجهاد يشتي حركة يومية، يشتي عمل يومي. عندما تنجز عملك فيما يتعلق بقضايا الناس أنت تثبت الهوية الإيمانية. إيه، عندما تتقن عملك، عندما تبدع، تبدع في الصواريخ، تبدع في السلاح، تبدع في المصنع، تبدع في الزراعة، تبدع في التعليم، تبدع في الإعلام، أنت تجسد الهوية اليمنية. أيوة، لذلك السيد عبد الملك دائما يدعو الشعب اليمني إلى الحركة، إلى التأهب. ليه؟ لأن العدو بيتأهب. أنتم ما قصدك بيتركونا هكذا؟ لا لا لا لا لا، اليمن ليس عادية لكي يترك يا مؤمن، اليمن أسطورة، اليمن عامل أسطورة، عامل مجد، عامل تراكم، عامل قوة، وكل يوم يفاجئ الأعداء بمستوى جديد من القوة. انتبه لهذه النقطة، احنا قوتنا ليست ثابتة، قوتنا متحركة متطورة، قوتنا الشعبية، قوتنا السياسية، قوتنا العسكرية، قوتنا والله آية الله. فكلما خطط ان العدو فوجئ ان قد انتقلنا الى مكان اعلى. لذلك السيد دائما بيتكلم عن مسألة الروح الجهادية، الحركة الديناميكية، لازم لازم لازم اللياقة، الهوية الإيمانية تحتاج إلى لياقة يومية في العمل، في الجهاد، في النضال، في أي طبعا طبعا. عدونا ثابت، مؤامراته عارفينها، يعني ما فيش إبداع في ما فيش إبداع في مؤامرة السعودية. هي السعودية اللي نعرفها، الوحشية والرشاوي والتحشيدات واللقطة، تبحث عن اللقطة بس، ما في عندها استراتيجية، بس عندها العلاقات الاستراتيجية مع الإسرائيلي والأمريكي بس. باقي العالم الإسلامي وباقي ده هي تفكر في نفس اللحظة وتفتح الخزنة وعملت فلوس، عملت فتنة، وعملت حروب، وعملت تجسس، وعملت إلى أن أوقفها اليمن. لكل عربي يمكن أن يتاح له أن يتابعني، عربي أو مسلم، نحن ننوب عنكم في إيقاف الوحشية السعودية. نحن نعرف أن السعودية وصلت جرائمها إلى كل دولة إسلامية، والذي نفسي بيده، كل ما يقوم به اليمن هما حمايته لنفسه وحماية لكم. هذا إذا في أبوكم دم، هذا إذا في أبوكم دم. فالصورة حق السبعين، سواء كانت في السبعين أو في الكلية الحربية، النساء اليمن بنحييهن تحية للنساء اليمن، هذا الخروج المشرف والمدوي اللي كان في العاصمة صنعاء. سنتحدث كثيرا عن هذا اليوم وعن دلالات هذا اليوم وعن قيمة هذا اليوم. في ناس بيقولوا يا محمد طالما أنتم أقوياء ومعكم قوات مسلحة ومعكم، ليش عادكم تخرجوا هذا الخروج وهذا أولا ضمن مسؤوليتنا تجاه الله، شيء ثاني نغيظ أعدائنا، نربكهم، نرعبهم. نعم، لقد أرعبنا العدو الإسرائيلي والسعودي والأمريكي يوم الثلاثاء الماضي مثل ما رعبناه منذ 10 أعوام. نحن نوسع من مساحة الرعب للأعداء، لأن ما يقوم به اليمن شيء كبير، مش كلام عادي. إذن أعطيتك في الفقرة الأولى المستوى السياسي النقاط الأربع للسيد القائد، أعطيتك في الجزء الثاني التظاهرات، واليوم أخذنا تظاهرات صنعاء فقط محبة في رسول الله، تظاهرات في السبعين في الكلية الحربية، وإن شاء الله الخميس المقبل بتحدث عن المحافظات. الفقرة الثالثة الجزء الأخير هو الجانب العسكري. قبل ساعات من ذهاب اليمن اليمنيين لاحتفاء بمولد النبوي الشريف، كان العميد سريع يعلن عن عمليات جديدة قبل ساعات، وكأنه يهدي الشعب اليمني، الجيش اليمني يهدي الشعب اليمني هذه الهدية الجديدة. نسمع العمليات التي سبقت إحياء المولد النبوي الشريف. اسمع العميد سريع.
1: بعون الله وتوفيقه تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف السفينة النفطية أمزان التابعة للعدو السعودي شمالي البحر الأحمر أمام سواحل ينبع، وذلك بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حريق في السفينة وهروب عدد من السفن الأخرى كانت متواجدة في منطقة الاستهداف. يأتي هذا الاستهداف في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. وفي سياق آخر، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من تنفيذ عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت تحشيدات سعودية مكونة من رتل عسكري كبير محمل بالعتاد العسكري في منطقتي العبر والوديعة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ونتج عنها إحراق وتدمير أكثر من 10 شاحنات محملة بالأسلحة كانت قادمة من الأراضي السعودية لاستهداف الشعب اليمني. والعملية الثانية استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي في منطقة الكنائس بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات بينهم قادة وضباط، وإحراق وتدمير عدد من مخازن الأسلحة.
0: طبعا أنا سجل الصباح صباح الخميس، وفي عندي مصادر أنه في تحشيدات عسكرية اليوم سعودية في المخا أيضا تعرضت لهجوم، نفذنا عملية ضد التحشيدات في المخا، وفي أنباء عن إسقاط القوات المسلحة اليمنية الدفاع الجوي لطائرة مسيرة سعودية في إب، بس هذه نحتاج إلى أن ننتظر لتأكيدات من القوات المسلحة في بيان إن شاء الله يصدر اليوم، لكن مصادرنا خاصة لي أنا الشعب تحدثت أنه فجر اليوم الصباح كانت في عمليات ضد التحشيدات في المخا، ومصادرنا أيضا تحدثت لي أنا الشعب عن إسقاط طائرة في إب، طائرة تقسية. طبعا حقت إب الرد عليها بأرامكو، وده معروف، طائراتنا حافظة، حتى الطائرات حقنا حافظة، أي اختراق للسيادة اليمنية نضرب أرامكو، معادلة واضحة بسيطة بسيطة، وبتستمر العمليات. طبعا قبل أيام أيضا عرض الإعلام الحربي صور مذهلة أرعبت الإسرائيلي والأمريكي والسعودي والمرتزقة، صور عن جزء من عملياتنا كانت بالصوت بالصورة ضد التحشيدات السعودية. فلديك 3 مستويات متماسكة مترابطة بشكل أنيق جدا، المستوى السياسي، المستوى الشعبي، المستوى العسكري. هذه 3 المشاهد التي صدرناها للعالم من يوم الثلاثاء الماضي. هذه هي حقيقة اليمن، عندك قوة سياسية على رأسها السيد المجاهد العلم عبد الملك بن الدين الحوثي، وعندك قوة شعبية استعرضها الشعب اليمني يوم الثلاثاء، وعندك قوة عسكرية تقريبا كل يوم تسمعون عملية. فقامة الرئيس مهدي المشاط بعد ساعة أو أقل من ساعة توجه عبر وكالة سبا للشعب اليمني بالتحية والتهنئة لهذا الخروج محبة لرسول الله، وتحدث أيضا عن العناوين الكبرى لليمن، استمرار اليمن في انتزاع حقوقه، لازم نكرس أيام وأيام للحديث عن يوم الثلاثاء الماضي، عن ذكرى المولد النبوي الشريف، لأنه لم ينافسنا يا جماعة الشعب اليمني بينافس نفسه. وآية الله كل عام نعطي صورة أكثر إبهارا وأكثر حشدا وأكثر أناقة وأكثر هدوءا محبة في رسول الله، محد ينافسنا. 2,250,000,000 مسلم لا ينافسون شعب لا يتعدى سكانها 40 مليون. مش عارف من بين العالم الإسلامي كم نسبتنا، 1%؟ ما أدري، لكن أعتقد من بين 2 مليار وربع اليمن 1%، يمكن أقل. 1% من العالم العربي الإسلامي يحتفلون بمولد الرسول بهذا المستوى الذي لا نظير له في الكرة الأرضية ولا في العالم الإسلامي ولا في العصور الغابرة كلها. لم يحتفل أحد في التاريخ كله بميلاد الرسول مثل ما احتفلنا. اللي عنده خبر غير هذا الخبر يطلعنا يقول لنا. أشكركم، إن شاء الله الخميس القادم سيكون للمحافظات، وبرنامجي اللي من اليوم سأبدأ من السبت من بعد بكرة، سأبدأ في تناول حشد صنعاء وحشد المحافظات من يوم السبت في اليمن اليوم والخميس القادم، لأن حلقة أسبوعية في عدن وإذاعة سام سنتحدث عن المحافظات والخروج الملايين في المحافظات. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل بمشيئة الله تعالى.

0: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: سام اف ام، المولد النبوي الشريف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء يتجدد بكم ومعكم ومن خلالكم عبر برنامجكم الأسبوعي وج مع شولهم. وج مع شولهم هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة سام أف أم كل خميس من العاشرة من الحادي عشرة وحتى الرابعة فجرا بإذن الله.

تحية من جميع طاقم العمل، من التقديم، من الأعداد، من التنفيذ، من الهندسة، من كل الزملاء، سلام الله عليهم أجمعين، وسلام الله عليكم يا سامعين. هذا البرنامج يأتيكم برعاية المجاهد مع الله.

0: وما زالت مشاهد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم ما زالت تحوم وتسكن الوجدان والعيون. في يوم المولد النبوي الشريف في مشهد استثنائي لا تخطئه عين ولا تغفله روح نهض اليمن اليوم كأنه روح واحدة ينبض بحب عميق يتهجد في محراب الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم المولد النبوي الشريف تنفست الأرض واهتزت الجبال وامتدت السماء بظلها لتشهد كيف يحتفل شعب الإيمان والحكمة برسول الرحمة، كيف تتجلى مشاهد الولاء في أوضح صورها وأجملها. لم تكن الشمس ساطعة كما جرت العادة، بل تلحفت صنعاء بوشاح من السحاب، وكأن السماء نفسها تهيئ الأجواء لهذا العرس النبوي المبارك، وتشارك اليمنيين أفراحهم إكراماً لمن أشرقت بنوره الأرض والسماء. الحرارة غابت والبرد لم يحضر، والجو بدا وكأنه صنع خصيصا لهذا اليوم، لطيف خفيف خاشع تماما كما هي القلوب التي حضرت. كانت العاصمة صنعاء قلب اليمن النابض كأنها درة خضراء تكللت برايات الحب، تزينت بالأضواء التي نطقت بالصلاة والسلام على النبي الأكرم وآله من أطراف المدينة إلى وسطها، من أعالي الجبال إلى أحياء الحارات، تردد صدى الصلاة على النبي من كل زاوية، من المحلات، من الباع، من الميكروفونات المعلقة في كل مكان. وكأن كل ذرة في هذا البلد احتفلت وصلت وفرحت، حشود مليونية تقاطرت إلى الساحات في مختلف المحافظات بإيمان يماني شهد له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان يمان
1: والحكمة يمانية،

شهدته الساحات اليمنية في مناسبة المولد لم يكن خروج فئة محدودة، بل كان تعبيرا واضحا عن إرادة شعب يمني متمسك بهويته، معتز باستقلاله، ومصر على حريته ورفضه للوصاية والاحتلال. خرج الرجال والنساء طوعا بدافع المحبة والانتماء ليقولوا بوضوح إن الهوية التي يحملونها ليست شعارا ولا مناسبة عابرة، إنما موقف ينعكس في الوعي والسلوك والقرار والموقف، وتتجلى في التحرير والاستقلال واستعادة الحقوق المغتصبة. فبعد هذه الحشود الكبيرة آن الأوان لمن يراهن على إخضاع اليمن أو تفكيك إرادته أن يعيد حساباته. فهذا الشعب لا يختزل في أدوات الخارج، ولا يقبل أن ينظر إليه باعتباره قابلا للاستقفال أو التبعية. ومن الخطأ كما يقول الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، يقول من الخطأ اختزال الحرية في فئة أو تصوير بقية اليمنيين ككتلة يمكن التحكم بها، فذلك انتقاص من شعب أثبت حضوره وأكد أن ولاءه لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يعني الاقتداء به في الموقف والمسؤولية والعزة، وفي مقدمة ذلك الحرية والاستقلال والكرامة. إن هذا الشعب بما يحمله من رصيد تاريخي وقيمي وإيماني لا يمكن أن يستعبد لمن؟ لعبيد أمريكا، ولا أن يقبل الاستسلام للحصار والاحتلال مهما طال أمد المواجهة. وحتى لو امتدت الحرب إلى يوم القيامة، فإن قناعته بعبوديته لله وإيمانه بمعنى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هما الدافع الأعمق لمواقفه وثباته، وهي قناعة يترجمها في ميادين المواجهة ضد المحتل السعودي مستنداً إلى إيمانه وواثقاً بوعد الله ونصره.

وما زالت مشاهد الحضور الفاعل والمتفاعل لشعبنا اليمني العظيم، ما زالت تلك المشاهد في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث كان احتشاد روحاني مهيب غصت به الساحات المركزية في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة على نحو لافت ومثير لذعر المتربصين شرا بهذا الشعب وأرضه. وحق لهم اليوم وهم يتأملون في هذه السيول البشرية أن يقلقوا، أن يندبوا عقودا من المؤامرات وما أهدروا فيها من جهد وأموال، سعيا لاحتواء شعب الإيمان وتدجين وعيه وفصله عن رموزه الدينية. حشود مليونية جسدت أعلى معاني الولاء لرسول الرحمة والإنسانية، رسخت قيم العزة والإباء ورفض الضيم ونصرة المظلوم والجهر بالحق، وهي القيم السامية التي بعث بها الله نبيه كي تستعيد الأمة بتمسكها به المكانة الرفيعة التي ارتضاها الله لها. على هذا النحو قرأ أعداء الأمة المشهد المحمدي المليوني وتلك الروح الحية التي ضجت بها الساحات، حيث ارتفع في سمائها هتاف الأصوات الملبية لنداء رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعاهم لما يحييهم، فاستجابوا له بما عرفوا به من صدق الإيمان وعميق الحكمة.

الأعظم احتفاء بذكر مولد الهدى. لم يخطئ أرباب الشر راسموا خطط استهداف البشرية في قراءة المشهد، فالاحتشاد الكبير الذي لا يزال يتربع قائمة المحتفين بذكرى مولد هادي العالمين قد صاغ رسائله المزلزلة، أن الولاء لرسول الله لا يقف عند حد الطقوس الشكلية، وإنما يزيد على ذلك باستلهام مجموعة القيم الإنسانية والأخلاقية التي ربى عليها الرسول الأمة، وباتت تمثل طوق النجاة من كل هذا السقوط الذي يعيشه العالم.

من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء إلى 14 ساحة مركزية في المحافظات الحرة، شكل الحب لرسول الله وثيقة سياسية وعسكرية تؤكد أن بنية المجتمعات الصلبة لا تقاس بالحسابات المادية المجردة، بل بمدى تمسكها بعقيدتها وامتلاكها للكتلة الحرجة والجمع القادر على قلب الطاولة على من استمرأ الظلم، وإعادة صياغة المواقف الطبيعية لمواجهة قوى الشر ولصوص مقدرات الأمم والشعوب. وقد ظهر الشعب اليمني بفضل من الله بالفعل ككتلة حرجة مثيرة للإحباط، فخلال ما يقارب 12 سنة راهن أعداء اليمن على إمكانية تفكيك هذه الكتلة وتوجيه هذا الشعب إلى الوجهة التي تنطوي على ثقافة التبعية والانبهار بالحضارة الغربية الزائفة والصور الوهمية لأنظمة غربية تدعي الدفاع والانتصار لمنظومة القيم، والأصل أنها من تحالفت مع الشيطان لطمس كل معالم هذه المنظومة. مظلة الرسول الجامعة في زمن التشظي. في الاحتشاد المليوني حبا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قدم اليمنيون نموذجا حيا لإمكانية تغيير أسلوب التعامل مع التحديات ومخططات الإلغاء التي مورست ضد الأمة الإسلامية لعقود، ونجحت في شل قدرتها كما نجحت في توجيه اهتمامها إلى حدود المعيشة. فقال الجمع إن واحدية الموقف وصدق التحرك قادر على فرض التأثير المانع لاستمرار هذا الاستهداف الشيطاني، وفي مقابل حالة التشظي والتشرذم والنسيج الاجتماعي المفكك الذي تعيشه المجتمعات بسبب الانخراط عن قصد أو غير قصد في مشروع الإخضاع للأمة، فاجأ شعبنا اليمني العالم باستمرارية الالتحام الجمعي مع منهجية رسول الله وهذا الصوت الواحد في رفع شعارات الثبات على ما جاء به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتفويض الجماعي لقائد الثورة لاتخاذ القرارات اللازمة والمضي بالدولة إلى واقع التحولات على مستوى استعادة السيادة الكاملة على الجغرافيا اليمنية وبناء القوة الرادعة للنزعات العدوانية ووضع مداميك البناء لليمن الجديد الحديث. التلاحم الذي صعق أرباب الشر، تلاحم استثنائي تجسد في أبهى صوره، ذابت فيه الفوارق الفئوية والمناطقية لصالح هوية إيمانية جامعة. فصعق أرباب المحاولات الفاشلة الذين سعوا لزعزعة قوام هذا المجتمع المتماسك، أحال كيدهم ومشاريع استهدافهم إلى مجرد أحلام يقظة وخيبات متراكمة. وكان من أعظم المظاهر التي عكست عمق هذا الوعي وأصالته حالة التناغم الميداني والتكامل الخلاق بين ضيوف رسول الله من المشاركين في إحياء هذه المناسبة الشريفة وبين اللجان التنظيمية والأمنية والصحية والإعلامية، حيث تسابق الجميع بروح الجسد الواحد لخدمة بعضهم والحفاظ على بهاء هذا اليوم، ورسموا لوحة متكاملة من الانضباط والتكافل والوعي الراقي. من الضغط المادي إلى الصمود وقوة المبادرة. الملاحظ والمشاهد كما برزت في حشود الاحتفاء بذكرى المولد النبوي، المفارقة المثيرة في قدرة الشعب اليمني أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التدفق الكثيف بحماس واشتياق رغم اتساع المعاناة المعيشية التي يعيشها الناس بسبب حصار التحالف، تحالف العدوان السعودي الأمريكي وكل من يدور في فلكه، إذ كشف هذا الخروج كيف تحول الحرمان المادي والوضع الاقتصادي إلى شحنة معنوية
أعاد تعريف المعاناة اليومية باعتبارها ضريبة واجبة للدفاع عن الهوية والكرامة. استخدم العدو الحصار الاقتصادي، نقل وظائف البنك المركزي، وتوقفت رواتب الموظفين. استخدم العدو ملف النفط كأدوات خنق ممنهجة بهدف إيصال الشعب اليمني إلى نقطة الانفجار الداخلي، إلا أن النتائج الميدانية والحشود المليونية يوم ميلاد رسول الله جاءت عكسية تماما، إذ حولت العقيدة الضغط المادي إلى محرك إضافي للصمود وقوة المبادرة، وتحول الإيمان والعقيدة إلى كاسر لفاعلية الحصار، حين خرج المواطن المحاصر ليعلن انتماءه الروحي والمبدئي لله ورسوله وسط الضغوط المعيشية، فسلب أوراق الضغط الاقتصادي قدرته على ابتزاز الموقف السياسي، فظهر المشهد بشعب أحال الاحتياج المادي إلى استبسال عقائدي تحطمت عنده كل رهانات تحالف العدوان على أحداث انكماش أو فتور داخلي نتيجة الضغط المعيشي. الوقود الحقيقي لولادة خيارات الردع. الجهل كان يقف على صدارة الخلفية التي بنى الأعداء على أساسها مخططهم لاستهداف هذا الشعب، إذ جهلوا بأنه على مدى التاريخ لم تخضع الشعوب التي تمتلك مخزونا حضاريا وعقائديا لمنطق التجويع، بل كان الحصار دائما الوقود الحقيقي لولادة خيارات الردع الاستراتيجي، وهو ما تجسد في الواقع اليمني حين تحول من موقع المدافع المحاصر إلى دولة تمتلك ذراعا عسكرية وطائرات مسيرة وصواريخ باليستية قادرة على فرض معادلات تسعير النفط ومنع تصديره عبر موانئ الضبة والنشيمة لحين سداد الاستحقاقات اليمنية المحقة. اليمني في صلب الموروث الإسلامي. إن التمعن في التاريخ اليمني يوضح أن هذا التفاعل الاستثنائي ليس طفرة سياسية ولا وليد ظروف أنية، بل هو امتداد طبيعي لدور يمني تاريخي متجذر في صلب الموروث الإسلامي. فاليمانيون الذين أشرقت بجهادهم فتوحات الإسلام الأولى وكانوا أصحاب السبق في نصرة النبي وآله، يعيدون اليوم إنتاج الأدوار التاريخية بصبغ حديثة تتناسب مع طبيعة المواجهة المعاصرة. فقد اختار اليمن دائما أن يكون في الموقف الصلب والأنصاري حين تتراجع بقية المنظومات الإقليمية وتخضع لإملاءات الهيمنة الخارجية. ويؤكد هذا الارتباط التاريخي أن محاولات تجريف الهوية الوطنية والإيمانية للشعب اليمني عبر القصف والحروب الناعمة والملساء والاختراقات الإعلامية قد باءت بالفشل الذريع، فقوة الاستدعاء التاريخي تجعل الملايين يتحركون بدافع من المسؤولية الحضارية، وقد بات ينظر إلى الصمود اليمني في وجه الغطرسة الأمريكية باعتباره حلقة مكملة لنضال الأجداد ضد طغيان الإمبراطوريات المتتابعة. هذه الرؤية التاريخية الصلبة هي ما يمنح المقاتل في الجبهات والمواطن المحاصر ذلك الثبات الأسطوري الذي أربك مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في كل العواصم الغربية. شعب أبي بروحية نبي.

0: ونحن نتحدث معكم ابتداء ترحيبا وتسهيلا، يا مرحبا يا مسهلا يا ضيوف رسول الله ويا ضيفاته في صنعاء وفي عموم المحافظات التي احتفت بهذه المناسبة العظيمة وبهذا الشكل الذي يليق برسول الله وبأنصاره. عبر إذاعة سام اف ام واجمع شعورهم برعاية المجاهد مع الله، التحية منا جميعا. ونتذكر معا ذات خطاب للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قال إن اليمن أثبت بالفعل أنه مقبرة الغزاة. فعلا كنا نقرأ في كتب التاريخ أن اليمن مقبرة الغزاة، ولكن لم نشاهد، نحن هذا الجيل لم نشاهد، حتى جاء هذا العدوان وشاهد كل العالم ما فعلناه بعون الله وتأييده وقوته. أثبتنا ما سطر في متون التاريخ والكتب من أن اليمن مقبرة الغزاة. فعلا قال السيد القائد: لقد أثبت اليمن مجددا بالفعل وبالموقف أن اليمن مقبرة الغزاة. ولكم قرأنا أيها السامعون والسامعات في كتب التاريخ والسير حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بل أحاديثه، وهو القائل: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهو القائل: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. وهو القائل: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وهو القائل: السلام على همدان. وهو القائل: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذا كله قاله رسول الله في يمن الإيمان، في أنصار الرسالة، ولكن كنا نقرأ ذلك في متون الكتب والسير حتى جاءت هذه المناسبة وما سبق من أمثالها في السنوات الماضية، حتى أثبتنا بالفعل لأبناء أمة الإسلام ولقوى الطغيان وأئمة الكفر أن هذه الأحاديث ترى بالعين، ليس فقط تقرأ، ترى في هذا المشهد المحمدي في عموم المحافظات اليمنية، مشهد لا مثيل له في الدنيا كلها على الإطلاق، حتى في العالم الإسلامي. هل خرجت باكستان كما خرجت يا يمن؟
1: لا.
0: هل خرجت تركيا كما خرجت يا يمن؟
1: لا.
0: هل خرجت مصر كما خرجت يا يمن؟
1: كنا نتمنى.
0: هل خرجت أرض الحرمين؟ هل خرجت مدينة النبي كما خرجت يا يمن؟
1: ربما أنهم حتى خرجوا من هويتهم التي كان ينبغي أن يحافظوا عليها في مكة والمدينة.
0: وصدق عليهم قول الشاعر اليماني حسان العصر.

0: تحقيرنا وتعزيرنا وإكبارنا للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. هذا الخروج له علاقة بأسباب النصر الإلهي. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن تطيعوه تهتدوا. قل إن كان أبناؤكم أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضون وأزواجكم وأموال اقترفتموها ومساكن تخشون ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. خرج الشعب اليمني رغم العدوان، رغم الحصار، رغم الفقر الذين عيشوه منذ عقود بسبب السياسات الصهيو أمريكية السعودية، ينهبون ثرواتنا، يولون علينا الطغاة، العملاء، الخونة المنبطحين، نعيش الفقر من قبل العدوان ومن بعد العدوان.
1: ونحن لسنا فقراء، إنما مفقرين.
0: مفقرين. ولهذا كان من الطبيعي والبديهي بالتفكير الإنساني العقلاني أنه واحد ما يخرج أو واحدة ما تخرج في هذه المحافظات. لماذا؟ لأنه ما بش حق بترول، ما بش معه المسافة بعيدة، ما بش معه حق غداء، ما بش الجهال حق عشاء، ما بش الدب الغاز فاضية،
1: ومعاناة حقيقية.
0: ومع ذلك خرجوا، خرجوا بكل محبة، بكل بساطة، بكل يعني ماذا رسول الله. أولئك الكهول في العمر، أمهات وآباء أجداد وجدات، بعضهن لا يمتلكن أقداما، والبعض مقعدة وتزحف زحفا إلى رسول الله. وآخرون هكذا من الآباء والأجداد. ما هذه المحبة؟ الآباء، الأمهات، الأبناء، البنات، الأحفاد، يعني خلونا نقولها بالصنعاني الفصيح، حرام إن احنا بنذهل من نفوسنا. عشان تدرون به سر توفيق من الله سبحانه وتعالى، احنا هنا منذهلين، الجان المنظمة منذهلة. يعني صح ان احنا بنبذل والجان المنظمة بتشتغل والناس بيحشدوا، ومع ذلك في المقلب الآخر هناك تثبيط، هناك تشويه، هناك تحريض على القعود
1: واستهداف مباشر وغير مباشر.
0: وكانوا يراهنون، راهنوا فبهت الذي كفر، واحنا بننذهل. مثلا في بدر، هل كان ثقة بالله بس، هل كان المؤمنين لا أتكلم عن الرسول، هل كان المؤمنين في معركة بدر متوقع أنهم ينتصروا؟ 300 أمام 1000 وشوية، 300 ما بش معهم حتى فارس واحد، وهؤلاء 1000 وشوية كلهم فرسان، زي ما تقول معهم دبابات والأسلحة والطبول والتمويل قال الله عن المؤمنين وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعني يا تشيلوا القافلة يا تشيلوا القافلة وتضطروا تقاتلوا وتنتصروا. قال الله في القرآن وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كان نفس ما المؤمنين أنه يشيلوا القافلة وينتصروا بانتصار اقتصادي وماشي وشو القتال، لأنه ما نقاتل 1000 احنا 300. قال وتودون أن تكون ذات الشوكة، أن تكون لكم غير ذات الشوكة، يعني اللي ما بش فيها وجع، ما بش فيها شوكة تؤلمكم. قال الله ما، لكن أراد الله أنه يعني أنتم بالعدوة كذا وهم بالعدوة القصوى وركبوا أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المئة. الله مشاها، الله دبرها. لو ما قال ما، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقطع دابر الذين كفروا. فإحنا الكل بإعلام، صحة داخلية، أمن، قوات مسلحة، لجان تنظيمية فنية، الكل اشتغل. لكن هل توقع أنه الحشد حيكون أكثر من كل عام؟ ما هو السر؟ هل توقعنا أنه هذه السحب تظللنا بهذه الكيفية وتلك زخات المطر وما نزل المطر إلا العشي؟
1: حتى قال أحدهم أنه ربما المرتزقة دعوا الله في في في هذا في ذلك اليوم كي ينزل مطر شديد كي تخلو ساحة السبعين والساحات،
0: ولم يكن ليتزحزح طفل واحد، ما بالك بالرجال.
1: الله.
0: فهناك مدد غيبي، هناك مدد إلهي. قال لي أحد الإخوة اليوم عصر اليوم، قال يشهد الله أني ما بنشعر بتلك الطمأنينة التي شعرت بها في ميدان السبعين إلا وأنا في الجامع الكبير. فعلا لما تدخل مسجد النبي صلوات الله عليه وعلى الجامع الكبير بصنعاء، هو ثالث مسجد بني في الإسلام، ثالث مسجد بني في الإسلام بأمر من النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أهدي له بستان من والي صنعاء عندما دخل الإسلام، أهدى النبي ذي البستان، قال بلغوا النبي أن هذا البستان من عند قصر غنبان، لا عند الصخرة ململمة، هذا للنبي هدية. شكره النبي وأمر أن يبنى في بستانه الذي أهدي له مسجد صنعاء، وكان يسمى مسجد صنعاء المقدس وما يزال مقدسا. تلك الروحانية يقول أخونا شعر بها في ميدان السبعين، وبالتأكيد أن هذه الروحانية شعر بها كل من كان في أي ساحة من ساحات المولد النبوي الشريف. ما السر؟ الله سبحانه وتعالى هو من يعطي الدماء الطمأنينة، هو من يلقي السكينة. وألقى وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. احنا مع رسول الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النبي رسول الله فينا، في قلوبنا، في واقعنا، في جبهاتنا، في مواقفنا، في انتمائنا له ولآل بيته وأعلام الهدى الذين يقفون اليوم موقف القيادة في مكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله. ولا ليش الله يصلي عليهم وعلى آله مع النبي، مع خاتم الأنبياء؟ لأنهم يحملون رايته اليوم. فهذه التأملات، تجليات يجب أن نتأملها. اليوم خميس، بكرة جمعة، بعدها السبت، بعدها أحد، بعدها الثلاث، بعدها ربوع، خميس، جمعة، سبت، أحد، حتى أقل شيء، أقل شيء حتى نهاية ربيع الجهري، أقل شيء. وعلى المدى المنظور حتى نهاية ربيع الثاني يجب أن نعود إلى هذه المشاهد، إلى هذا الخروج، إلى خطاب المناسبة من السيد القائد علم آل محمد خاتم الأنبياء المرسلين، علم أهل البيت في أرض الله. ننشر هذه المشاهد، نشترك في قناة المولد النبوي في تليجرام، قنوات التي بتنشر الفيديوهات والصور والمقاطع، ننشرها يوميا، ننشرها يوميا معهم صورة في قناة الحدث. في بداية العدوان واحد مرتزق قال أنه الحوثيين بيتعبثوا بالناس في صنعاء، وجالسين لليوم 12 سنة وبيكرروا التصريح 12 سنة، لا يملوا ولا يكلوا، هي كذبة. وإحنا معنا رسول الله، معنا أكبر خروج على كوكب الأرض احتفاء برسول الله، بمولده، بالنور الذي أرسل للناس هدى ورحمة وبشرى وسراج منير. قال لك يكفي أسبوع، يكفي عيد الصورة 1000 مرة، عيد الفيديو 1000 مرة، اكتب مقال، اكتب منشور، اكتب تغريدة، فلتقم الموالد في المساجد، في المنازل، في المدارس، في المقار، في المؤسسات، حتى نهاية ربيع محمد الجاري. الندوات، الأنشطة، الفعاليات، نوصل نوصل. هناك من اقترحها من الإخوة على الفريق المنظم لحملات التغريدات، أنه تجي حملات تغريدات كل يوم لفعالية محافظة لمشاهدها لصورها، والكل يشارك فيها، الكل يحشد فيها. يعني لاحظوا مثلا بعد انتصار معركة بدر، بعد انتصار الأحزاب، كم أثنى الله على هذا الانتصار، وكيف التدخل الإلهي، وكيف كان، ما هو دور رسول الله، ما هو دور، لقد من الله لما هزم المسلمون في أحد بعد أن أراهم الله ما يحبون، بعد أن كانوا يتحصونهم بأيدي، يعني بيكتروهم دكة هكذا وسع الجراد، خالفوا أمر من أوامر النبي، نزلوا من فوق الجبل، هزموا. قال حتى إذا عصيتم يعني وتنازعتم في الأمر من بعد ما أراكم ما تحبون، ورجع قالوا يمكن النبي ما استرشخ، نزلت الآية، قال لقد وسط وما بيحاكيهم عن عصيانهم وفشلهم وتنازعهم، لأنه قال نزل انشلق الآية، قالوا ماشي، قال لا قد تنازعوا، نزلت الآية ما اعتبر شحم الراحمين لو ما يتحاكوا على النبي، قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وسط آيات الحديث عن ما حصل في معركة أحد، ما بش مجال، القيادة ما تقصر. وعندما يلتزم الناس يكون المشهد كما رأيناه يوم أمس، قبل الأمس، في المحافظاتنا اليمنية. حرام لو أنا بيتخيل وأنا بنشاهد قناة الحدث وأنا مرتزق ولا حاقد ولا مريض ولا كنت أتمنى تفشل الفعالية من أجل الحوادث هؤلاء، أقسم بالله لا تتفرقع كبدي، لا تتفرقع كبدي، وأن تترك هذا فرصة وتبطل النشر عن هذا المشاهد رسالة فيها رسالة دينية إيمانية سياسية عسكرية
1: للعالم أجمع،
0: للعالم بكله. العدو بيحسب محسبا مش غبي،
1: مش للمرتزقة، ما المرتزقة بيسرقوا علينا الزوامل. الزوامل
0: مش غبي العدو، مش غبي. يعني تخيلوا أنا خادم الحرمين الشريفين، أيوة، وفلتها للحوادث، مفتوح أن تفعل في المدينة المنورة والقبة النبوية خلف المنصة حق الفعالية ولا كذا، يفعلوا في المدينة المنورة مولد ما قد حصلش، ضيعوا الحوادث يا أخي.
1: حتى ولو على مستوى مثلا الاحتفاء باليوم الوطني حقهم يحتفلوا هكذا، ما بش ما بش بفضل من الله، بينما نحن نحتفي بأعظم مناسبة وبأعظم إنسان خلقه الله وأهداه لنا رحمة للعالمين.
0: عشان نستوعب الأمر، تخيلوا لو عندنا نبوءات أنه مثلا مثل نبوءات التي يعرفها الناس جميعا في العالم، مثلا النصارى يسموه المخلص، اليهود يسموهم بريمضكو، المسلمين بعض المسلمين يسموه المهدي المنتظر مثلا. طيب تخيلوا أنه غطوة الجمعة مثلا يولد هذا الشخص، يولد هذا الشخص اللي بيسموه النصارى واليهود المخلص، واللي بيسموه بعض المسلمين المهدي المنتظر. تخيلوا ما يهمي هذا، يقلب الكون رأسا على عقب هذا الحدث، ما هوش بسيط. ومه وأعدائه هذا المخلص أو المهدي المنتظر يعني يحاولوا يقتلوا بشتى الطرق، يعني يتغير نواميس الكون كله، عاد تغير الصراعات. هذا ما حصل في 12 ربيع الأول في يوم مولد النبي، تغيرت نواميس الكون، حتى أنه قال الله سبحانه وتعالى وزينا السماء بزينة الكواكب، وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي حين هذا في سيرة الجن، قالوا يا قوم إن سمعنا قرآنا عجبا، كم به مجموعة من الجن خاطين رئا سارحين، سروا واحد حوله ناس بقراء، جلسوا بيسمعوا، والنبي بيقرا هذه الآيات اللي نزلت عليها هذه الساعة، ساروا إلى قومهم قالوا يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد.
1: الجن
0: فآمنا به، ما سمع إلا آيات، ما احنا قد بنقرا القرآن بكله، سيد عبد الملك بيقرا علينا الآيات في رمضان، في عرفة، في صفر، في سبتمبر، في لأن مهمة القائم علم الهدى أنه يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم الكتابة والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أتحدى واحد مني، أنا أول واحد، وعبد الله العيبي أول واحد، نتحدى واحد أننا يقول لنا أنه قبل مجيء السيد حسين وقبل انطلاقه بالمشروع الذي أعادنا إلى القرآن، تحدى واحد يقول لي إن كانوا على الدين الإسلامي الصحيح، أتحدى واحد. دخلوا العراق ولا معانا موقف، يقول كنت بتتألم في نفسك، ما ينفعش، أين المواقف؟ قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن عمل صالحا اعملوا، وقلوا اعملوا فسير الله عملكم، ما قالش مشاعركم، أين المواقف؟ شلوا أفغانستان ما فلسطين ولا حاجة، نحن بالتحكم من الشعب بردوا لكم من الأنظمة. من الذي ثار في وجه الطغيان؟ من الذي قال الأمريكا لا؟ ما بلا واحد من مران اسمه حسن بدر الدين الحوثي، وقامت الدنيا ولم تقعد عليه. ليش؟ وحسن بدر الدين الحوثي مش رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، علم هدى، يعني ما هو. فأنتوا متصورين ايش حصل يوم 12 ربيع يوم مولد النبي، يوم أطلق النبي وجهر بدعوته؟ فالمسألة مش بسيطة، خروجنا للاحتفال بهذا اليوم يعني هو سر انتصارنا. احنا عاد جابركم لا تجابروني، واحنا يمنيين كل سنة بعد المولد النبوي بيجين فتح عظيم ما كنا نتخيله. قبل سنتين كملنا المولد قلنا يعلم الله ما هو النصر، واذا قد صواريخنا في تل ابيب ما هو الجنان هذا؟ يقول واحد ما بدأت البشائر ما هذا السنة من قبل المولد، وستستمر وسنرى بشارات عظيمة جدا ببركة رسول الله، ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آجامها تجمي. ما المطلوب؟ نستمر في إحياء هذه المناسبة، معانيها خطاب السيد القائد لكونه علم الهدى القائم من آل محمد الذي يقوم مقام النبي، هو كيف مقام النبي مع أبو بكر الصديق، وذا قلت خليفة رسول الله، خليفتي يعني بيقوم بعمل النبي. وعمر بن الخطاب قالوا خليفة رسول الله، وعثمان قالوا خليفة، لما قدموا بيوصلوا لعند آل البيت. آل البيت الذي هم هكذا خلقها الله من آل البيت على مهدى ماشي ما ما ما, ما, ما, ما, ما, ما لكن عند علي عبد الله سادس الخلفاء الراشدين، ما هو هذا الذي خادم الحرمين السكر العربيد الإبستيني قالوا خادم الحرمين جل.
1: وهؤلاء المؤمنين والمستشعرين مسؤوليتهم بوعي الناس وهداية الناس، هؤلاء متمردين انقلابيين
0: حوثة
1: عنصريين كهنوتيين ومن هذا المسميات.
0: فإحنا نشيل الفتن انتباهكم، لا يرهصونا لا قبل الفعالية
1: ولا بعد
0: الفعالية، نركز على الهدف المنشود. هذه الفعالية المركزية بالنسبة لنا كشعب مسلم، لا 26 سبتمبر ولا 21 سبتمبر ولا 14 أكتوبر، هذا المناسبة المركزية في السنة التي تربطنا بالله سبحانه وتعالى، تربطنا بالله. أهدى لنا الله رحمته للعالمين، أهدى لنا الله من قرن اسمه باسمه، لا إله إلا الله، هذا لا إله، ما بش إله إلا هو محمد رسول الله. ما هو الجنان، ما عظمت هذا النبي، ما عظمته. أخذ الله العهد والميثاق على كل نبي بعثه، لا تؤمنن به ولا تنصرن، قالوا أقررتم وأخذتم على ذلك، قالوا أقررنا. يعني كل نبي بيقول لو يبعث أخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله، وأنت عليك بخير يا نبي الله عيسى، يا موسى، يا زكريا، يا يحيى، يا نوح، أتنصروه أتبايعوه؟ قال عهد موثق، قالوا عهد موثق. سبحان الله، ولدت أنت يا يمني وأنت يا مسلم وأنت يا عربي وأنت يا يهودي وأنت يا أجنبي، وجدنا في عصر نحن في يمكننا أن نكون من أمة محمد، لكن كيف؟ أمة لا تحترم نبيها، أمة تكتب فوق قبر نبيها شفاعتي لأهل الكبائر في إساءة إلى القرآن وإلى الله وإلى الرسول، ستنتصر؟ ما هو الذل لي فيه آل سعود؟ ما هو الذل لي؟ يعني معهم صواريخ أكثر من حقنا، وجيش أكبر من حقنا، وزراد أكثر من حق، ما لهم سعد تمام بنهفج والد والديهم. بعد إحنا مستضعفين، ما قد امتلكنا ما تمتلكه ما يسمى بالدول العظمى. هذا ارتبطوا بالنبي مثل ما ارتبطوا هؤلاء الثلاثة المئة في بدر، وبعده وانتصروا عندما فلتوا النبي وفلتوا علي وفلتوا الحسن وفلتوا الحسين، رجعوا إلى حكومة يقاتلوهم، لا رأس مران، لا كربلاء، ها، لا مدينة، لا الضاحية، لا طهراء، يرجع أذلهم الله. أين علي عبد الله الصالح الذي انتصر وقتل المتمرد حسين؟ أين علي عبد الله؟ ما هو ذا الذل؟ أمانة آية من آيات الله. اليوم بنتحكنا واحد قال يا أخي كيف لهم كله إلى قلت ما هو، قال كنا بنقبر اليوم والد أحد الزملاء وحنعزيه في فقرة ووقفة إنسانية وفائية لازمة، أحد الزملاء الأعزاء تعرفونه جميعا في وفاة والده، كنا بنقبرها اليوم، بنقبر والد زميلنا في مقبرة النجيمات في صنعاء قبال دار الرئاسة من الجهة الجل. قال لا إله إلا الله يا أستاذ حمود. قلنا ما هو؟ قال تذكر لما قال علي عبد الله الصالح أنه قد دفن جثة المتمرد حسين بدر الدين الحوثي في مقبرة النجيمات، هذا النجيمات اللي قلت إيه والله أذكر، قالوا طلع كذاب، دفن جثة السيد حسين داخل السجن المركزي
1: من رعبة،
0: دفنت داخل السجن، داخل السجن، يعني السجن فيه بوابات للسجن الأول والسجن الثاني والسجن الثالث، دخله بعد آخر أسوار السجن ودفنت سكت النص الليل ساعة سارق وزارق.
1: وهذا ما قد حدث،
0: قال ما هو، قال وقت كبرنا في النجيمات وفعل حراسة على مقبرة النجيمات ما حد يقرب لها، وبدوا السيد حسين حقها الضباط وهو شهيد في البطانية، يعني استشهد ولا قتلته خلاص. قال رسول الله لا تمثلوا حتى ولو بالكلب العقور، ما بالك بعلم الهدى من آل محمد. وسير يا زمن وجي يا زمن، تسع سنين علي عبد الله قال له السفير الأمريكي ارحل، قال الشعب يشتيني، قال له ارفعوا الصاروخ لدار الرئاسة من طائرات MQ-9، ضربوا أمريكيين ضربوا بطائرة MQ-9 لا داخل دار الرئاسة، قالوا بنقول لك ارحل. انهم ساروا يوقعوا جسد الأمريكي لكلية الشرطة، وعلي عبد الله صالح جاء
1: والزياني
0: أمين عام المبادرة الخليجية ومجلس التعاون الخليجي، قالوا وقعوا على المبادرة الخليجية يلا انزلي علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح قطع حق البشمركة، جاءوا قالوا لا باب الكلية وشدوا الباب وفعلوا هتافات ولافتات وغلقوا الدنيا،
1: مطالب شعبية
0: بالسفر بيقول لهم ما تدري ما هذا الصياح، قال هذا الشعب جاء يعني يشتوني ما اوقع ما لا ما اقدرش اوقع صدق اتنازل للمه الشعب يشتيني اقنعوا الشعب وانا فالسفير الامريكي اتصل واحد من القيادات اليمنية تبع علي عبد الله صالح قلت له الهليكوبتر وانتوا هالي لحوش كلية الشرطة وطار بالسفارة. الجمعة بعدها فعلوا جف في جامعة في جامعة الرئاسة الأمريكيين قالوا بنقول لك كلمة مو عاجل سواء أنت عبد مثل اسمك
1: أنت هذا المهمة
0: أي ماذا الحين تعنضت علينا سلم هذا التنبوء ورجع قال أسلم مو بيدي حارقة أسلم على مجل عبد ربو الآيات الأمينة تمام ويجي هبي دبي عبد ربو كان يستخف علي عبد الله يخرج جثة السيد حسين مشو فضل منه
1: ما قالش أمينة آمنة
0: قالت أنا آمنة وما وبعدها عبد ربو قال شيء بسر الدنيا حازقة حامية قال يا يرضي جميع الأطراف ويكسب هؤلاء ويكسب ما يكسبها تكسب هؤلاء بحقهم أشل عليك حقك وارجع أرد لك أكسبك ما هو هذا المهم. والسيد القائد بيطالب وأنصار الله بيطالبوا من زمان أين جت جثة السيد حسين ليش مخفية؟ قالوا في المجيمات قالوا ما بشي المجيمات عين حددونا. المهم السيد عبد الملك ولجنة كان من ضمنها الأخ علي العماد اللي هو رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حاليا قال عبد ربو عيدتي لكم يعني من أجل يطبع الأوضاع وتهدأ الأمور ويأتي لهم قال ولأنه بسر لأنه صاحب علي عبد الله داري عين مدفون السيد حسين قال لهم في السجن المركزي قال أين في السجن المركزي أول شيء قبلها كيف لو ما ساروا لعند عبد ربو واحد من موظفي السجن المركزي قال لهم قرا الملازم وكذا واقتنعوا بعدين تلقى بواحد من قيادات أنصار لك قال شوف أنا فلان الفلاني موظف السجن المركزي حارس وكذا قالوا أنا بحاجة في نفسي والله قال ما أنا أشتبري ذمتي مش دارنه سيد حسين قال ما هو قال قبل 9 سنين قال أيوه ظهر له أنه في 2004 القيادي قال أيوه هم في 2011 لا قال ايه قال جو وانا مستلم العشي في الداخل السجن الداخلي وجو نص الليل وقالوا لي اخر افتح لهم جوب سيارة هكذا وحفروا داخل بالكشافات هكذا ما سكته وحفروا قال ايه قال ما قال واضح انهم شكلهم دفنوا حاجم لكن قال انا ما انا شغبي قال دفنوا ادمي بس ما انا بعدها قال لي يعني يعني ما هتهددونا هتهددوا لو يخرج خبر وقالوا ما حد يدخل هذه البقعة وخلاص وغلقوها بشبك هكذا ما حد قال هذا كلام كنا معاهم يشتوا ما دخلنا قال لكن بعد ما عرفنا الإيمان ولا كذا لا يجيبوا علي ذنب بسروا ما هو ولا دفنوا واحد بسروا ما هو ضر لهم الخبر شكوا سألوا عند عبد ربه وعبد ربه مزغوط وشتي سبر أموره قال تمام سير بسروا وكذا كان باللجنة من ضمنها علي العماد وأعتقد حسين العزير كما أتذكر كما كلمني وحفروا فإذا بجثة هناك متحللة طبعا متحللة باقي جزء الهيكل طبعا مش مدفون زي ما يكبروا الآدم يمددوا هكذا ولا في رجم الرجم هكذا سن هكذا لا هم مددوا لا مسنب يعني حفرة هكذا وطلعوا ودفنوا فخرجوا في السجن المركزي طبعا خرجوا الهيكل كامل حق السيد حسين مش مدري انه السيد حسين اولى خرجوا الهيكل طبعا كانت العلامات الاوليه من الشهادات الجرحى الذين جرحوا مع السيد حسين في عند جرف مره منهم محمد محسن العياني رحمه الله تقشاه اللي خرج السيد حسين وقال السيد حسين لما انك عين الصخور ضربوهم بالقنابل والكذا هم النسوان والاطفال قال لك احنا مع السيد حسين انا خرجنا سحبنا مع السرج خطا قال الضلعه اضلاعها تكسرت من هنا
1: مع السقوط
0: أيوه والحوض تكسر من هنا وروهم اين الكسور فجمعوا الـ الـ الـ الهيكل العظمي وجاء ما يسموهم حق البحث التشريح والبحث الجنائي بعده بيشوف كتبوا التقرير كيف حالة الجثمان يعني المتبقي، وطلعوا في التقرير واضح أنه يعني كيف أنه مشوا موت طبيعي، أنه قتل، القتل كان عبارة عن ضربة تلقاها قوي قتلكم قنبلة بصاروخ بشيء أو صخور تنقعت فوقه. هذا تقرير البحث حكي التشريح والمعرفة إيش. فقالوا لديه كسور نتيجة الضربة في الحوض وفي الصدر في الأضلاع والكذا، فهنا تعزز الشك بشيء من اليقين أنه السيد حسين. أخذوا عينة من الجثمان وأرسلوا، هذه الأيام ما كان قبش عندهم طبعا، أرسلوا عبد الله ابن السيد حسين. سر طبعا التقيت أنا وياه في بيروت في 2012، التقيت بالأخ العزيز المجاهد وكان أسير طبعا، أسروه علي عبد الله عنده حبسه ودفن أبوه في السجن وحبسه عنده. طبعا حاول يستميله ويقول له انت لك سياره انت لك ارضيه انت من حق ابوه، ما فجيعه كذا اسمع. المهم انه بعض الغداري ان الحق معي. فرجع سار الاخ عبد الله، لقيت انا في بيروت انا وهو الاخ علي العماد، ودريت القصه الاخ علي العماد في بيروت كنا جلسنا جماعه وقلت الحين كيف ما تفعلوا؟ قالوا جينا لهنا لبيروت على اساس انه ناخذ العينه حق الدي ان اي الحمض النووي حق عبد الله ابن السيد حسين. عبد الله بيكلمني يعني، طبعا عبد الله ما ادري اشتري حق الحمض النوع ان انا دريت نوعه اول مره اتكلم بها، وقال ايرسلوها لمكان فلاني طبعا خارج بيروت خارج لبنان اصلا بطريقه معينه، لانه امريكا تقول لك ما تفحصوا هذا، اهم شيء ارسلوهم ما ادري كيف ارسلوهم باسم نفس الاسم شو الاسم، ارسلوا عينتين من الولد ومن الجثمان ذي على أساس أنه الأب. وطلع التقرير أنه السيد حسين بلا أدنى شك فعلا جثمان السيد حسين من الدلائل الأولية، الضلوع الكسور، تاريخ دفن الجثة كما أدلى بشهادة الحارس حق السجن، الحمض النووي حق عبد الله وأبوه اتضح أنه بعدها طلع محمد عبد السلام بعدها مدة قصيرة أدى البيان وعلى استشهاد السيد حسين أنه كان في عدد المفقودين، وتمت الدعوة لذلك التشيع الكبير. صاحبنا اليوم في مقبرة النجيمات قال لا إله إلا الله يا أستاذ حمود، قال تذكر لما كذب علي عبد الله وقال أنه في النجيمات وفي السجن المركزي السيد حسين مدفون؟ طبعا مش مصدق، يصير السجن المركزي يقول لهم في الباب مش يدخل أزور السيد حسين ويستأذن منهم ويدخل يخليك تزور مكان السيد حسين اللي كان مدفون فيه، أصبح مزار يعني. فقلت أيوه، قال وكيف كانوا ينشروا صوره وأنه في البطانية حسين بدر الدين قضينا على المتمرد كذا، قالوا لا إله إلا الله، ها سر يا زمن جي يا زمن، جال السيد حسين تشيع هو الأول في تاريخ اليمن، ما قد حصل مثل النهائي يعني فعلا لما تراجع الفيديوهات ما قد حصل مثل تشييع السيد حسين. لو كان خلل لهم في مرن كان عايز يكبروا 15 نفر، الجريح والمريض والكسير وال ها
1: صح.
0: لا اله الا الله تجي اليمن كلها وصلوا صعطة وما عاد تفاجئوا ايش بس بحجم الحشد، تفاجئوا انما هو الحوادث بالاستقبال بالتنظيم بالاحترام بالايمان بالاكرام بال ولا قالوا لا هذا ضم ولا هذا سربل ولا هذا صرخ ولا هذا ما صرخ، لا ما رجعوا سفراء
1: واستيعاب تلك الحشود الكبيرة.
0: وبسروا أن الدولة انفجارات طائرة بيتناك عين تفجيرات لا مجازر لا أمن ولا أمن وصعطة بينظموا هذا الميليشيات بينظموا أعظم من ألف دولة، تفاجأوا الناس. فقال قلت آية من آيات الله، قال ما عين الآية ما اكتملتش، قال آية لو ما قتل علي عبد الله الصالح مدبر انتفضه ودعا للقتال هو ودفع الناس لقتل الناس من ضاق الله ضاقه هو ومعه اتفاق معهم وخان الاتفاق
1: قتلت أعماله الخيانة
0: قبلها بأقل من يومين، بيقول احنا متفقين مع أنصار الله ولا أسمح لأحد يتكلم عنه، وأنصار الله احنا منهم ومننا وفوق الطاولة ويدنا في يدهم وهذا ضد العدوان. قال بعد أقل من يومين يقلب ويقول انتفضوا وهؤلاء ميليشيات ودخلونا في حرب عبثية وبيقولوا ضد العدوان وكذا. قال قلت لا إله، قال لا راعي، قال ويهرب وهو بيقول في آخر خطاب على قولة موسى الزعيم سأموت هنا، أنا إذا مت سأموت شهيدا في منزلي. قالوا ما، وبالرغم من ذي الفيديو قال أنه بيكذب على نفسه وعلى الثانيين وعلى الله. هرب هرب وما، وأول ما قالوا له سلم نفسك بعد ما غلقوا عليها الطريق من أبناء يعني، قالوا له سلم نفسك، أول ما فعل قتل قتل بيده وفي يده مسدس، قتل اثنين من المجاهدين علي عطلة وهم في يديهم عوالي ولا أسخوا عليه وقتلهم. نزل السواق حقه يفعل بالمجاهد الثالث ارجع، وهرب قفل سيارة نزل السواق بعد ما قتل المجاهد قتلوا علي عبد الله الصالح من جادنه، هرب منزل منزل هكذا، عرف الزوكاء في يده بندق بيقاتل وقع له ما قسم الله. علي عبد الله بيهرب دق بيت، دق دق بيت، وصل له باب بيت دق دقه مرهم داخل، مره شفتوا له كان يقول لهم انا علي عبد الله صالح انا علي عبد الله، افتحوا مره شفتوا له والله مره يفتحوا له لانه مدار انه مجرم، فكان كان عين ثرها ويضيع اليمن ويضيع الشعب ويضيع ويضيع كل شيء. واحنا معنا عدو ويدخل الاحتلال الامريكي والبريطاني والاسرائيلي
1: ويصدم من الركاب
0: ويعني
1: تعبثوا بنا
0: مره شفتوا له، وهم يعني ما عن شيء جابر يعني يعتبر بيعتبر من نفس منهم ومن اليهم هم داري والله مره يفتحوا له، وقدم بيقولوا سلم نفسك وبيرابيهم مجاهدين ما يفعلوا رموا، وقتل في موقف مخزي مذل. قلنا له لا اله الا الله، ذي صاحب نبي حاكيني في النجيمات، قال لا اصبر ما كملت الآية. قلنا قال كان عدد الدنيا قارحة في كل بقعة، وقال وبعفوية مجاهد صور قال لا اله الا الله بسروب وعلى هذا علي عبد الله صالح، قال منتشر ذاك المقطع مثل النار في الهشيم. وهم قال في بطانية ما فعل، قال قلت قال وانا داري متأكد من مجاهدين بالعاني ما قال كيف يزوعوا يصير الدولة سرير من المستشفى وبها ما الدولة لا بطانية. قال العدل الإلهي، العدل الإلهي
1: كما تدين
0: كما تدين تدان. وما قلت لا قال أقول لك إني عفوية كيف، قال قل لي يا أستاذ حمود هل بثت قناة المسيرة؟
1: أبدا.
0: لقطة واحد اللي علي عبد الله صالح هو مقتول؟ قال أبدا. قلت لا أبدا هذا أكيد والله ما بثت لقطة قناة المسيرة إلا اليوم لعلي عبد الله صالح هو مقتول. جاء بيان وزارة الداخلية تم القضاء على زعيم ميليشيا الخيانة والبقية سلموا نفوسهم، حمدي حبس ما بقى مهدي مقوالك الجحران الفلتان سلموا نفوسهم كلهم. وما قال يدل لك على سمو أخلاقهم كم جلسوا لليوم يجلسوا يطلعوا لي سورة السيد حسين الهالك يقع بكم. قال هي ما العدل الإلهي، العدل الإلهي. ف الغاية والحكمة من هذا بكله ما الذي حصل بعدها؟ وبتوجيه من السيد عبد الملك وقرار من الرئيس الصمات، طلع بيان من الرئيس الصمات عفو عام لكل من شارك في الفتنة حتى القيادة، وخرجوهم كلهم وعفوا عنهم ولا أعدموا واحد ولا حبسوا واحد بالله عليك، مع أنه قتل من المجاهدين العظماء في تلك الثلاثة الأيام كم قتل؟ 230 مجاهد، وشجعناهم جميعا في ميدان السبعين 230 مجاهد افتدوا هذا الشعب بأرواحهم. الغاية اشتي أقول لك يعني اللي يقول كنا عايشين في طغيان في ظلام في ضحك على التقوم على الناس، بسرنا فيديوهات بيفجروا أسلحتك يا قوات أسلحتك يا شعب أسلحتك القوات المسلحة من الدفاعات الجوية تحمي بيتك وطفلك وبيتك ومدرستك ومسجدك وشارعك ومقدراتك وموانئك ومضاراتك، سلم أحمد علي عبد الله الصالح بيده قائد الحرس الجمهوري وعبد رب منصور هادي سلم الصواريخ البالستية وهو سلم صواريخ الدفاعات الجوية وسلموا كل الأسلحية والمدفعية وسلموها للسفير الأمريكي، والسفير الأمريكي سلمها لثنتين أمريكيات مجندة
1: فجرون
0: على نخس شجارة. هذا لا دولة هؤلاء كذا. فلما تقول لي ما علاقة هذا بالمولد النبوي، ما علاقة هذا بالمولد، أنا بنسألكم علي عبد الله الصالح كدولة هل دعا في يوم من الأيام أنه نرتبط بالنبي نحيي ذكرى مولده؟ كان يحيوا في جامعة الشيبات الطيبين وكان عادهم يلزلزوهم يحاصرهم في الجامع. أين نحن قصدي أنا لما بنرتبط بالقائد السيد عبد الملك إحنا بنرتبط بالسيد برسول الله، ولما نرتبط بعفاش وأمثاله إحنا بنرتبط على طول بأبو جهل، وبنرتبط بالشيطان وبالأمريكا وبالطغيان وبإسرائيل
1: بالغدر بالخيانة.
0: عرفتوا أيش أهمية الولاء وأهمية إحياء هذه المناسبة واستلهام الدروس والعبر منها؟ لا عن زيد شلهدار، لا عن زيد شلهدار، هذا الذي حصل، هذا الذي حصل، والأيام حبلى بالمفاجآت، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إن تنصروا الله ينصركم. الذي بيقول إنه أنصر الله خلي لهم كم شلين، إحنا 35 سنة خلينا نشروا لهم كم قد لهم لليوم، ما قد حكموش ولا خمس دقائق،
1: ما قد فضيوش،
0: ما فضيوش، بيحتفلوا بالعيد الأول لانتصار ثورة 21 سبتمبر في ظل بعد كم من مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر، يعني بعد 7 أشهر، يعني ما قد بيحتفلوا بالعيد الأول لذكرى انتصار ثورة 21 سبتمبر
1: في ظل عدوان،
0: في ظل 7 أشهر من العدوان. يعني ما كملوش حتى
1: قصف،
0: ما كملوش حتى نص سنة، ما كملوا، ما قد وعدوا ما واتفقش المشاركة، عادهم بيحكمونا لليوم عفافيش، عادهم في صنعاء نصهم وتمر منهم. قصي أنا ما هو يقول لا تستفز، أنا بتحاكم من اللي في أرجع عفاشي، ولا من المؤمنين قدوم خرجوا احتفلوا والذي خرج من المؤتمر يحتفل بالمولد النبوي، إذا أنت في نظرهم حوثي ومجوسي ورافضي وهكذا. فالخلاصة أنه أنا أسف يا سرعة الله، الخلاصة أنه لا أنصار الله ما قد حكموش ولا خمس دقائق
1: أسف على
0: أنصار الله، يقولون أنا بنشل الوقت، أنصار الله ولا قد حكموا خمس دقائق،
1: ما قد فضيش، ما قد أولهم
0: عدوان بيواجهوا عدوان 12 سنة. علي عبد الله الصالح اقتجت عليه وهي توكل كرمة وحدها، واقتجت عليه وخلاص، وقتلوا الناس وجمعة الكرامة وتفجيرات، وقسموا صنعاء نصين، هؤلاء من الزبيري وشل، وهؤلاء من الزبيري للفرق وشل، وما عاد أحد يستطيع يخرج،
1: وبدأت غزوات على مستوى الحارات وحرب الحصبة وحرب المدريماه وحرب
0: أيه. لكن لما قدوا في وجه العدوان قال نتحالف معكم، نفتح معكم صفحة جديدة. وانصار الله، عندما أقول أنصار الله أعني هذه الملايين التي خرجت، اللي كان مؤتمري واللي كان صلاحي واللي كان زيدي،
1: المسيرة
0: استوعبت الناس جمعة. عندما أقول أنصار الله يعني الشعب اليمني، أحفاد الأوس والخزرج، والذي مشوا معهم هذا عرق يهودي ما فعله ما. فالخلاصة مثلا اللي خرجوا احتفلوا في المولد النبوي ما بيصرخوش، قالوا لكم تصرخوا منعوكم،
1: خرجوا الناس بالغصب،
0: خرجوا الناس بالغصب،
1: دولكم زرد عازب دخرجوا،
0: دخرجوا ما. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى هذا النبي الخاتم وإلى آل بيته. أخي بنحبها، أخي ما أدري معه، الله بيقول لي أحب ذي الآدمي، دعوة نبي الله إبراهيم. فالمسألة وما فيها اللي بيسمعنا الآن، ما احنا ما بنتجنش على حد، هل في الذي قلنا كلمة واحدة غلط، خطأ، سب، لا، هذا الواقع اللي بنعيشه
1: والذي عشناه كلنا يعني.
0: وليش بنقول مش من أجل نقنعكم،
1: لا بنزور ونتكلم عن فترة عاشة مدري كم قبلنا ناس، لا عشناها احنا جميعا يعني، وما مش حاجة تتخبى أصلا يعني، أنت وأنا وكلنا عشنا هذا الشيء. هل قد شفتم هكذا حشود بهذا الجمع الغفير، بهذا الإيمان، بهذا الإصرار، بهذه العزيمة، بهذه الثقة بالله عز وجل، ويخرجوا احتفاء لمولد النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
0: حبيب الله سر النصر،
1: ويخرج القائد يخطب فيهم ويجلسوا يسمعوا كلمته،
0: ونفسي لكم الفداء ومن صدق،
1: وهذه المحبة والألفة ما بين القيادة والشعب، ما بين القيادة التي توجه والشعب الذي ينفذ على أرض الواقع، بإيمان وصدق وإصرار وثقة بالله عز وجل.
0: ولا قال صف قولي، ولا قال بنروح بالدم نفتيك يا عبد الملك، ولا قال معانا انتخاب،
1: والمعاناة هذه هي المعاناة، والحصار ما زال.
0: أكد تمسكنا يا شعب، الشعب اليمني بهويته الإيمانية، بقضاياه المقدسة، وأكد أنه لا تنازل عن انتزاع حق اليمن واليمنيين من رأس العدو السعودي المتصهين العبد للصهيوني. ما بش عندهم مجامله ولا مواربه. تخيل السعوديه تدي له 5 تريليون للسيد عبد الملك، والله لو تدي له تريليونات الدنيا بكلها والاخره ما يتنازل عن حق مواطن يمني. ليش؟ لانه مبدأ رسول الله، أعزة على الكافرين، أشدة على الكفر، أذلة على المؤمنين، رحماء بينهم. ما بش فيها أصفاد، ما بش فيها أصفاد. وأنصار الله ما قد حكمش خمس دقائق لا حتى الآن، ولا دقيقتين، ولا دقيقة.
1: ما قد تسلمش فرصة.
0: هذه كهرب على الشرق قبل العدوان في العام الأول من بعد انتصار الثورة، عادوا يسلموا شراكة، سلموا شراكة. لا هم بتفاوضوا في فان بيك والله، وقرح العدوان وهم جالسين في طاولة واحدة بيبسلوكها في يسبروا الوطن ويحكموا الجمعة. وجاء العدوان ولا قد حكموا ولا ثانية. وتقولوا والرئيس المشاط، رئيس مجلس سياسي على، هو ذا رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، عضو المجلس السياسي، سلطان السامعي المؤتمري اللي في كل اللقطات وبيصفوا كفاء علي عبد الله صالح، مع احترامنا له بس من اذكر لكم شواهد، عضو في المجلس السياسي الاعلى، اغلب اعضاء من المؤتمر. النعيمي حق احزاب التحالف، مع تحالف مع من؟ مع المؤتمر، عضو مجلس السياسي الاعلى. حتى الوظائف، حتى قال السيد عبد الملك في 2017 قال انا اتحدى ان يكون لانصار الله في الهيكل الوظيفي العام للدوله 1%، 1%. وطلع علي عبد الله صالح بعدها بيومين قال الاخ عبد الملك قال انه انصار الله ليس يكونون في الهيكل الوظيفي العام للدوله 1%. اتفق معه، لكن بقيه الشعب، الباقي عند الشعب. من هو الشعب هذا؟ من هو يعني؟ لما فلاك تضحكوا على انصار الله مشغولين من 12 سنة بالدفاع. أنصار الله، عندما أقول أنصار الله يعني القوات المسلحة، ما قالوش هذا إحنا وقوات أنصار الله وما عبش جيش وقال خلوا الجن شعبية وإحنا الذي قاتلنا وإحنا الذي ضحينا. وكل هل قد بترتوا الشهيد بيشيعوا فوق علم المؤتمر، ولا أنهم كانوا يشرفوا علم المؤتمر وهم منعوه؟ ما باش لا بيصير جاهد واحد لو قدوا من أنصار الله مؤتمري أي لاحق بعد الزلط والوظائف، بس أي قاع مجاهد وهو مؤتمري يضقوا أي سر جاي ويقول ارفعوا الصرخة فوق جنازتي. فهم بيدافعوا عن البلد، صنعوا المعجزات، هزموا أمريكا، هزموا إسرائيل، نصروا فلسطين، ساندوا لبنان، ساندوا إيران،
1: كلها مواقف مشرفة.
0: واجهوا الطغيان، عفوا عن المرتزقة، ألف ألف مرة وما يزال باب مفتوح للعودة،
1: رغم التشويه، رغم الاستهداف، رغم يعني حتى العدو السعودي استجلب الكلاب والتافيه
0: تحالف اسبت 60 دوله، الدول الاوروبيه كلها، امريكا الشماليه كلها،
1: ما حككش اوروبا من طرفها للطرف
0: غطك وهزموهم. منهم هؤلاء ما بيصنعوا هذا يعني اللي بيتمسك بالله وبالثقافه القرانيه والرسول بنعجب بتشي جيفارا ونصراني قاعد الثوره الكوبيه، فيدل كاسترو، تشي جفارا، منو ذيك حق الهند، غاندي، ونعجبهم وذا معناها من من من من المال، من القرآن، من آل البيت. هزم العالم، ما نظرش ولا طلع ينظر، هزم العالم بقوة الله وبتمسكه بالله. ما لكم
1: هذا؟ البعض يجي حاجي لك يقول لك هذا ترامب سمخ، بتكلم على واحد مجرم سمخي، قاتل
0: سمخي، فلسطيني 150 ألف في غزة،
1: يجي يقول لك هذا ترامب سمخ، ما حد يقدر
0: سمخي يقصف حي عطان وحي نقوم ويحاصر اليمن ويمول هؤلاء الفلسطينيين ويغتصب القاصرات ويأكل لحومهم
1: ولحوم الأطفال.
0: فالمسألة وما فيها هؤلاء المؤمنين، أنا أقول لكم بيقول خليهم يشيلوا لهم 35 سنة. طيب إذا أنسلم بمنطقكم، احنا نبصر الأئمة الأطهر، أئمة أهل البيت في اليمن حكموا 1200 سنة، 1200 سنة من القرن الثاني الهجري للقرن الخامس عشر الهجري.
1: الأئمة الأطهر،
0: الأئمة أهل البيت
1: الذي بيقولوا قال الله قال رسوله، أيوة بإيمان.
0: ها إذن من هو حق إنه الذي
1: غير حكم السلاسلة، يعني أقصد
0: غير حكم السلاسلة، من الذي حق يقول يعمل موجب هذه المعادلة 35 سنة وما قلت لهم إلا كذا؟
1: ما احناش رأس برأس،
0: ما احناش رأس برأس. قال الله سبحانه وتعالى وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين. الأرض حق الله، ما إيش حق أبو أحد حكى من صنعاء ومن مكة ومن القدس ومن واشنطن. الأرض لله يرثها عباده الصالحون.
1: حتى السعودية
0: شوف، هاشتهتين نقطة بس قصتين لما بيقولوا
1: على أساس
0: أنصار الله وقيادتهم وهذا الشعب المؤمن ما دام في هذا التوجه. صحيح هناك أخطاء فردية، هناك فوارق في مستوى الإيمان، الثقة بالله، على مجال التقوى، الإنفاق، هناك فوارق، لكن يظل المؤمن. ليش بيقول الله يغفر لكم من ذنوبكم؟ بيجي الإنسان إنسان، الإنسان بعضهم إيمان يقول لك يا أخي ما عبد الله السيد كذاب لعفك السيد، قالوا ما رجال لا برجال بهذا الشعب كله.
1: صحيح
0: ظهر لك ولا قائد على من أهل البيت وحده مثل السيد الإمام الحسين ومن أعظم منه، ما عاد معه إلا 70 نفر، استشهد واستشهد أصحابه، ما زدفع لما يخذلوها الناس، لكن ما عقبت الناس، دارهم الله يزيد ومعاوية وأبوها أبوها الماوري ومكنهم لك دلك لطمة لطمة عبش فيها صفات يستاهلوا في الدنيا والآخرة. فإحنا أنصار الله عيسوا يحكموا لا يوم القيامة إذا استمروا بهذا المنوال، وهناك جوانب قصور مثل ما قصروا الصحابة خالفوا النبي ويجي قصور ويسبروا، والذي ما بيسبرش ما عي ضرش الأمة، أرحم الراح أنت تولوا يستبدل قومة من يصير مقلع مع الكلاب وعيجي الخزي في الدنيا وفي الآخرة. أما كمنهج وأمة وقائد يتحركون على هذا النهج، لا يأسوا يا عفافيش ويا إصلاحيين ويا سعوديين ويا أمريكي، يأسوا تماما، سيحكمون إلى يوم القيامة. لكن يا أنصار الله إذا رجعتوا تفعلوا مثل العفافيش، مثلا تتولوا أمريكا تسلموا أسلحة الشعب اليمني هذا اللي صنعتموها في ظل حاضنة شعبية من الصمود والتضحيات، تسلموها للأمريكيين وثنتين الأمريكيات تفجرنها. إذا قلتوا الآل قطوا آل سعود ثلثية الجوف، سمع فعل علي عبد الله صالح دلهم ذلك ثلثية الجوف وقع في عام 2000 اتفاقية الحدود. إذا قلتوا حلقي ابن عمك فليت يا أنصار، أقسم بالله لا يقع بكم أعظم من موقع بعفاش والعفافيش والإصلاح والقردب كلهم يا أنصار الله، ويعذبكم الله ويخزيكم خزي في الدنيا ما قد يخزاه لأحد من قبلكم. العفافيش يقدروا تحاكوا سيادكم هكذا؟ تقولوا لو تؤمنوا وتقعوا أوادم وتعودوا لله ورسوله أعزكم الله، ما تسترش تقولوا لهم هكذا، عاد تقول لهم الوجه الآخر. فالمسألة وما فيها، أنا هذا تجلياتي من المولد النبوي، ما سر هذا الخروج؟ والله ما الدولة واحد فلس، أقسم بالله ما الدولة هذه الملايين فلس واحد،
1: كل واحد خرج من تلقاء نفسه،
0: ما هو يبي خرجهم مواد الجنان، مواد الجنان ما هو،
1: أيوه والتوزلات حق الزين والتوزلات حق ال،
0: والله ما الدولة واحد قيمة لمبة، يلا بحملي يقوم أتقول لي كم كيف فعلوا هذا التجهيزات في السبعين؟ لأنكم مش أنتوا ما قد دخلتوا شان الإسلام حتى تبصروا الإسلام كيف بيفا إنه إنفاق بالتعاون
1: أنتوا
0: روحيتكم روحية أخذ، أما هؤلاء روحيتهم روحية عطاء، أنتوا ما استوعبتوش. إحنا ما بنحاكيكم مش هكذا من أجل نكهركم ولا نهينكم، أنتوا أخوتنا، أنتوا أخوتنا، وإحنا شيء واحد وبلدنا واحد. لو لم يكن إلا أنك يمني مولود في اليمن معك جنسية يمنية لك الحق،
1: نتعلم حسن على المرتزقة الذي معه، تعلمنا على التنبو على ذيك الأرفع على العلم في مران، رجعوا دفنوه هو أمنياته وأحلامها
0: ذلك الشكل المخزي، وذا إحنا من حق جهنم وملعون ورجل كلب، لكن حرام نحن تعلمنا، من اللي ما يتعلمش يعني هكذا يستهينوا باليمني؟ والله لو هو عوف كف ما هو، وبقى قالوا عبد الكريم الإرياني توفى خارج وهو معك مع عاصفة الحزم، حسين الأحمر توفى خارج ومع عاصفة الحزم، قالوا شي نجي نقبر في صنعاء، قالوا جاهم وقبروا هم في صنعاء، والله هم من إذا قالوا له ما بش هذا مع السعودي يموت في السعودية ويكبر في السعودية، من الذي يفتح لك فيه يقول ولا يقول قرارهم خطأ من هو؟ ومع هذا قالوا جاهم تفضلوا قبروا. إيش من أخلاق؟ إيش من رقي؟ فأنا اشتي أقول الذي يعطي نفسه مثلا أوسخ واحد مثلا مثل جميل شريان، عرفتوا اللي بيجي لاعنا يا جميل شريان، والله الذي لا إله إلا هو ما في قلوبنا عليك ذرة حقد، وإنما نتمنى لك ولأمثالك، لك ولأمثالك، أقسم حتى لطارق عفاش حتى لعلي محسن حتى المرتزقة مأرب حتى المرتزقة تعز والجنوب، أقسم بالله العظيم ما بنتمنى إلا أنه تجون يعني تدخلوا مع الحق، لا تهلكوا في مواطن الذلة والخيانة والعار، ما هو يعني السيد عبد الملك بيقول لهم معركتنا مع العدو السعودي، خلوهم يصيروا ملح الحوثي والسعودي، ليش تتحركوا انتوا؟ ليش تجيشوا انتوا؟ ليش تقطعوا الطرقات انتوا؟ ليش يعني ليش تشوهوا انتوا؟ يعني خلي قلتوا جت امريكا عطتنا الحوثي او لا رحلت لها امريكا بتجر اذيال الهزيمة. السعوديين يا اخي ليش تقولوا السعوديين ما ماسك عليك سيدي؟ هات من حق ابستين يلعن ابوه. انقول له ذكاء اصطناعي، والله ما نصدق. انقول لهم ذكاء اصطناعي يا اخي، هذا يمني ما ارمخ منه، وهذا ذكاء اصطناعي، هذا خرط.
1: حتى احمد علي
0: الكل النبي صلوات الله عليه وعلى اله قال فلعلك باخع نفسك، يعني اجر الخنجر وتشط بطنك من القهر. قال يعني قدك لهذا الحد، يعني لو تشيد تتخلص من هذا العذاب اللي بيعيش ألم نفسي. الرسول الله كان يعيش ألم نفسي، بيبتلهم بيموتوا وبيقتلوهم على الباطل، وأنا رسول الرحمة، أنا أرحمه. فإحنا بنتعامل معكم بهذا النفسية، لكن واجبنا أمام شائعاتكم أمام تشويهكم أن احنا نرد وبقوة ونوضح للناس، لكن في نفس الوقت لتعرفوا عظمة الإسلام الذي تجسد عظمة هذه المسيرة. المسيرة ما يحق حسين بدر الدين الحوثي، ولا يحق عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولا يحق أبو أي واحد. هذه المسيرة مسيرة رسول الله، مسيرة الأنبياء، مسيرة واحدة هكذا: تسليم لله، مقاتلة الطغيان، نصرة المستضعفين، إقامة الحق، إزهاق الباطل. هذه مسيرة ما فيش فيها كلام. الملازم قدرنا 20 سنة من حين السيد حسين الملازم، ولا لقيتوا فيها حاجة للمال، كذب على نفوسكم وعلى الناس. أقصد يعني متى نقول هذا الكلام؟ هذه التجليات، هذه ما بلا في مناسبة عظيمة جامعة، في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد رسول الله خاتم الأنبياء المرسلين. لا أعد تقول لي أنه هو حوثي، ولا أنا أقول لك هو إصلاحي، ولا تقول لي هو من صعطة، ولا أنا أقول لك أنه عفاشي. هذا رسول الله، من يفتح لك فعليه. هذه مبادئه، هذه قيمه. والله ما في قلوبنا حقد على حتى على علي عبد الله الصالح. يعلم الله ويشهد الله علينا أننا تألمنا لمقتله بتلك الطريقة. كنا نتمنى يعني رئيس دولة. السيد حسين كما روي لي من أحد المقربين منه، سافر القاهرة وهو عضو مجلس نواب في العام 93، وهو يعني معارض لسياسة علي عبد الله، بسبب الوضع الخارب قال ما عبد الله نجرب السياسة، نترشح نغير الرؤية، هذا الدولة، هذا الخراب، هذا العمالة. بسر واحد مصري كان به يعني صورة لعلي عبد الله الصالح، كان لأنه اليمنيين في الدكي هناك مقتربين خير صورة لعلي عبد، وأنهم بيسخروا بصورة علي عبد الله الصالح وتكركر. أنتم من اليمن، من بلاد ده الفاعل، ده التارك. كما نقل لي من هذا الشخص أن السيد حسين تشاغذ هو المصري، تشاغذ هو قال بعدها بيقول السيد حسين يعني ما خلي العنو ملعون، قال ماشي. قال هذا يعني رئيس دولة اسمها اليمن، يمثل اليمن أيا يكون، قال بيننا احنا عن تحاجة ونتصارع، أما أنه واحد يهين رئيس يمثل رمز اليمن ماشي. أتقولوا هذا القصة كذب. طيب السيد حسين في ملزمة صرخة في وجه المستكبرين، أو ملزمة خطر دخول أمريكا اليمن، قال بالحرف الواحد قال حتى السيد حسين قال بالحرف الواحد في الملزمة، قال حتى الزنداني وهو من نكرهه نرفض بأن يسلم لأمريكا بذريعة أنه إرهابي. ونحن هذا السيد حسين قال هكذا: حتى الزنداني وهو من نكرهه نرفض بأن يسلم لأمريكا، لأنه قالوا لعلي عبد الله اشتوى الزنداني لأنه في قائمة الإرهاب بعد حق 11 سبتمبر برجية التجارة العالمي. قال السيد حسين قال حتى الزنداني وهو من نكرهه نرفض بأن يسلم لأمريكا بذريعة أنه إرهابي. قال لدينا قضاء هنا في اليمن فليحاكمه. قال ونحن فيما بيننا فلنتصارع. قال ولنفعل كما يفعل أباءنا واليمنيون الأوائل والعرب الأوائل، من كانت لديهم قيم، العرب في الجاهلية. قال متى ما أتى، ما قال يتصارعون فيما بينهم، ومتى ما أتى طرف ثالث هو عدو للجميع اتحد الناس جميعا لقتاله. كيف نجد مبدأ القبيلة ونجد مبدأ الدين؟ هذا السيد حسين، هذا المسير، هؤلاء أنصار الله، هؤلاء من حوافه. تقوى الله في نفوسكم، وتقوى الله فينا، وتقوى الله في رسول الله، وتقوى الله في قرآن في قرآنكم،
1: وتقوى الله في الآيات التي تجلت لكم خلال 12 سنة، وتأملوها وراجعوها. وهناك آيات ومعجزات حلق علينا العالم بكله. العدو السعودي والحاجة فعل تحالف 18 دولة، التحالف العربي على قولتهم، يعيدونا إلى الحضن العربي. اتضح أنهم في الحضن الصهيوني، أنهم صهاينة مش في الحضن، انهم احضان للصهيونيه
0: بعد حق غزه. اقسم بالله العظيم ما تتخيل شنو باليمني قاتل هذا السيد القائد او انصار او الذين وقفوا الى جانب غزه بتلك البطوله وصواريخ والطائرات والطفحات.
1: يعني تكشفت امور كثيره
0: هذا الملاحه الدوليه تخلق لا حكى سفن بعرض البحر بتخطاء حق النفط
1: ويعني يبينوا وجوههم القبيحه يعني يشوهك يكون ناضق للعدو. هو المرتزق اليمني يشتغل بدل السعودي وبدل الامريكي وبدل الصهيوني عملهم. العدو السعودي تحالف جمع 17 دولة وهم اكثر من ذلك، وبعد تحالف اخر التحالفات ما هو تحالف ب 14 دولة، وجلس يومين وفعل تحالف في تركيا. أنا 7 و4 كم جينا؟ 7 8 9 10 11 12 31 دولة خلال 12 سنة العدو السعودي، وباكستان وتركيا والصومال، وجالس بيحشد وجالس بيبحث عن تحالفات. يعني لو استخدم عقله وعرف بغلطه مثل ما قالت وزارة الخارجية في بيانها ستكون الكلفة أقل. الله. بس عكي والدي من دف يهودي السعودي من دف يهودي. ويبدو أن الكلف على العدو السعودي ستزداد فيما قبل ما بعد المولد ليس كما قبله.
0: سبحان الله، بركة رسول الله وبركة القرآن والانتصار لهما. إن تنصر الله كيف ننصره؟ كيف ننصر الله وهو الله من له القوة جميعا؟ أخطاء يعني انصر رسوله وانصر قرآنه في الدنيا واعمل بهما وثق بالله ثقة كاملة مطلقة، ولا خلاص فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم بس والباقي علي. ما عاد نشتي أكثر من هذا، ما عاد نشتي. أنا بين تخيل نفسي أسرع طلع والله دائما أحط نفسي في موقف الآخرين يعني، وأقول طيب أنا من لبس هذا بكله يعني عاد أنا راضي لو ما بشجنه ولا نار ما عاد بواحد بوشي يعني عيب
1: يخزي.
0: عيب يعني
1: يخجل
0: يعني هؤلاء. وأنا واضح إني مع الصهيوني ولو ضحكت على روحي ولو ما بيش. وكم تجل هؤلاء الناس اللي كانوا مع المرتزقة واليوم مجاهد عظيم وثبت صدقه. بعضهم قد كانوا مع المرتزقة وجاء مع الأنصار وقاتل واستشهد. أسير سعودي أسروه في جيزان وبصر قالوا الشيء يرجع مع صفقة التبادل ما رضيش يخرج. قال والله ما أرجع سعودي. وشيعنا جمعة في مقبرة سعوان سعودي أسير سعودي وصوره داخل المملكة بالعقال. يعني ما شاف أخلاق الناس كيف يتعاملوا مع الأسرى أسرى العدو، أخلاق النبي أخلاق القرآن. وشوف كيف يتعاملوا مرتزقة مع المسافرين أي بيختطفوا من الطرقات. تخيل لك من الأسرى بيسعف يقرقع فوق ظهره جريح من العدو اللي جاي يقتله يقرقع فوق ظهره ويضمط له ويدي الكاتو ويدي كدمته ويدي. هذا أخلاق النبي ولا ماشي؟ هذا الأسير السعودي تأثر وما عاد رضيش وقاتل مع أنصار الله في الجبهة حتى استشهد ومقبور في مقبرة سعوان ما أتذكر اسمه بالضبط. وشيعنا والصورة حق برواز الشهداء وبالعقال. حجج وافية. فالذي عادهم في عرض الطريق اتقوا الله، وإن ما عادوش فقدوا عمى بصيرة. وقدر رحم الراحمين يعني داري نفسيتهم تدنست حتى أصبحوا من أصحاب جهنم ما لها لا جهنم ولا عاد يقدر جهنم طهرها. كلما أعيدوا منها كلما قالوا ربنا رجعنا نعمل صالحا وردوا للدنيا من جهنم لعادوا لما نهوا عنه. قدوا خلاص صهيوني يدخل جهنم يشوف جهنم بعذابها بهؤلاء. قال ربنا أرجع لك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أي رجع للعمال والوساخة والقذارة والهذا ما عاد بيجسوا خالد من جهنم ما عاد تقطع حتى جهنم فيهم. وين بيتكرر مصيره أنه من أهل جهنم بفعاله في التنين. فالذي عاد يلحق نفسه ويدرى أن عب المجال يغفر الله رحمه الراحمين يقدم، والذي استمر مع الطرف الآخر مع الصهاينة والسعاودة ادروا انه من حق جهنم يحرقوا والد والدي. انا كلمتك من النجيمات صح؟ قل لي من كنا بنكبر اليوم؟
1: والد زميلنا رحمة الله تخشى
0: بالضبط يا أستاذ عبد الله. هنا أمام جمهور إذاعة سام برنامج يجمع شعورهم أمام أبناء شعبنا وتلك الملايين التي خرجت للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، باسم مجلس إدارة إذاعة

0: المناضل الصابر المضحي. ليش بنقول هكذا؟ لأنه وضعنا في إذاعة سام المالي صعب جدا صعب جدا. لا تخيل أنه من صار الله يغرفه لنا، أقسم بالله أن احنا بنعاني معاناة لا يعلم بها إلا الله. وهذا رئيس قسم المخرجين، يعني معك في الإذاعة المذيع والمخرج، هذا سعما تقول الرأس الماكينية حق الإذاعة، رئيس قسم المخرجين، ويعاني من مع من يعانون ويكافح. قال لي اليوم يا أسر، قلت لهم مقصرين معك. قال يا أسر حمد والله لو ما عبه ما ناكل، لا أفزع في الليل الأظلم. قال هي جبهتنا وجهادنا يا أسر حمد. قالوا احنا دارين بدور إذاعة سام
1: سلام
0: ما الله. تحقق من خلال أثيرها بفضل الله سبحانه وتعالى وتأييده وتوفيقه من من من مؤازرة عظيمة للانتصارات، للصمود، للثبات، للوعي، للثقافة. قال والله أجي في الليل الأظلم. قال لو تدعيني الليلة وده احنا بنقبر بي لا أجي.
1: وعمل في مختلف الظروف سلام الله عليه.
0: إنه الزميل المهندس محمد أحمد حسن الفرح، اللي بتسمعوه في كل ليلة كل خميس في برنامج مجمع شاوروم. احنا بنقول من الإخراج محمد الفرح ونيازي الرازحي، واليوم ناب عنه مشكورا تلميذه الأخ المهندس صهيب الجرافي، حفظك الله يا صهيب، لأنه علم من جاء بعده من المخرجين وما يزال شاب طبعا، وهو ابن البكر الأكبر لوالده. فاليوم توفي والده، والده كان موظفا إعلاميا كان في صحيفة الثورة، اليوم جاء العاملون في صحيفة الثورة وبيكلموني عن والده يتوفي. قالوا كان ما يغثي مخلوق أبدا أبدا أبدا.
1: أحمد محسن محسن الفرح
0: الله يرحمه رحمة واسعة. محمد كان طايع له طاعة سبحان الله العظيم، لأنه عانى في المرحلة الأخيرة والده من مرض عضال وتكاليف كبيرة، والله العظيم أنه كان يوصل الليل بالنهار من أجل يصير يشتغل كذا وما تحصله في علاج والده. ما قصر معه الأمانة، طاعة هنا أكبرتها الأمانة، أقولها شهادة لله.
1: أنا كنت أدعو له وأقول له الله يكتب لك أجر طاعته.
0: أيوة، حتى أنه أمس الليل الساعة 12 رسل رسالة بيستأذن أنه اليوم يستلم بدل الصهيب أبوه في العناية. أنا تألبت، قلت يعني أنه لما يجي واحد سمع تقول متعود عليك كبالة كل خميس تمام. صهيب متمكن، حتى ما هم بداية الحلقة مش أنتوا دارين أنه مشو محمد الفرح، ولا أنتوا دارين أنه صهيب اللي بيخرج الحلقة اليوم. عرفتوا كيف؟ كلهم أصبحوا بنفس المستوى من التمكن من الإبداع
1: روحية.
0: لكن لما يجي محمد الفرح ما بحد بنحس الجو ناقص ناقص. فأنا تألمت أمس، لكن لم أتوقع أن والده توفى بعد ساعتين من رسالته. قال لي يا أستاذ حمود الوالد توفى رحمة الله تغشاه كذا.
1: وكان يحضر معنا
0: والده مريض،
1: والده مريض،
0: وطبعا هو يعني وحيد، يعني هو معه محمد مع أخ أصغر منه. طبعا لا تفتجعوش مش شوفه يدوس هذا الجرس خاص لحاجة معينة مش ضروري تعرفه. فمحمد الفرح يعني مع أخ كان بعيد ما كانش الموجود اليوم في صنعاء، فإذا بالحزن عليهما. لكن تخيل أنت وحيد مع بالله، أنت وأبوك توفى اليوم، فإحنا أخوتك يا محمد، وإحنا أبوتك، وإحنا أهلك، وإحنا وكل مستمعي إذاعة سام وهذا المسيرة وهذا الملايين. وفقد الأب أنا مجرب له، وعبد الله مجرب له، والكثير من الناس مجربين له. ولو قد أبوك مقعد، ولو أبوك مريض، ولو أبوك بخير، ولو أبوك فقد الأب، هذه الذكريات كل شريط الذكريات مع أبوك من حين تبدأ تعي الأحداث في هذه الحياة وأنت أبوك أبوك أبوك. لو ما يشتري، لو ما يدي، لو ما يربي، لو ما يفتجع عليك، لو ما يشعفك، لو ما يدرسك، لو ما يعلمك
1: في باب البيت، لما تسمع دكته،
0: لما دكته، رائحته، صوته، نظرته، احنا مدركين يعني حجم الحزن الذي ينزل بالمرء عند فقد أبوه، وهو عند فقد أمه، أو فقد أخوه، أو فقد يعني كل شيء. فإحنا معك يا محمد. طبعاً أنا أقول هذا الكلام إنه أنك متأزم، لا لا الحمد لله شاكر، لكننا شيء نقول لك إن إحنا دارين بمدى الحزن الذي تعيشه، فإحنا نشاطرك هذا الحزن ونواسيك، ونقول لك عظم الله أجرك، كتب الله أجرك، رضي الله عنك، وما قصرت معه. أنا قلت لك يعني أنت ممن أذهلوني في طاعتهم لوالديهم للأمانة، ويحفظ لك والدتك ويديمها لك.
1: مش فيها وقل عثرتها يا الله.
0: يا الله. وهذا عزاؤنا من إذاعة سام ومستمعيها ومن من يحبك يا محمد الفرح.
1: وما شاهدناه من طاعة الزميل محمد الفرح مع مرض أبيه ومرض أمه أيضا، فكان صبره واحتسابا نسأل من الله أنه يكتب له أجر طاعتهم يا الله. الذي عاد أمه وعاد أبوه نقول له بر بهما، بر بوالديك.
0: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله كيف قرنا طاعتهما وبرهما مع العبودية له. ويا ولدي لك ولدك
1: إي بالله، والذي فعلته فعل لأبوك أي فعله ولدك مثني مثلوث
0: بتسخير الله
1: بإذن الله.
0: واجمع شعورهم من إذاعة سام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف، تستمر الفعاليات ومستمرون. عظم الله أجر أخينا محمد الفرح، حفظ الله أخانا صهيب ومعه الأستاذ نياز الرازحي كالمعتاد، فرس الرهان مع الأستاذ محمد الفرح في كل خميس، والأخ عبد القادر محمد أيضا مخرجنا العزيز الرائع، كل الزملاء والزميلات في إذاعة سام. هذا الوفاء أقل الوفاء منا جميعا ومن المجاهد مع الله ومن كل الأحبة. وسنمضي في فقرات حلقتنا بإذن الله سبحانه وتعالى ليلة من ليالي الله
1: بإذن الله
0: حتى مطلع الفجر.

0: أنت بتعقل ما بين أقول لك؟ بين أقول لك الوقاية خير من العلاج.
1: وأنا بين أقول لك من أي ناحية؟
0: من كل النواحي.
1: إن لا تكون حنبلي، الدنيا مسلمة.
0: من قال لك إن الدنيا مسلمة؟ وأنت ملغبث مع مرتبة عدم النظافة الشخصية حتى على هذا المستوى.
1: ما لك ملكم للدنيا كش يا أصل عبد الله صلي على رسول الله.
0: لأنك مش مقدر للأمور وبتاخذ الأمر بطريقة بتعكس عدم وعي، عدم معرفة، عدم تقدير المخاطر.
1: إن هذا كله عدم عدم عدم كلهم فيني يا أصل عبد الله، لأني ما رضيت أغسل يدي قبل ما أتناول الغداء. ما لك صلي بعد أنا بترتك خرجت معك وجريت المصروف أنت من السوق، أطمت النظيفة، البيع النظيفة، الأمور والزوجتك المصون غسلتهن وكل شيء نظيف، مالك والجرجر نظيف يعني ويدي نظيفة. قصدي أنا كل إحنا ماشيين في السنة.
0: وما دراك إنه تم الطهي الجيد وغسلها جيدان وما بش فيهم بكتيريا، وأنا داري إنك تقول إن أنا شكاك وإن أنا شتي أتي لك المرض وما بش على قولتك الدنيا سلامات.
1: ما عدل تمرضني وتدي لي حاجة يعني فيها مرض ما في بيتك يعني أنت.
0: بنادم ضعيف عندما تحرص على النظافة الشخصية الصارمة، تغسل يدك قبل وبعد حتى على مستوى دخولك الحمام وخروجك من الحمام.
1: ما اختلفناش هذا الذي بنفعله، لكن دحين فجعتني من السلطة هذا يعني كيف تدي لي سلطة ما الشيشة كلها ما هو ما فجعتني أمانة. تقول لي ابن آدم ضعيف ويمكن يقع فيها. أنا قصت
0: فجأة وانت بخير، فجأة وانت بخير متعافي يجي لك إسهال حاد. إيش معنى هذا؟
1: وقد غسلت يدي.
0: أيوة وقد غسلت يدك
1: يعني لقبث بحاجة تتلي يعني حاجة لا لا لا بطني ولا ما هو
0: معنى ايش معناه
1: عشر سنين بيحكونا هذه الاسهالات المائية واسبابها
0: منها الكوليرا.
1: ابرز سبب قال لك منها ابرز سبب الكوليرا. انا كنت ما كنت اصدق اول ما قالوا الكوليرا، كنا نسمع سما تقول كأس العالم هذا في البرازيل في كذا الكوليرا هذا في افريقيا. كنت اقول يعني حاجة ما تجيش في اليمن لو ما شفناها في ظل العدوان وما نشرها العدوان. فتفاجأت عندما أصيب أقربائي وسط البيت من أبنائنا من بناتنا. أنا أصبت من ربة بس لفيت نفسي والله أنه شيء لما يقول لك يعني فجأة إسهال وقيء يعني
0: ما يتوقفش
1: يعني ما يتوقفش ما هو الجنان يعني. لو ما قلنا يا خلق الله شرب غبغب بما قالت ما تغبغب بما بصرت ما قالوا أمس في التلفزيون قلت ما قالوا ضروري المستشفى أجي لفشل كلا قلت فشل لما ندخل نقرأ ونبصر يعني. دخلت أنا حساب المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
0: شوف وهذا هو أهم حاجة، ربما أنا يهمني هذا الشيء إنه الناس يعرفوا، أن يعرف الناس متى يكون الإسهال علامة خطر. أنت عارف ولا ما شنت داري؟
1: قريت شوية لكن ضروري ما كنت ذكرني.
0: أي حين تعرف أن الإسهال هذا خطر ويجب عليك التوجه للمستشفى.
1: ذكرني أمانة.
0: أهم ما يميز إسهال الكوليرا أنه إسهال مائي غزير شفاف يشبه ماء الأرز. قد يتجاوز 10 مرات في اليوم.
1: يعني الماء بيخرج من الجسم. والآدمي بكل ماء من طالع على نازل.
0: في الحالات الشديدة قد يصل إلى 20 إلى 30 مرة.
1: ولو ما بيشطرش.
0: إسهال حاد
1: يعني قدو
0: الجسم قد بيفقد
1: قدو بيخرج
0: عناصر أساسية
1: قدو بيخرج الماء يعني من فمك ولا من
0: أو حتى مرة كل 10 إلى 15 دقيقة يعني في ربع ساعة.
1: ما عادش طبيعي.
0: يجب التوجه للمستشفى في حال ما وجود إسهال مائي غزير بعدد مرات كبير أكثر من 3 إلى 5 مرات.
1: ولو بنعوض سوائل
0: ولو بتعوض
1: أيه
0: خلال الساعات الأولى سواء بوجود قيء أو لا.
1: يعني
0: بتطرش ولا ما
1: بتطرش مع السهل وما بيش
0: السهل خطير.
1: نلا خم بني بينك أنا لو وقع بها كذا حرام لا أستحي يصير المستشفى. ما هو قال لك سهل نعيب يا رجل
0: هذا مرض إحنا والله غاجي حكاك. هو هذا أهمالك وحكك عدم تقدير حجم المخاطر.
1: محمد شرف قال إسهال
0: ما يقع
1: عيب يا أخي عيب
0: ما عيب من أي ناحية مالك تشتي مرض تفصو تشتي سعله ولا ماشي ولا عرجه ولا ما
1: ماشي حالف في حقي في مركز البرستيج يعني
0: ابن آدم ضعيف عدموت. نقول لك بنادم ضعيف.
1: أنا موت فيها موت.
0: آه فيها موت. كيف تتعطل الكلى حقك؟
1: أوف يعني وقع أنا من أكون أسير عمل غسيل كلوي هذا إذا عشته كيف؟
0: عند ظهور علامات الجفاف مثل عطش شديد، قلة التبول، دوخة، تسارع نبض، برودة الأطراف، أو هبوط الضغط.
1: أوب أوب أوب أوب أوب أوب. يعني المسألة فيها موت ما أبش فيها.
0: إذا الصفحة. كان المريض طفل أو كبير سن أو مصاب بأمراض مزمنة حتى لو كانت الأعراض أخف توجه إلى المستشفى. إذا كان هناك جي متكرر طرش بجانب الإسهال حتى ولو كان الإسهال أخف غزارة.
1: إن لحظة أجي هذا بكل الطيني لازم جد سلطة وأنا بنا يعني
0: متقلب كثير يا بيجي
1: لا كيف ما عيتمش ما عيتمش ما حياة الناس لا كسي خلق الناح رحم الراحمين خلق الطمطصة والقشمي والبيعة والجرجير والكذا خلق كنها كذا فيهن كل لا
0: ماشي
1: كم ما هو
0: قليلين الدين الذي بيسك والمزروع
1: لحظة إن في أمريكا
0: أنا عندنا
1: سعود إن عينه
0: أنا عندنا
1: ييه بنقول لك أنا من أول الهدر بنقول لك العدوى النشرة الكوليرا سكبوا يعني فيروسات وكوليرا في الآبر الارتوازية حق المناطق والكذا وافتضحت الخلايا أنهم فعلوا لنا في كوليرا في الآبر.
0: وهناك من بيسكي المزروعات يا سيد الناس بمخلفات الصرف الصحي. أتصدق
1: مخلفات الصرف الصحي إن هذا يجي ما في صحاته وكيف
0: ما في ما
1: هذا صرف صحي وفي ما في يصرفوهن صرف كسي أنا ما تقول بيسكهم ما يقع بيسكهم بمياه صرف صحي يعني بيصرفوا لهم مياه صحية
0: الصرف الصحي حق العزك الله
1: حق الأغنياء اللي
0: يغنوا أي أنا أغنياء
1: كسي أنا بيسك شوف شوف يا أستاذ أنا ما أناش غبي إعلامي كبير ومعروف وأنا فهم كسي بسر مياه الصرف الصحي مياه تمام معروف المياه لكن بمياه نظيفة بمياه وسخة لكن الصرف الصحي ما عاجش يصرفوا حاجة مش صحية بسر صرف يعني صرف هذا أكيد إنه من وزارة الصحة بيصرفوا المياه هذه يسكتوا بها
0: الصرف الصحي في شكل ثاني كيف أزيد أقرب لك
1: في مشمعة مياه الصرف الصحي قصدي أنا بقراها دائما وأقول بارك الله فيهم الله يكتب أجرهم صدق بيهتموا بسلام المزارعين اللي بيسقوا بمياه الصرف الصحي بشركة بيهتموا بصحة المواطن لا يجي لهم كوليرا ولا يسببوا على الناس أمراض أنا من الذي بيسقي لك ما مشو داري ما بينها من رأس الوايت من رأس البير هل أنت بتأكد ما بشو كوليرا أما هؤلاء بسر على أمانه وعلى أخلاقه وعلى
0: الصرف الصحي
1: أوه أوه. إذا من علم من
0: الشيء الأذى في شكل ثاني
1: الأذى يجيبكم أنتم تشوفوا الإنجازات الرائعة بتتحقق هالدولة
0: ما تقول ما لك أنت
1: دحين
0: أنت تقول لحالك
1: لحظة لحظة الصرف الصحي ما تصرف ما تصرف لا ما الدولة كم جهة المواطن يصرفوا لهم ماء صحي يسقوا به مزروعات مخصصة ولهذا بتجيوي غالية صدق ولا دحين أنت من شتيت هذا إذا أنت من حق الصرف الصحي بسم الله قرب ناكل والنوم
0: دحين كيف أفهمك كيف الصرف الصحي
1: صحي صحي صحي
0: مشو صحي مشو صحي بيسموه هكذا ما يسموه يعني الأذى البراس الباو
1: ما الكلام خطير للأمانة أسمع أنا إعلامي يجي 25 سنة ما أبش صفات طلعني يطيس فيها مليلة إيه ما أبجي نشلعب بانا إحنا اسمع مياه صرف الصحي أنا فاهم إنها مياه
0: في مشمعة
1: يصرفوها صحية يسكوا بها خضروات معينة
0: ما أبش
1: وأنا بقول هؤلاء بيض الله وجيههم ليش بيعاكوهم
0: هذا البعض بيقول لك سماد
1: أنا وقفت معاهم أنا بنا وقف معاهم ما دافع عنهم
0: ليش؟
1: رعية بيجاوبها بوزارة الصحة بوزارة الداخل بيقولوا بيقولوا يا أستاذ حمود بالله عليك يا أستاذ حمود تحاك طلبوا رسالتنا للسقادة بنقول مالكم بيقولوا احنا بنسقي حقنا الخضروات لأنه يعني بمياه الصرف الصحي يقول لهم منعم ما ما ما ما ما يشتم منكم، قلوا لزلجونا لجنة، لزلجونا يعني مفتشين، درسونا طقم نتوفونا جهل محبوسي، وأنا أوقف معهم
0: وأقول أنه بيأتي إلى الأمر.
1: لحظة أنا كنت أفهم أنه مياه الصرف الصحي أنه بيصرفوا لهم مياه يسقوا به لأجل كل المزروعات الصحية
0: بتصرفها الدولة،
1: وأنه طلع مياه الصرف الصحي مسمى للمجاري.
0: أيوه
1: تضحكوش، المسألة خطيرة.
0: وهذا الأمر هذا الذي بتجي لنا من أين؟
1: لحظة مياه المجاري، مياه يعني يعني الذي بيدخل في الحمام أنت، الماء في بطنك من أذى، من وسخ، من أيوة، بول، من براز،
0: من قاذورات،
1: من قاذورات، المريض مريض، والمفيرس مفيرس، والقذر قذر، وال يعني كل، وما بيخرج من المستشفيات من دم ومن أشلاء ومن بلاوي، وما بيخرج من عقاقير، من وسخ، من سموم، يعني هذا كله اللي بيصير في المجاري هو هذا الذي اسمه مياه الصرف الصحي.
0: ايوه
1: اوه افتهم لي ذا الحين ليش سموها صرف صحي،
0: ايش معناها؟
1: الله المستعان. انا شوف يعني ليش
0: سموها، بقول لك في شكل ثاني،
1: يا عيبه يا عيبه يا عيبه، الحين افتهم لي ليش سموها، ظهر لي ليش سموها الحين مياه الصرف الصحي المجاري، والمجاري ليش سموها مياه صرف صحي؟ بيصرفوها هذا الأوساخ من الناس ومن المدن، يصرفوها عن الناس. ليش هذا يكون، هذا الصرف يكون صحي للناس، يعني يبعدوا هذا الأذى من الناس إلى مناطق بعيدة، وبعدها هناك محطات معالجة كذا، هذا أمر ثاني. لكن هؤلاء بيسكوا الطماطيس
0: بمخلفات الصرف
1: بالمجاري،
0: بالمجاري
1: بما بيخرج من البيوت والمستشفيات،
0: أيوة بتقاتلوا عليك،
1: والكيماويات والمصانع،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وقال لك ما كوليرا، بس كوليرا من ولا أنا بنحاكيك من أول، من العدوان، من أمريكا، من إسرائيل، من السعودية، من ونا من بتو من هنا، من هنا، من اليمن، من اليمن.
0: أيوة بن الحارث.
1: لا أنا مش مصدق، والله ما أنا مصدق. بن الحارث، بن الحارث،
0: بن الحارث
1: من احدى اكبر قبل اليمن، ولاء وتضحيه وانفاقا وقوافل وفزعه وايمان وقبيل واخلاق، ومن عندنا كلها بن الحارث كلها.
0: يعني شوي منهم مش من كلهم، مالك انت تعلم.
1: والله ما هم منهم، واقطع يدي من هنا لهم بن الحارث، انهم مخرجيين ودخيل على بن الحارث وعلى القبيله وعلى القبيله اليمنيه وعلى الشعب اليمني وعلى الاسلام. بيسكوا الطماطس هذا والكبزر
0: والسلطة والمزروعات،
1: بيسكوها بالمجاري،
0: بيسكوها القات،
1: لأنه فعلا مياه الصرف الصحي المجاري بتمر من هناك من زمان، مش مساكنين عندها قبائل بن الحارث، هي بتمر من طرف منطقة بن الحارث من صلاة المطار. وقبائل بن الحارث ساكتي؟ لا والله ما يقولوا حاولنا، ما حاول معاه، ما حاولنا، نكاف قبلي. أن تذكر قبل شهر وأنت بتحاكى في إذاعة صنعاء يا أستاذ عبد الله، ومعك على الهواء في إذاعة صنعاء، تذكر؟ لأن وأنا بنسمع أنا كان قصدي بتحاكى موضوع المجاري، ما دراني إني مياه الصرف الصحي. تحاكيت أنت والدكتور أحمد الزبير، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات بوزارة الصحة والبيئة اليمنية، وبتحاكي من المجاري ولي بيسقوا بها. أنا قصدي إنه مياه الصرف الصحي ثاني والمجاري ثاني. أنت تري كم أرقام أعلنها مما بيحصل، وقال أن لديهم الأدلة في وزارة الصحة، إنه هذا المزروعات الطمطسة والبصلة والسلطة والخيار، كل شيء اللي بيزرعوها في منطقة بن الحارث هي السبب الرئيسي والمصدر الأول لانتشار الكوليرا في اليمن، مش بس في أمانة العاصمة بل في العديد من المحافظات اليمنية، لا الحديدة، لا حجة، لا تعز، لا دمام، لا المحويت، لا صعطة، لا كل المحافظات اليمنية. قال تتبعوا هذا الأمراض وأسبابها من أكلت، قال متى السلطة في دمار، في تعز، متى طمطسة، في صعطة، ويشلوا بقية الطماطيس من الكيس نفسه ويفحصوهن، فإذا بها من مزروعات بني الحارث. قلنا لهم، قالوا به في أب، لكن أهل أب منعوا، بدأوا تعظوا وقلت الحالات بسبب سق مياه المجاري في إب، والأمور منضبطة وماشية. هانا قالت لي يا فالته هذا مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات بوزارة الصحة والبيئة، هذا قبل شهر في إذاعة صنعاء بتحاكي. أنا والله أنا مصطوم، اسمعني، لا يمكن أسمح لك ولا لغيرك أنه ينتقص من من من أخلاق وقيم وقبيلة قبائل بن الحارث. هذا أولا
2: ما بنتقص من أحد، بنقول لك
1: لكن
2: كلنا ضد هذا الشيء.
1: إذن ما هو السبب؟ ويا أما بالتكسير من الدولة،
2: قالوا
1: والله إحنا بنتحاكى وقد جمعناهم وحاكينا مشايخ قبائل بن الحارث وما نشيش الدولة تتعطى، قالوا اقتتال داخلي، الحوثيين بيتقاتلوا وتقوم تخزي ما يا أخي، هذا قتل. كم من ناس أنا عرفت أنهم ماتوا بالكوليرا التي جتنا المجاري، ما أنا اشتاري أني من الصرف الصحي
2: نأتي خورها كذا
1: أمانا. ما فلان ساعة البدر في 18 سنة ساعة البدر
2: شبه.
1: ما هو قالوا سعفون المستشفى في إسهال ما رش يصير شلوا قد عوضوا له في البيت، ما هم قالوا ما لحقتوا قد في فشل كلوي وجلس يجي يستشر يغسل ومات وسوت ضمر ضمر ضمر ضمر، ما هو هذا؟ وكم قد عرفنا من الناس
2: مشان قلت يعني واحد يخجل انه يسر يقول ما في حمود شرف قال في
1: شاسير شاسير شاسير، لكن للممرض اصلا واحد
2: نبصر مصدر العله من اينه،
1: قالوا واحد من بني الحارث قتل واحد مرحب. بني الحارث بكلها قدمت صعبه وربطت وسلمت الارحب مع معبر النقا، هذا صاحبنا القاتل وهذا معبر النقا وما حكمته بيرحب مشرفين. أما هذا اللي بيقتلوا شاعب، المفروض بني الحارث تصير تربطهم واحد واحد. أقسم بالله العظيم أنهم ممن يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
2: بهذا
1: سقي المزروعات في بني الحارث أو في طرف الدنيا
2: أين ما كان،
1: هذا من إفساد من السعي في الأرض فسادا، ما فرقنا عن بني إسرائيل. الذي يسكت على هذا الباطل مش إلا من قبيلة بن الحارث، أي مواطن الدولة وزارة الصحة مواطن في عدن في حضرموت يسكت على ما يحصل في بن الحارث أو في أب أو في أي منطقة كانت تسقى مزارع بالمجاري.
2: الله
1: ما عبنهم شلبول والبرز يا صد عبد الله، بيخرج من المستشفيات بلايات الصديد والقيح والعمليات والدماء والفيروسات والعقاقير من الصيدليات من شركات الأدوية والتصنيع كيماويات، طلع الله. لك صنافير في عيونك آه. ما هو هذا أسر عبد الله؟ إنما عاد عمنش على روحي في صنعاء ولا في أمانة العاصمة فيها 7 مليون نسمة، وقد بيوصلتم تصمم بني الحارث لا سعطة لا عدن لا تعز، وأنا كيف عاد أعمل على نفسي؟
2: ما بقول لك
1: عاد تقول لي بطل ما شبطوا شطمتصة ولا شبطوا البيعة ولا شبطوا القشمي ولا الخبيبر ولا يبطلوا هم يسكوا المجاري
2: المزروعات
1: مياه المجاري. عيب يا رجل، هذا الكلام مسؤول من وزارة الصحة، سمعت منك في إذاعة الجمهورية اليمنية بيقول تتبعنا مصادر حالات الكوليرا وأن المصدر الرئيسي المسبب لها المزروعات التي تزرع وتسكى بالمجاري في بني الحارث بأمانة العاصمة. إن عادش يوضح من هذا الكلام، أما افترض تخرج قبيلة بن الحارث نكاف ومن أبوه يقرب صلاة مزرعته أخي ولا ابن عند الطال يقولوا له بعيدة بتسكي بمياه المجاري، من الذي عليه يوقف معك؟ لا أبوك ولا ابنك ولا أختك ولا الشيطان حتى.
2: الله المستعان
1: يا رجل، عيب كل عادي تكون افعل لك لا داخل حوش بيتك، دخل ساقي مجاري لا حوش بيتك وسكي حقك النعناع والطمطة وتغطى عليها أنت
2: كلها أنت
1: تغطى. أما أنك تتيها لي للسوق ويمسكها بمياه المجاري، أنت مجرم، أتخسروا جمهوركم، يخسر جمهورك، تخسر الشعب بكله، أتخسر صحة الشعب يا رجل. أش من معك من ذمة أشعد؟ وذا بنقول لك أنا منكر من بن الحارث منكر، ولو يطلع أنه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، كيف ابن فلان بيسكي بالمجاري ما يأكله للناس؟ هيا شتي لك يا صاحب المزرعة طمت صوى وقوم أكشع واريق الماء فوقها هاكلها عترضى.
2: الله المستعان.
1: وأنا وهي حق واحد تعرفه دار إنه نظيف بيتحمم مش مريض، وأنا بدتي لي بتسكيها بأمراض بمخ فضلات ال جنب نفرع، مالك يا شعبنا يا دولتنا. والله العظيم أن هذا الموضوع لولا العدوان والحصار وشامتين ومطبصين أنه يستحق خروج مليوني في ميدان السبعين للمطالبة بإيقافة، للمطالبة بإيقافة. كم وعظنا السيد حسين والسيد عبد الملك في محاضراتهم، كم قال لنا رسول الله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ويجي هذا يأكلني ضمت صاول لبيع ما عبش ما أكل جهال بخمسمية يعني وعي خلينا نتسمسم ونمرض ونطرح، لا عد مؤمن قوي ولا عد مؤمن ضعيف. ما لك
0: الذي ما يعرف أن التأخر في علاج الكوليرا يؤدي إلى فقدان سريع للسوائل خلال ساعات، ما يسبب صدمة هبوط ضغط، فشل كلوي، اضطراب وعي، وقد يقود إلى الوفاة خلال أقل من 24 ساعة إن لم يعالج المريض بكمية كافية من السوائل تحسب عبر معادلة وفقا لوزن المريض ودرجة الجفاف.
1: وعتعالج المريض وعينجوب فضل الله ويخرج ويصير يجر سلطة وطمسة ويمرض ونرجع. أنت ولا تسوا يا إعلاميين تعالجوا لي المشكلة ولا النتيجة، النتيجة وما تعالجوا ليش الأسباب. أنا للمعد أنا شا أسعف هو وعي أنه إذا جالك إسهال من طالع ولا طرش من
2: خلاص أتولدتكم بمسؤوليتك.
1: لحظة ليش ما أجفف منابع مساطر الإصابة ما دام اليوم وزارة الصحة بتقرير رسمي وكلام رسمي وتسجيلات موجودة من المسؤولين بيقول لك أنه المصدر الرئيسي للكوليرا اليوم في اليمن في العديد من المحافظات هي المزروعات في الدرجة الأولى حق بني الحارث. هي أنا لو أوقف هذا حتى يجي كوليرا يقولوا وإذا قلت العدوان سير الحديدة انزل على خميس وجمعة، ليش ما عبش نامس خيرات في الحديدة؟ ليش ما عبش نامس زي ما كنا نصير كنت من يعني تبصر النامس بعينك ما عاد يدري شو ليل ولا نامس؟ ليش خف النامس
2: المجاري
1: تذكروا؟ أنا بنكلم لا بنكلم قال بصر اعترافات حق شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية عندما شبحوهم شوف اعترافاتهم قالوا انهم كانوا معاهم معامل لسما تقول فكاسات للبعوض اللي هو النامس ينشروهم في الحديده ويفعلوا لهن بيئات مناسبه في الحديده. قال ليش؟ من اجل قلمه يصاب المجاهدين في الساحل الغربي كامل بالملاريا ومعاهم ابناء الساحل التهامي من اجل الملاريا. ما معنى ملاريا؟ قشعر روحهم ما اسعفوا موت. ما معناته؟ معناته مجاهد من طريق الكافري يبعدوه. فلما مسكوا هذا الخلايا وجففوا هذا المنابع وحرجوا هذا المعامل مثل ما كان قال لك فعلوا الكحول النحل يخرب لك النحل يخرب لك الفرسك العنب الرمان القطن دولنا شجرة سيسبان في الصحة. هذه اعترافاتهم. فأنا أقول لك أنا هؤلاء يمسكوهم
2: المنى الأسود
1: هؤلاء يمسكوهم
2: على أشجار اللوزيات قضى على شوف. كل أشجار اللوزيات
1: مسكوا خلية التجسس الأمريكي الإسرائيلي خفينا النامس في الحديدة وسلموا المجاهدين والمواطنين. دحين هؤلاء ما يقع بهم. ما هو الفرق بينهم بين خلية التجسس الأمريكي الإسرائيلي؟ يا ناس أتقولوا حمود شرف هذا بجعدل؟ أنا بنجعدل وين شوية هدار وشالي تنا الريح وانتو اللي بيدخلها بطوننا من أيديكم. هذا مش وجعدل ولا هو جريمة قتل. يا ناس عيب. ولا أقول لكم ما قد تكلمناش مرة وثنتين وخمس وعشر وألف. قلوا هذا بي أنا من بني الحارث ومن قبائل بني الحارث وأفتخر وأتشرف بانتمائي إلى قبائل بني الحارث ليس مجازا وإنما حقيقة. أنا من قبائل بني الحارث عبد الله حيفي من قبائل بني الحارث ولا يشرفنا أن تستمر هذه التصرفات. أتقولوا ما نفعل؟ شوفوا عبد الله حيفي وحمود شرف من إذاعة لا بيتهم لا قسم شرطة ولا أمن أمانة ولا مشيخة قبيلة ولا فيدينا ميكروفون تحاكينا. وأنا أدري أن هذا الكلام وعبد الله أدري أن هذا الكلام قد يجلب عليه الويلات. قد يجي لك واحد حامضرية بيربح مئات الملايين من موتنا ومن مزروعاتها التي بيسكيها بالمجاري يربح مئات الملايين. قد يقول لك هذا عايق ضع رزقها الحرام وقد يقتلنا لأنه أصلاً ما بش عنده لا دين ولا ذمة أصلاً. هو بيقتل الشعب بكله بمزروعاته عادوا حان في حامد شرف والله في عبد الله الحيفي. ترو قمنا بمسؤوليتنا وبكل شجاعة وزارة الصحة ومسؤوليها قاموا مسؤوليتهم بكل شجاعة. وكان معنا الدكتور أحمد الزبير وطلع معنا والتسجيل موجود في قناة التليجرام حق إذاعة سامو حمود شرف وعبد الله الحيفي وإذاعة صنعاء ولا قطع وجالسين وجالسين. لماذا تكلمنا؟
2: من يوقفهم عند حدهم؟
1: الشعب بكلك عندما يقوم الناس مسؤوليتهم، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قرينا هكذا في الملازم حق السيد حسين يا قبائل بن الحارث ويا دولتنا ويا قبائلنا ويا ناس يا تجار الخضروات. قرينا أنه السيد حسين بيقول أن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيقول لك ما قدرناش نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلاص ما فيش علينا ملام من الله ولا علينا إثم. لا، قال الآن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية، ما يسترش واحد يقوم بها وحده، ما بلا المجتمع بكله، الأمة بكلها. الجهاد مسؤولية جماعية، الإنفاق مسؤولية جماعية. الإنفاق كيف مثلا؟ واحد يجي ينفق كل أسبوع 5000، أوه أي في الشهر 20000، في ال في في العشرة الشهر كم؟ 200000، في السنة 240000. ما تفعل، ما تفعل حق ال 240، ما تفعل 240000 وقب يدي دم قلبه بينفق في الأسبوع 5000. ما بيش أكبرها كبير في صنعاء بينفق 5000 كل أسبوع، ما تفعل لي حقها 240000 في السنة؟ والله ما تفعله، ولا يشتروا بها الرنج حق الصاروخ. الرنج حق الصاروخ ما تكفي. ولهذا عندما بينفق بس في الشهر بينفق 100 ريال، وإذا ينفق 50 ريال في الشهر مش في الأسبوع، 150 وهنا 50 وهنا 1000 وهنا 5000، بتجمع مليارات. وحي على خير اليمن وصواريخ ومسيرات. لماذا؟ لأن الإنفاق مسؤولية جماعية. كما واحد بيخطأ وقبيلة بين الحارث وحدها بتخطأ، لا نلومهاش. يجب أنه الكل يتكاتف مثل الإنفاق، ينجح ويؤدي ثمرته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا منكر اللي بيحصل. والأمر بالمعروف يجب أن، يعني أنا أتوقع بعد كلامي هذا مثلا لو سبينا شيخ من مشايخ بن الحارث لا يجي يسلحبونا غطوة بن الحارث، وإحنا منهم وفيهم، لكن ما سبيناش. احنا بيهمنا سمعة بن الحارث، لكن عندما نتكلم يا بن الحارث حاجة بتحصل عندكم. تخيلوا يقولوا عندكم ساحرة في منطقة بن الحارث، ساحرة عاد يقبلوهاش، لا تخرجوا تكسكسوا كسكسة. لو نقول لكم عندكم ناس مثليين، اثنين شباب تزوجوا ببعض ويمارسوا الرذيلة والفاحشة، لا تخرجوا تسلحبوهم كفا السيارات. طيب نقول لكم هذا ما بيحصلش عندكم، هذا بيحصل عندكم وفي اليمن بكلها بسبب المجاري. مزارع عندكم قال من حق بن الحارث، ولا عرضكم يا بن الحارث، ولا عرضكم يا بن الحارث. بنتحكى بحرق، لأن الموضوع مؤلم، لأن الموضوع الله يبري ذمتنا من أي حالة تصاب بالكوليرا. أستاذ عبد الله لا أخفيك، قالوا لك مش تحلف، هيا تمام، كان قسما بالله وتالله والله بحروف القسم الثلاثة، والله وبالله وتالله، أن الأخ، ما عاد أقولش لا معالي ولا فخامة ولا سيادة، أن الأخ المجاهد الجريح، الجريح باستهداف إسرائيلي، الأخ المجاهد الدكتور الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان وزير الصحة،
2: وزير الصحة
1: كلمني اليوم، كلمني اليوم. طبعا والله العظيم نضحن مضنن، ندرن مبهرر ومضنن، ما شو اتفقناش إنه نقول هذا الكلام، ولا قلت لك تقول هذا الكلام، أنا قلت لك تشير فقط إلى أن الناس انتبهوا وكذا يغسلوا يديهم. لكن أنا داري مطلع على الموضوع يا دكتور، وأنا مواطن واعي، أنا أرسل عبد الله وكل مواطنين واعيين، يعني لا تكيف المسألة عند هذا الحد. أنا داري أنك دكتور ومحترم وكذا وبرستيجك، ولا لكن أنه أنا أقول لهم، قلت لي أنه يعني المسألة، قال بفضل الله كان هناك إنجاز، إنجاز كل ما وعينا من هذه الخضروات التي بيسقوها في أب وفي بن الحارث، قالوا في بن الحارث بالذات، بالذات مثل ما قال الدكتور أحمد الزوير، قال تابعنا مصدر الكوليرا والإصابات في المحافظات، وأنه من الخضروات حق بن الحارث، فوق الهيلوكس وبرع، فوق الهيلوكس الحديدة، فوق الهيلوكس الفز، فوق الهيلوكس أب الذمار المعمل حجة الحديدة. قال يعني يا أخ حمود بيكلمني اليوم وزير الصحة، طبعا أنا حاولت أتواصل بك وقلوا لنش نسلم عليك كذا، ومنه ما ندري كيف وصلوني، ما وصلت له بعد كرهن الوضع الأمني. قلت يا دكتور علي كل عام تب خير بمناسبة المولد، قلت أشكركم على تلك اللفتة الرائعة في ميدان 70 وفي كل ساحات الاحتفال. كان المربعات كان الفواصل بينها أبيض، لما قربوا الصورة أنا كان قصت أنه رنج أو خيوط،
2: لجان صحية،
1: لجان صحية،
2: لجان صحية،
1: لجان صحية. يعني كان الحضور لوزارة الصحة قوي ولوزارة الداخلية وكل الوزارات والأوقاف قلت لكن أنا حبيت أشكرك للأمانة لأنك من النوع الذي تحب تشكر إذا عصام إذا أنجزت إذا قدمت إذا وعت، وأنا حبيت أبادلك بالمثل. وجابرنا وهنينا بعضنا وبعدها بنقول لهم كيف الوضع كيف كذا، قال الحمد لله، قال معنا إنجاز كبير، قال لا أقول لوزارة الصحة وإنما لوعي الناس هناك إنجاز كبير. قلت ما يا دكتور علي هذا اليوم حصل. قال تخيل من شهر نوفمبر شهر 11 عام 2025 إلى شهر يوليو الماضي شهر 7 2026. قلت له نوفمبر أكتوبر ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو، يعني كم؟ قال تقريبا 11 شهر. قلت أيوه ما قال كان لدينا إنجاز لوعي الناس وليس لوزارة الصحة فقط. قلت ما هو؟ قال ولا حالة كوليرا ولا حالة ولا سجلت وزارة الصحة أي إصابة بالكوليرا في أي لا في العاصمة ولا في أي محافظة.
2: هيا أقسم بالله العظيم أن أنا تواصلت أمس مع أحد الأقارب قد لي منه 5 أيام، تواصلت معه بنقول له وين الغيبة وين أنت؟ قال أنا راقد في المستشفى لي 5 أيام.
1: 5 أيام ولهذا ما قال.
2: قلت له ما هو سلامات؟ قال قالوا كوليرا.
1: كوليرا ولهذا قبل 5 أيام صح؟ ولهذا ما قلت لك أنا لو تراجع الآن ترجع تسجل شوية مع يقول وزير. قال لاحظ يا أخ حمود من نوفمبر العام الماضي من شهر 11 إلى شهر يوليو 7 الماضي إلى الشهر الماضي 11 شهر تمام تقريبا صح كم؟ أي 11 شهر في هذا الحدود 10 شهر. قلت له قال إنجاز كبير حققه وعي الناس ومعهم وزارة الصحة بفضل التوعية الحمد لله وهذا فضل من الله، ولا حالة إصابة بالكوليرا لا في صنعاء ولا في غيرها من المحافظات. قال نتيجة التوعية الخضروات من داري من يشتروها اللي بيسكوها بالمجاري لا تشتروهاش حق بن الحارث اللي بيسكوها في إب أنت كل واحد وذايب لما بتشتري سيارة بتدري هي ياباني ولا صيني ولا أمريكي أنت قلب الكب فوقها ودنبعبان فوق المطبة ماذا بتخلها بطنك؟ بصير تشتري زبيب ما بلا تدراه من حق بني حشيش ولا صيني بصير تشتري عسل تدراه شعفي ولا مراعي ولا من حق الحديدو ولا سلام ولا ضبايا ولا صورب ما بش واحد غبي يمني غبي بصير تشتري لديد تدراه صيني ولا تركي ولا لو ما قدك تدخل حاجة لبطنك ما عشان انت غبي وانت تاري غرب التعم على نفسك ولا تقول ليش اني رخيصة والله ان سعرها نفس سعر الذي يسقى بالمياه النظيفة طماع اصلا هو اشتري قلتلك من اجل يربح حد باي يرخص لك فقال لي الدكتور الاستاذ الدكتور علي شيبان وزير الصحة الجريح الذي ما زال جريحا من العدوان الاسرائيلي والاغتيال الاسرائيلي لحكومة التغيير وزارة
2: سلام الله عليه
1: قال لي لا شهر 7 من شهر 11 من نوفمبر العام الماضي لا شهر 7 الشهر الماضي قال ولا سجلنا حالة اصابة بالكوليرا قلت له ان انتهى الكوليرا قال لا وعي الناس قال حتى المزارعين هؤلاء بيقطع فيهم بأذى الإجراءات التوعية بيفتجعوا بيخافوا بجعدة قبائل بن الحارث تضغط عليهم بيرجعوا شوية شوية قال تخيل من بداية الشهر الجاري ذيه تخيل قال 10 شهر 11 شهر ولا حالة وفي أقل من شهر من بداية شهر 8 ذي اللي احنا فيه شهر أغسطس قال معي مسجلة في المحافظات في المستشفيات 145 حالة كوليرا طبعا قال ما بتحكش لما نقول لك كوليرا مش سامع تقول لك 150 حالة هكذا دوخة جت له وقت الظهر شوية ورحلة ولا جاله شوية هبوط وعتيادي ورحلة ولا جاله خدش وفعله للتنتور وعطبه ورحلة كوليرا يعني فيروس خطير بيضرب لك الكلى وإذا ضرب الكلى بيخفض الضغط وإذا خفض جالك الهبوط معناته يتوقف تنخفض دقات القلب معناته تموت وانت شاب ولا أما شابات ما بيستحملوش
2: ما يرحمش
1: ما يرحمش
2: الكوليرا ما يرحمش
1: وأحيانًا أقلبنا ما قال سهل قال تيل قال بطل قال عصب قال حاول بله
2: وإحنا ما نكونش نهمل هذا الشيء للصغار لكبار السن لنا شخصيًا إسهال وجاي تجلس تصبر عليه مثلًا 2 3 أيام أنت مجنون ما توجه إلى المستشفى مالك
1: سير فعل لك المغذية وفعل لك الجرعة اللازمة للكوليرا يكتب لك الفيروس
2: تعويض سوائل
1: ما شومن يعني المستشفى بيقول لك وزارة الصحة جي لأنه بيحبوا أبناء الشعب هذا ما قلت وظف يخليه يموت يا أخي
2: ممكن أعرف حاجة مش مياه الصرف الصحي ضمن محطة معالجة تبع مؤسسة المياه
1: ما قال لك هي من عهد عفش ويواقف.
3: ايوه
1: لحن قالوا يشغلوها يشتوا لها كم مدري كم
3: باك يعني ما عاد شغاله.
1: قال لك انا كم اتذكر الرقم يشتوا لها مدري كم باك 25 مليار مدري كم.
3: هي بتجمع مثلا مياه الصرف الصحي، ومن هو الذي بيوزع المياه الصرف الصحي للمزارع؟
1: كل واحد مع ساقية. يعني قتل مع سبق الاسرار والترصد،
3: مع قذاره، قتل مع قذاره،
1: قتل مع قذاره،
3: عدم احترام للادميه الانسان المؤمن الطاهر.
1: وبيصلوا
3: الله المستعان،
1: وبيصلوا ويقولوا نحمده ونشكره هذا الموسم كم من ما ازدحم.
3: عسى الله كم بدربح، عسى الله كم بدربح من البيعه والنعنعه والسلطه والطماط.
1: لا لا مش هذا السؤال، قول له عسى الله كم بدكتل.
3: خذ احنا بنقول له عسى الله كم بدربح، لكن كم بيتضرروا ناس؟ تقوى الله. هؤلاء ما نقول لهم، نقول لهم تقوى الله، تقوى الله. لو هو أنا الذي بين سكي المزروعات وأتي لك بيعة ونعنعة وطماط وكذا وتحتاج، وأجي أتي لك وأقول لك هذا كتشخ الجاهل فوقها،
1: من هو الذي يعقد هذا الذي
3: يفعله؟ هتقدها تأكلها أنت.
1: يفعلوا بنا هكذا المزارعين الذي مش كلهم، المزارعين اللي بيسكوا بالمجاري في منطقة بني الحارث شمال صنعاء في أمانة العاصمة، ولا بنحمل قبائل بني الحارث، أنتو رأس الحرب في هذا الموضوع، وإحنا ادعونا نخرج نكف، نخرج نشعل، نخرج مسيرة، نخرج نخيم، نخرج خطاط، كونوا عونا للدولة. تقولوا يا أخي جاوا يحبسوا، ماشي ماشي، هذا بيشوه بسمعتك، بيشوه بسمعة اليمن، هذا بيقتل اليمنيين. أترضاها لأخوك إنه يسقي بمجاري وأنت من قبيلة بن الحارث؟
3: السلطة المحلية لها دور أيضا،
1: الكل الكل،
3: دولة، المشايخ،
1: إعلام، أصحاب القلابات يبي يصير
3: خطباء المساجد،
1: أصحاب القلابات يبي يصير
3: واعي في المدارس.
1: أنا بنقول أنا بنشيل من مزرعة فلان، أحمل القشمي والبطاطا وأشيلها لنا عند فلان وهو يوزع، أنت مجرم. صح ما يصير، أنا ما بالله يصير أدي الخمر من عند فلان وأشيلها عند فلان يسكر، أنا ما أسكر، الحمد لله الحمد ولك الشكر، أنا ما بسكش بمجاري. أنت شريك، أنت شريك، أنت شريك الذي بيبيعه داري إنها من حق بن الحارث مع البسطل، هذا مستضعف، هذا مكافح، هذا يهودي. يا خلق الله الموضوع خطير، والله إنه خطير. خلونا نهجع، خلونا نعيش بصحة وسلامة. طيب ما الحل؟ الحل والله الذي إحنا يعني
3: أقول لك
1: أنا أتخيل أنت من ذي عدكوا فعل هكذا، هذا جنان، هذا وغزة اللي بيفعلوه. طيب أنا شتخيل وأنا شيخ والله أدرى ما فعل، وتخيل وانا مسؤول والله ادري ما افعل، وتخيل وانا وزير داخلي والله ادري ما افعل،
3: كل واحد
1: وتخيل وانا سواق هيلوكس والله ادري ما افعل، وتخيل وانا مواطن والله لا ادري ما افعل. لكن لا يخسر جمهورنا، لا نغثي فلان. اذا بالتقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اتقوا الله تقوى، يعني ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، ومن يعني فكانما قتل الناس نفس واحده. يعني وزاره الصحه بتقول لك أن السبب الرئيسي والمصدر الرئيسي للكوليرا المنتشر في المحافظات الحرة كلها، السبب الأول مزروعات بني الحارث في صنعاء المسكة بمياه المجاري. عيب عيب، هذا عيب في حق اليمن، عيب في وجه المسيرة، عيب في وجه هذاكم، في وجه رسول الله، في وجه السيد، عيب. أتقولوا ما لكم؟ والله وبالله وتالله، وأول لقمة، أول لقمة ناكلها تكون آخر لقمة ناكلها في حياتنا. أنا وعبد الله الحيفي ما معنا لا من علي شيبان ولا من وزارة الصحة ولا من أنصار الله، والله ما معنا فلس، ما معنا فلس لا من قبل ولا في هذه الأثناء ولا بعد، ولا معنا شهادة شكر وتقدير، ولا معنا وظيفة، ولا معنا وعد، ولا معنا والله ما معنا حاجة. والله إن الإنسان اللي ما يتفاعلش مع قضايا مع النفس البشرية، ما يتفاعلش مع القضايا التي تسيء إلى مجتمعه وقبيلته وأخلاقه، سواء كان شيخ ولا خطيب ولا مزارع ولا مذيع ولا دكتور ولا مزارع ولا مسؤول، مش آدمي، مش آدمي. هي ما آخرة الصمود، نرجع ناكل من المجاري ونموت من المجاري.
3: الله المستعان،
1: بدل ما يكسفني صاروخ من إسرائيل ولا من أمريكا، رجع قالوا ما هو قال أكل مجاري من الحارث. ما
3: النبي صلى الله وسلامه عليه وعلى آله حذرنا من خضراء الدمن، وما هي خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال التي تنبت في منبت السوء، فما بالك باللي بيتم سقيها بمياه المجاري. إلا يا عيبة،
1: أقول لكم إحنا فعلنا اليوم الأول حوارية بحلا بكلام ما بي ما. فإذا بال من قبل خلال الشهر هذا ارتفع قالوا ما هو قالوا هدأت التنية والتوعية حول الكوليرا وأسبابها الرئيسية ورجعوا يزرعون مولك رجعوا يبيعوا يقول لك قسما بالله إني من حق عمره قسما بالله إني حق من قاع جهرة وسقها عندي هنا بالمجاري
3: الله المستعان
1: ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ما معي ما يقول علي أنا وأنت يا عبد الله لما تحاكينا هكذا ما هو
3: والله ما غير يكرهونا
1: يكرهونا لكن لازم
3: احنا بنقطع ارزاق الناس
1: ما لو كان يكرهونا كان يكرهوا السيد عبد الملك ويكرهوا رسول الله ويكرهوا الشعب اليمني هذا الحر الذي بيخرج يقول كلمة الحق نال اللي قلنا لكن اسلوبكم اسلوبنا ما هو اسلوبنا اخس من السقي بمياه المجاري المزروعة بالاكل المواطنين اسلوبنا وحماسنا يعني لا لا لا لا, لا يستحق أهمية هذا الموضوع وخطورته.
3: هيا أصدق بالله أني غابت الصلدة على موائد في بيتنا يعني.
1: والله ما عبنا كلها.
3: أقسم بالله أني غابت الصلدة.
1: والله ما عبنا كل بيت. ويحرمونا ليش يحرمونا؟
3: أقول لك.
1: لكن بعضهم مساكن يا أخي ما بيصير شيء. إلا صغير التمصيف على الزحاوق
3: واحد
1: خاص ويتغدى جهالة.
3: والزحاوق الزحاوق بنعدها برها وجبة أساسية.
1: ما هو بعدها ما قلت كم مش يتغدى. طرش ما هو. مسكين مستضعف ما قدرش يشتري المستشفى قلت بيقول لك جيع بلا عشان عالجك حق الكذا ما بشي وعي انا وذا بنقول لك لا نعالج نعالج النتائج بس ايضا نعالج الاسباب نعالج الاسباب يقولوا ما هو يعني قد احنا في مولد نبوي ناطح العالم ناطح العالم ورجع يجي من من, من, من في ذمة طمطة يخليك تخرس صوت كذاك يا ما عز الله قدر السامعين انا واحد منكم من اليمنيين الكلام مؤلم الكلام مؤلم كم لما جت موجه الكوليرا في السنوات الماضيه كم ماتوا كم اعزاء شيعنا يقولوا والله نحن بناكل منه نحن بنسكي الان ما عبيك طعش فيك اصلا ما عندكش ادمي ما عندكش ادمي انت مش انت ادمي اذا انت ادمي تبطل افقر لا أول شيء حاسبك الله حقي قد قتلت من الأولين عيش النكد توب إلى الله يجي لك لقمة حلال والله العظيم لو ما معانا أنا وعبد الله الحليفي لهذا الحلقة آخر حلقة في العالم
3: آخر ضمصة
1: آخر ضمصة في العالم إنها يكفينا شرفا إن إحنا بنتحاكى بحرقة
3: اتقوا الله
1: إحنا عم نستمع إلى عن
3: يعني تكون سبب في قتل يعني إنسان بريء إنسانة بريئة تقي الله يا ذاك بتسكي المزروعات بمياه المجاري على لعنة الله على
1: استفزني الرقم الذي ذكره الدكتور مش الدكتور استفزني الرقم
3: وقفنا سعودي وما قدرناش نوقف وقفنا سعودي
1: ما قدرناش
3: نوقف الذي
1: بيسكب المجاري
3: الله المستعان
1: يعني حتى لو ما تقول أشتاقول لهؤلاء المزارعين بيسكبوا المجاري والله ما حد يقوم معك ولا حد يقول لك يا شد بعسك واحنا مرزح ظهرك ما حدا يقول لك هكذا انت بتسكي بمجاري ما عاد خليني صندوق الشعاعات بتسكي بمجاري ما بتاكله مش لعبنا اصلا يعني احنا بنقول والله لو ادونا طماطم من مارب ولا من الجوف من المناطق المحتله ولا من عدن ولا نقول هؤلاء بالعاني يعني اما من وسط امانه العاصمه عاصمه المولد النبوي ياكلني قتله يعني من اجل يربحوا خمسه جثمان خمسه سفهان خمسه قليلين دين
3: خمس السقط
1: يموت شعب والمستشفيات مان وإحنا في حصر عدوان يا رجل تحاكينا قبل شهر أنت في إذاعة صنعاء وأنا في إذاعة سام الجو تحاكوا المسؤولين تحاكينا بأدب بحلا ما ورجع قال لي الدكتور 145 حالة من بداية الشهر وإلا نعشر الشهر والله ما سجلنا حالة قلت إنه موسم مع المنطقة مشوا موسم انخفض التوعية وقليلين رجعوا يسقوا بالمجاري من جديد ويأكلوا الناس
3: احنا الذين نعرف نقول قاطعوا المنتجات الامريكيه والصهيونيه
1: احنا نقول قاطعوا المنتجات الخرائيه هذا المزروعات الخرائيه
3: طلع فاصل احنا وحق هذا
1: والله انك سمن بالله ما عاد ليش مدعي يا اخي انا مواطن اقسم بالله العظيم ما استحوش مننا عاد نستحي منهم مالك
3: ما استحوش من الله
1: ما استحوش من الله عاد نستحي منهم احنا بنكشف للناس الحقائق يقولوا ما الحين مدري ما حقك يا اخي خلينا نحرق احنا نحرك كروت انا كمذيعين وجمهور يا اخي تقي الله بهذا كلام انا ما اخش تستمتع بالحلقه، الحلقه ممتعه يوم امس يا اخ حمود، ما تجي تستمتع. انا اشتيت وصل الرساله، ما نعرف شيخ في بن الحارث، ما نعرف ناس في وزاره الداخليه، من للسلطه؟ موضوع هذا يتوقف، يتوقف يتوقف هو اذا عدسها. هذا اخر حلقه وهذا اخر طمطه. سكيف على هكذا؟
2: ايوه احنا عند وقف.
1: سكيف على هكذا؟ وزارة الداخلية قال لها بجي من بن الحارث صلاة حوش وزارة الصحة، اللي هو مزرعة بالما سكها الله معك، والذي هو نص حقها الحمولة مجاري ما بش.
2: وإذا قال لكم تسألت تقول بما سكيت الخضروات ولا هذا، يقول لك ببس لا وأنا شهد
1: حملة حملة حملة من وزارة الداخلية
2: ببس أحمر.
1: الموضوع يضحك ولا يبكي، حملة من وزارة الداخلية دندع. هذا إصاط روهن، هذا مخترات على المخترات، الشفاطات الذي موصلها والليات الموصلة أيوة المجاري
2: بصورة مستمرة،
1: يعني يقدم بي بسروا والله وكالة ناسا.
4: يا أخي احنا بالراعي للسهل يا أخي،
1: لعن أبوك أنت
4: أحسنوا المجاري. أحسنوا نيتكم يا أخي،
1: هذا مجرى مجاري
4: يا أخي، احنا بالراعي للسهل. إن أنا مجنون أسكي الحك النعنع أول بيع أول صلاة أول
1: حكش من راسي.
4: نعم
1: هذه بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة في حكومة التغيير والبناء، حكومة ثورة 21 سبتمبر في دولة السيد القائد.
2: والمعراسة ما عادش حالية،
1: صادروا الشفاطات والليات، ادفنوها غلقوها. وزارة الداخلية يعني
4: افعلوا سدود يا اخي، افعلوا سدود من السهايل، اي افعلوا سدود وكل دولهم يسكوا.
1: مجرم مجرم
4: من هو
1: الذي بيسكي بالمجاري لحاجة باتهال الناس ياكلوها؟ هذا مجرم
2: تشو صدق، المجرم الذي بياكلها.
1: هذا الرفع بعض الناس يا اسرع عبد الله مسكين بيحلف لبي يدك لها الذنب، بيقول لك قسما بالله انها منحكها جهرة. يا اسرع عبد الله وين منحك بن الحارث
2: يا اخي، احنا ما نقدرش نفرق بينهن ابدا ابدا، المسجد المجاري ولا بالماء.
1: إلا إذا هو سهال في بالمجاري إنه طارش في بالصرف الصحي. عبد الله
2: قصدي كيف نوقفهم يعني؟ ما
1: أنا أشوف الله يبريد
2: بيسكوا القات، بيسكوا المزروعات،
1: بيسكوا يعني يا الذي بالقات ينتحر.
2: أنا شو أقول لهم؟ يكونوا يغسلوا القات، يكونوا يغسلوا القات.
1: أي بيسكي بالقات ينتحر، قدو ولعها مولعك في مشتهد ولع. أنا وكله قتل،
2: كله قتل
1: وكله ممنوع.
2: الأم لما تغير الحفاضات لابنها كوني غسل يدش، مهم والله نو مهم، النظافة من الإيمان.
1: لما تكون تغير لها طم تساقص فيها الحفاضة غسل يدش
2: وصدق وتغسل يدك قدم بيسقوا بالمجاري، قال لك عادي تغسل يدك.
1: اسمعني والله قد انا حرام والله، لو تشرو كيف قد انا وصعب طلب نعرك متألمين متألمين، تقول خليته هذا المخليته.

0: الخبر بكله.
1: اذا هو الذي يوصلها
0: احنا البالغين يقول لنا بعيده يا حمود شرف بعيده يا عبد الله الحيفي، مش هكذا مش هكذا، مع ان احنا ما اخذناش لا التوجيهات منه ولا من الوزير نتكلم هكذا. بخ معنا وزير اعلى هو يقول لنا نطلع ولا ننزل، يعني انا الرقم بيقول لك 10 اشهر ولا حاله، رجعوا ورجعوا ونجي لحق المصدر الرئيسي.
1: انا اقول لك والله ان عمي علي صغير اللي رقت في المستشفى 5 ايام، والله ما لك يا عم علي قال كوليرا، اتصدق بالله.
0: يا دكتور يوسف
2: حياكم الله سيدي، انتم
0: حياكم الله،
1: حياكم الله يا دكتور يوسف. قد احنا بنشغلكم ما نفعل
2: لا واجبنا، احنا بنشغلكم، احنا الله يكتب اجلكم على اهتماماتكم بهذا المواضيع الهامه.
1: هل احنا تافين في طرح هذا الموضوع؟ هل هذا الموضوع لا يشكل خطر على ارواح الناس؟
2: يا اخي العزيز الله سبحانه وتعالى بيقول من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنتم بهذا الطرح تحيوا هذه الأنفس، أنتم بهذا الطرح تحيوا هذه الأنفس كاملة. فعندما تطرح مثل هذا الطرح، إذا لم يكن هذا الطرح مهم، ما هو الطرح المهم؟ إذا لم يكن حياة الإنسان الذي الله جعله خليفة في الأرض والذي رأيناه بالأمس أو بالقبل أمس في 70 بالملايين وفي هذه الساحات العظيمة يرفع شعار رسول الله، إذا ما هو المهم؟ ما هو الطرح المهم؟ بالعكس هذا الطرح هو أهم الطرح التي يجب عينا متحاكى عليه في هذا الآن، لأنه بالفعل إذا كان واحد سيموت نتيجة المجاري التي تذهب إلى هذه المزروعات وإلى هذه التي نأكلها ثم بعد ذلك نصاب ويزداد الناس ثم بعد ذلك تأتي المجاري أكثر وأكثر من خلال ازدياد عدد المصابين فيزداد يعني للأسف الشديد هناك مزارعين لا مبالين، كأن الموضوع عندهم طبيعي جدا، كأن الموضوع عندهم لا يشعرون بأنها حياة ناس وهم يدركونها. هل نريد أن نسألهم هل هم بيأكلوا مما يزرعون؟ هل بيأكلوا أطفالهم من ذلك الزرع الذي هم يدركون تماما من أين مصدر المياه؟ هل بيأكل أهله وذوي وأقاربه أم فقط مجرد يبيعه ويأخذ الفلوس وكأن الأمر لا يعنيه؟ بالعكس أقسم بالله العظيم بعد ما يسمعوا ذي البرنامج وبعد ما تصل لهم التوعية وبعد ما تصل لهم تلك الرسائل من الدولة بأنه يمنع ويستمرون في الري ويحصل هناك حالة وفاة أو فشل كلوي هم يتحملون إثما كبيرا جدا أو فساد في الأرض. قال الله ما قالش فقط من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، قال الله أو فساد. إذن هذا هو، إذا لم يكن هذا الفساد ما هو الفساد؟ يعني كل المزارعين في الجمهورية اليمنية الذين لا يزرعون عن طريق المجاري أمورهم طيبة ويشتغلوا ويكسبوا والله
1: طبيعي
2: ويجمعوا أموال
1: طبيعي،
2: ما هؤلاء حنبوا في المجاري؟
1: لا حول هؤلاء يعني قدم بهلك والحرث والنسل يا دكتور ولا كيف؟
2: لا المرتبط بالحرث والنسل، الحرث الأرض
1: إهلاك الحرث والنسل
2: المرض الموت هو إهلاك النسل، يعني ما يفرق بينه وبين ذلك الذي يكسب عينا بالقنابل أو الذي يحاصرنا أو الذي يمنع دخول الدواء إلينا، ما الفرق بينه وبينهم؟
1: هل هناك حالات من الكوليرا متفشي؟ هل هناك حالات يعني بدأت عندكم إحصائية؟
2: منتشرة خاصة هذه الأيام وللأسف الشديد هؤلاء هذه الحالات المنتشرة الذين سواء يذهبون إلى المستشفيات أو العيادات كما هو معروف يدخلون الحمامات لأنها إسهالات مائية
1: أيوه.
2: وإن يذهب ذلك الحمامات تذهب إلى المجاري وإن تذهب تلك المجاري تذهب إلى المزروعات ثم بعد ذلك تعود مرة أخرى إلى أناس آخرين. مشكلة، هناك حالات يجب علينا أن نهتم أيضا، هي رسالة يجب على أيضا المجتمع في هذه الفترة خاصة في هذه الأيام يعني أن يوقف قليلا أو يبحث عن المصادر الخضروات التي يشتريها، وأرى أنا كمدير للتسقيف الصحي في وزارة الصحة أن يوقفوا هذا اليومين حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. توقف ما هو ضروري أنه تأكل طماط وخيار ومش عارف إيش. صحيح أنا سمعت للأستاذ حمود أنه يتحدث أنه لن أوقف على الدولة أن تقوم بواجبات، صح وأؤيدك وأبصم أن الجميع الدولة المختصين سواء في أمانة العاصمة أو في وزارة الداخلية أو في أي الجهات ذات العلاقة أن تكون بواجبها لإيقاف مثل هذه الكارثة والمهزلة، لكن حاليا حتى يتم اتخاذ هذه الإجراءات يجب أن نوقف أو أن نحد من هذا الجانب. إذا رأى ذلك المزارع أن بضاعته لا تمشي يعني غير من طباعه ومن صفاته ومن توجهاته.
0: المقاطعة الاقتصادية
2: ايوه الله يحفظك
1: المطلق. ناهي والجهات المسؤوله مثلا امانه العاصمه، السلطه المحليه، وزاره الصحه، مؤسسه المياه مثلا، كل عندما تتكاتف كل هذه الجهود وتقف امام هؤلاء، هل باستطاعتنا ان نوقف نشر الاوبئه والامراض دكتور يوسف الحاضري؟
2: اوقفنا العالم طبعا، ما وقفنا بالحد
1: وما بيخليهم يستمروا العالم.
2: وقفنا العالم، وكل وزارة معنية بدورها، كل وزارة معنية بدورها. للأسف الشديد وزارة الصحة هي عبارة عن نتيجة، كل من يمرض نتيجة، لا أريد أن أقول تكسير أو ما شابه، لكن نتيجة هذه المآسي التي يجب على الجهات الأخرى أن تقوم بمنعها، وزارة الصحة هي التي تتلقى هذه الأمراض. وإذا هناك يعني قصور أو ضغط على المستشفيات يقولون وزارة الصحة مقصرة، وزارة الصحة لا تقوم بواجبها. لا، الموضوع قبل وزارة الصحة.
1: من أذبطهم؟ من أذب؟ يعني
2: هناك إجراءات وهناك توعية
1: وأيضا أخلاق وقيم وسلوك، وازع ديني، وازع ديني لدى الإنسان.
2: من لم يوقفه راجع القرآن، في راجع الدولة كما قال الإمام علي أو كما قال رسول الله، راجع السلطة. يعني هناك أناس والله إنهم يعرفون أنه حرام، ويعرفون أنهم يسبون مزروعاتهم بسمو، ويعرفون أنها ستكون هناك نتائج سلبية على صحة أولئك المرضى، يعني الناس ستكون نتائج سلبية، ومع ذلك لا يهتم إلا بالنتيجة، المبلاش، مش عارف عيش مجانا وكثير، وأريد وعدم في السماد، ومش عارف من هذا الكلام اللي يفكر فيه، ولا يهتم على الإطلاق بهذا الجانب، وهذه كارثة. احيانا لا يكون هناك راجع القران يؤثر في الانسان، هناك راجع السلطه، راجع الدوله يجب ان يقوم بواجبهم، وهي دعوه عبر اذاعتكم الموقره وعبركم وعبر صوت الحق الذي اذاعه اف ام للاخوه في وزاره الداخليه، في امانه العاصمه، في وزاره المياه، في المجالس المحليه، ان يكون لديهم دور ايجابي، وكل دور يقومون به لديه نتائج ايجابيه في ايقاف تفشي الامراض، وعلى راسها الاسهاله المائيه بين دوسين الكوليرا، هو لديهم أجر عظيم جدا. وأي قصور أو تكسير منهم لديهم أيضا إثم، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في إطار المسؤولية التي تحملها في إطار جهتهم التي يقومون عليها.
1: سلام الله عليك دكتور يوسف الحاضري.
0: الله يحفظك يا دكتور يوسف. يعني احنا ما جبنا شيء من روسنا، هذه بيانات وزارة الصحة الرسمية، أن المصدر الأول والرئيسي للكوليرا في المحافظات الحرة والعاصمة هو مزروعات بني الحارث المسقى بمياه المجاري، صح ولا خطأ؟
2: نعم، لو واحد مريض فقط ويدخل الحمام ويذهب في المجاري وتذهب للمزروعات ثم تعود مرة أخرى، يصابوا 5-6 أنفا، يذهبوا إلى الحمام، تذهب إلى المجاري، ثم بعد ذلك تنتشر تتوسع، وحتى أمراض كثيرة أخرى غير الكوليرا، ولكن هناك تفشي الآن هذه اللحظة في هذه الأيام، تفشي كبير جدا.
1: ما هو بسبب الأمطار؟ ما هو بسبب الأمطار صح؟
2: نعم، الحالة التي تأتي وفقا للترصد الوبائي لدى وزارة الصحة تحدد لنا الأماكن معظمها من هناك، أو الأماكن التي يتم نقل إليها منتجات تلك المنطقة إلى تلك المنطقة أو تلك المنطقة أو تلك المنطقة. هذه الترصد الوبائي والأرقام موجودة. نحن في وزارة الصحة نناشد الجميع، نناشدهم، يعني ما عاد باقي لنا نقول بجاه الله، يعني في هذا الجانب أن يقوموا بواجبهم رجاء. وهناك بدائل كثيرة، لا تعدم البدائل، لا تعدم، لا يوجد هناك يعني لكل شيء سلبي سيء هناك بدائل خير. لا يقول لي واحد ما فيش بديل أجلس على السلبي، حتى لو لم يكن هناك بديل لا يجب علينا أن نستمر في إطار الحاجة التي تؤدي إلى الوفاة، حتى لو لم يكن هناك بديل، يعني ضروري أقتل الناس على أساس أعيش؟ لا، هناك بدائل، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا وعد إلهي من الله، ما هوش وعد من هنا أو هناك، وعد إلهي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأهم التقوى أنني أدرك تماما أن مصادر المياه التي تسقي مزروعاتي كارثية على كل المستويات، وحتى هي حفاظ على أنفسهم وعلى أرواحهم وعلى أرواح أبنائهم، لا يأتي فيما بعد مثل ذلك المهرب الذي يهرب الأدوية ثم بعد ذلك يدور ذلك الدواء ويصل إلى ابنه فينتهي به كأنه يعني يقتل نفسه. وهذه كارثة يجب على الجميع أن يستشعرها.
0: بارك الله فيك دكتور يوسف الحاضري.
1: سلام الله عليك.
0: أنت مدير المركز الوطني للتوعية للتثقيف والتوعية الصحية.
1: ها هذا المسمى صح.
2: يعافيكم
3: الله يحفظك ويدي لك العافية.
2: إلى هذا الوقت
3: مملوكين
2: يعني
3: مملوكين مملوكين إذاعة سامية صوت الشعب.
2: الله
1: يرضى عليكم الصحة والعافية.
3: تحية للجيش الأبيض لوزارة الصحة العاملين فيه للمخلصين والذي هم بيتمالؤوا ولا يتواطؤوا مع مثل هكذا حالات مقابل ريالات وهم مشتركون في الجريمة كائنا من كان.
2: نعم في نفس الجريمة حق ذلك الذي بيزرع وبيسقي. أي واحد في أي مكان يقصر في عمله أو يتلاعب بعمله أو لا يمتلك إنسانية مهما كان يعني لا يستطيع أي إنسان أمام الله سبحانه وتعالى والرقابة الإلهية التي يعرفها الجميع أن يخرج من مسؤوليته إذا قصر فيها.
3: حفظكم الله دكتور يوسف، شكرا جزيلا لكم.
1: سلام الله عليكم وجمعة مباركة.
3: حفظكم الله. كان معنا الدكتور يوسف الحاضري مدير المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة، وهو بيتكلم تبادر إلى ذهني. طبعا بنشوف رسائل المستمعين إلى رقم البرنامج اللي ما أعلمناش عنه، معروف رقم الإذاعة بس ما عنقدرش نقرأ كل الرسائل اللي هو 720-991-991.
1: لأنه بعدها بيرجعوا يلومونا ليش ما بدك ليش رسائل
3: ما أعلمناش ولا فتحنا باب الرسائل. احنا نفتح باب الاتصالات بعد شوي، لكن
1: بنو حارث
3: ما حتى بن الحارث بيقول كلام انكم صادقين وبيقولوا يعني الدولة كذا. مثلا مثلا مثلا بعض الاخوة في رسائلهم قال شوف السيد قال حافظوا على الزراعة ومكاتب الاشغال لا زالت لا تشك الطرق الا في الاراضي الزراعية، وبعض الظالمين يخطط اراضي عقارية او اراضي استثمارية فوق الاحواض المائية وتهدم سواق القود. يعني قال بيخلوا المجال لهؤلاء يصيروا يزرعون عند المجاري ويشيلوا الاراضي الزراعية الحقيقية التي هي الزراعة. يعني بيقول المهم بعضهم قال الشيخ صدق قال حمود ما له الا قال تذكر وثيقة الشرف القبلي اللي وقعت عليها قبائل اليمن ومن ضمنها وفي مقدمتها قبائل بن الحارث انه الخائن اللي مع العدوان لا هو مننا ولا هو فينا ودمه مباح وتلا ومتبري من عيب اسود تمام. كيف على وثيقة شرف قبائل بن الحارث بس انه من يزرع ولا يمد لي من مجاري لا مزرعه لا هو مننا ولا نعرفه ويعني مثل ما قال سيد عبد الملك سادرين منه ويتخذ بحقه كل ما شرائع القبيله والدين والدوله ما بش فيها اصفاد. اقدر اسمعها هذا متحدث رسمي باسم المركز الوطني للتثقيف الصحي والاعلام يقول لك حالات انتشار الكوليرا ملان المستشفيات بدات تكثر. قال مش ملان قال بالتحديد قال بتنتشر يعني من اول الشهر 10 ولا حالة وفي شهر 145 حالة والحالة بتتضاعف وبيدخل إسهال على طول عزكم الله الحمام والحمام بتخرج ويصير لعن صاحب بن الحارثة بيسكي المزارع ويأكل الطم صخ خمسة وعليها أيوه وأنه أي مستر شعينا بالصواريخ والقنابل 12 سنة عايش شوية بيعاه وشوية طم صخ. المرأة الذي قد وقع له كوليرا في البيت أمه ولا أبوه ولا هو ولا أخته ولا بنته حرام انها حال عمياء ضمياء
1: كبار السن
3: حرام انها حال عمياء ضمياء يعني طفل. الذي قب يموت لعنه الله على من قتله منها ولا ما الذي اصيبوا بالفشل الكلوي يا استاذ عبد الله خلاص عمره بالفشل ما عبش معك كلى يعني كوده يسارب يغسل الكلى وش يضمر ويسود ولا حول ولا قوه الا بالله. شاب ولا مراه ولا ام ولا اب
1: حرابه ولا حرابه ما
3: هذا يسعوا في الارض فسادا الا ان تقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم من خلال من الذين يسعون في الارض فسادا. هذا
1: الحرف والنس ما هو
3: يسعوا يفسدوا في الارض يغيروا خلق الله تاع الشيطان. امان سمعت هذا قبل شهر اديناها اللي عاد تسمعوها الان بكلام كذا ما صح
1: لعل وعسى
3: ايوه اسمعوا لي بعدها دكتور احمد انتوا حتسمعوا منه اسمعوا منه امد ما احنا عنا نسمع معاكم بس امد ما نجهز كشوفات الانفاق وندخل في المهم ما عاد اقولش الاهم كل مهم
4: خضروات الوباء يا عيبك والجزع
5: اللي يقول لك يا صادق تبصر هذا مكوبيش وانفجر ابصر كيف في خضراء وكبيرة الساع رسمتو البركة في هذا مسمار وفي السر الموجود في هذا ما
6: إن أنت بتسكي بمياه المجاري يا غريب بتسكي بمياه المجاري يعني نجاس وقاذورات وأوبئة إن كب طاوعك نفسك تأكل الناس من هذا القرف والنجاس كل يقول لي كيف
5: يا صادق الرزق يشتغل ها والربح يشتيل الفهلوه، لكن انا اتفق معك من حيث ان هذا الماء الذي بين سكي به هو ما مجاري ونجاسه او باع على ما بتقول انت
0: صح،
5: لكن يا صادق ذي الماء متوفر بكثره هانه وبلاش بلاش، هذا اولا.
6: وثانيا،
5: ثانيا وهو الاهم، لازم تدري ان التراب حق الجربه بيصفي الماء، والدليل ان الناس بيشتروا من حق يا مخضروا وياكلوها وهم كيفين. وما كل يوم
6: وما
5: وعادهم بيمدحوها لانها كبيره، قلت لك سعرها سمثو.
6: اولا يا محترم، هل الناس اللي بيشتروا من حقك الخضروات وياكلوها ويمدحوها على قولتك، هل هم عارفين انك بتسكيها بمياه المجاري؟
5: ماشي ماشي، ما لو يدروا اننا بنسكيها بالماء حق المجاري ان ما عاد حدا يشتري منه.
6: هيا بسارت هيا بسارت. اما ثانيا يا غريب، هذا التراب حق الجربة ما بيصفيش السموم على قولتك.
5: امانة
6: اي والله انه ما بيصفيها، لا السموم الكيماوية ولا الأوبة أو المعادن الثقيلة يا غريب. وهذا ما بتأكد التقارير وأبحاث وزارة الصحة والبيئة اللي بتحذر من أن سقي المزارع بمياه المجاري يمثل كارثة يا غريب، وسبب رئيسي في إصابة آلاف من المواطنين بأوبئة الكوليرا والفشل الكلوي. ولهذا أنت بتزرع الموت، أنت بتزرع الموت يا غريب، مش خضروات.
5: أول فعله ما على كلامك هذا، أنت وزارة الصحة يا صادق يعني أنا أعتبر قاتل وفي ذمتي أرواح.
6: كان ما قصدك يا غريب، هذا هو بالضبط، يعني أنت تعتبر بمثابة قاتل، ويعلم الله كم قد في ذمتك من أرواح بريئة.
5: يا أول فعله يوالا والفعل المدخن هذا.
7: يظن غريب أن توفير قيمة الديزل والماء هو الربح الحقيقي، لكنه يزرع الأوبئة في بطون الناس، فهل سيوقفه صادق عند حده؟ نتابع في المشهد الثاني.
0: اشتي الصدق يا صادق.
6: سلام يا غريب.
0: انا بين افكر من اول فيما قلت لي، لكن بين احس انك مكبر الموضوع شويه
6: ايوه
0: الناس تشتري الرخيص، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى انا بين اوفر على نفسي التعب وبين اوفر مصاريف كبيره.
6: لكن انت مسلم يا غريب، مسلم.
0: لا،
6: وبعدين الرزق يحب الطهاره. السيد القائد يحفظه الله بيوجهنا دائما ان نكون امه نظيفه وطاهره في ماكلها ومشربها. شهيد القران رضوان الله عليه علمنا ان العدو يريد افسادنا وافساد صحتنا كامه مسلمه وبكل وسيله. وانت لما تسقي مزروعاتك بالنجاسه انت بتساعد على افساد حياه الناس وفي نشر الامراض والاوبئه في اوساطهم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه:
0: اسلام.
6: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. يعني يقول يا صادق، حالات الكوليرا والفشل الكلوي الذي زادت هذا الأيام يمكن يكون السبب فيها أنا وأمثالي ممن بيشكوا مزارعهم بمياه المجاري.
6: طبعا يا غريب طبعا.
0: أو, أو أو أو أو
6: السبب إن المعادن الثقيلة اللي في المجاري بتترسب داخل الخضروات وتدمر الكلى عند كل من بيأكلها. لكن أنا شابلك مكتب الصحة والبيئة فورا بهذه الجريمة اللي بتسويها يا غريب.
0: صادق.
6: بتسويها أنت وكل هؤلاء اللي بيسكوا بمياه المجاري مثلك للأسف.
0: لكن يا صادق،
6: لأن السكوت يا غريب على هذا المنكر مشاركة في الجريمة.
0: رجع يقول لي جريمة يا صادق، ما هي نحن
5: انا اقول لك انا ما عاد بطلش كيف
0: ما عاد بطلش
1: راجع روحك يا
5: ما عاد بطلش ما عاد بطلش سكي حكي الخضروات بالمجاري واللي في راسك بحاله يا ولد ها اي مت اللي يا ولد مات مت نسكي خلينا نقطب نسكي الجربة وهذا نقول الجربة الثانية اللي يقطب باب
1: لا حول ولا قوة الا لا حول ولا قوة الا
7: بين ضمير غريب وأمثاله من المزارعين وواجب المواطن الواعي تتكشف الحقائق المرة. فماذا سيكون مصير هذه المزارع التي يسقيها غريب وأمثاله بمياه الصرف الصحي؟ نتابع في المشهد الثاني.
5: هاي عند له واحدي
1: أنت الأخ غريب.
5: أهلاً أهلاً.
1: أيوة. أنت الأخ غريب.
5: غريب غريب أي أهلاً يا فندم. هذا هذا هذا حضر فندم فتش أهلاً أهلاً أهلاً حضر فندم فتش أهلاً.
1: تلقينا بلاغ. اسمعني اسمعني.
5: أهلاً يا.
1: تلقينا بلاغ بشأن مزرعتك. وتأكدنا من الكارثة اللي بتعملها. وهذا المحصول حقك. سيتم إتلافه فورا.
5: لكن أنا حضرة مفتش أنا ما
1: ولا لكن ولا شيء. وأنت أيضا من الآن فصاعدا ممنوع عن مواصلة زراعة أرضك إلى أن يتم تعقيمها أولا
5: يا حضرة مفتش.
1: وثانيا وهو الأهم اسمعني حضرة وتوقع هذا التعهد الرسمي بأنك لن تعود إلى سقي الجرب حقك بمياه المجاري نهائيا يا غريب. ما فهمت ما قلت لك؟
5: فهمت لكن قصي إذا ما قصي ما لم إذا ما وقعتش
1: ما لم الحبس الذي ما يعقلش الكلام ولا تهم أرواح الناس ما يقطع معه إلا الحبس يا غريب. هذا إذا زد قبل الله توبته.
5: التوبة توبة أستغفر الله العظيم يا حضرة مفتش وأتوب إليك. والله أنا لا كنت غافل غافل يا حضرة. أنا مستعد أوقع للعين على هذا التعهد. مش هذا وبس. أنا ما أعطي بنفسي إلا لو ما زدت لف هذا المحصول بنفسي وأمتنع عن زراعة حق يا جرب أي محصول لو ما تكملوا تعقموها وتبلغوني قدي طاهرة. والله ما فيني من حمى العواقب إهلاك الحرث ونشر الأمراض والأوبئة بين الناس. يا صادق كل المفتش قول المفتش قول له والله انكتب والله اني توبت وعذب على الذي قلت حرفيا يا بعد.
1: ونعم بك يا غريب. التوبة تبدأ بتنظيف نفسك وقلبك وإخلاص نيتك لله والالتزام بالماء الطهور والسياسة الصحية، لأن الوقاية بتبدأ أولا من ضمير المزارع يا غريب.
5: يا صادق أنا
1: خلاص يا حضرة المفتش، أنا مستعد أضمن صاحبي غريب.
5: عندك استعداد؟
1: وعم الضمانة له هذه المرة ها يا غريب أومة.
5: أيوه أنا خلاص يا حضرة المفتش ضمني أنا.
1: وهذا توقيعي وتوقيعك يا غريب.
5: وأنا وقع أين أنا جنبك؟
1: جنب توقيعي هيا.
5: بعدك يا صادق بعدك.
1: وأنا قبلت ضمانتك يا أخ صادق بعدك وبس عشان تعرفوا حجم الكوارث اللي سببتها مياه المجاري وتكتمل الفائدة لنا كلنا. أدعوكم لمتابعة برنامج وجمع شاورهم على إذاعة سام على التردد 99.1، لأنهم بيتواصلوا مع أطباء في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان بيتواصلوا مع مرضى فشل كلوي، وكلهم بيتحدثوا عن هذه الممارسات الخاطئة اللي بيمارسها الكثير من المزارعين قليلية الذمة وعن عواقبها الوخيمة والكارثية. ابشر يا حضرة المفتش، هيا غريب قطب وقع التعهد عشان أضمنك ووقع جنب توقيعك من أجل أن نصير نفتح إذاعة سام ونسمع ما يقولوا الليلة في برنامج وجمع شاورهم حول هذا الموضوع. لا هو قلبك عيرك أنت وأمثالك من المزارعين وتعرفوا قيمة الصحة وخطورة القضية هذا
5: يا قيام والله إنك أنقذتني يا صادق من نار جهنم ودعوات المظلومين.
8: تفضل تفضل يا غريب، هذا ورقة التعهد.
5: ما قدر فكعنا
8: وهذا القلم. أيوة
5: عذاب صام.
8: أيوة أيوة
5: هذا التوقيع وهذا بصمة.
1: ونعم بك.
9: لا ليل واجمع شاورهم، لا ليل واجمع شاورهم، لا ليل وانتوا بينهم، لا ليل واجمع شاورهم،
3: لا ليل واجمع شاورهم. ومعنا عبر الهاتف من صنعاء الدكتور أحمد الزبير مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات بوزارة الصحة اليمنية. مرحبا دكتور أحمد.
10: أهلا وسهلا بكم وبإذاعة سام ومعدي برامج إذاعة سام ومستمعي إذاعة سام الكرام. أهلا وسهلا بكم.
3: حياكم الله سيدي الدكتور، أحببنا أن نتواصل بك في دقائق ولو أخذنا من وقتكم شوية. بكونكم مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات بوزارة الصحة، وكنا قبل قليل مع مشهد من مشاهد الواقع، مزارع أو مزارعون على الأصح يسقون خضرواتهم ومزروعاتهم بمياه الصرف الصحي المتعارف عليه في الأوساط الشعبية بمياه المجاري. البعض من المزارعين لم يستوعب خطورة هذا الأمر حتى الآن، وأنها جريمة يحاسب عليها أمام الله وأمام القانون وأمام الدولة. هل هناك خطورة حقيقية أم أن المسألة عادية وليست مؤثرة على صحة المواطن؟
10: أول شيء حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وسعيد بالتواجد معكم. حقيقة قد أوضحت من البداية أنه فعلا هي جريمة، وجريمة لا يقرها دين ولا ترضها إنسانية ولا أخلاق. حقيقة هذا الفعل هو فعل أكثر من جريمة، يعني حقيقة هو فعل يلحق الضرر بكثير من الناس ويلحق الضرر بالبيئة. كثير من الأشخاص وأقول للأسف الشديد لقد تعرضوا لأمراض كثيرة بسبب هذا الممارسة الخاطئة. حقيقة إحنا كوزارة الصحة عندما ظهرت حالة الكوليرا في عام 2024 واستمرت تظهر في عام 25 والآن نحن بنسجل حالات، أثبتنا بالدليل القاطع أن مصدرها كانت الخضروات المروية بمجال الصرف الصحي في منطقة الحارث بالدرجة الأولى.
3: عفوا بأيش؟
10: بمجال الصرف الصحي في محافظة ابن التصبر، أثبت مخبريا، وهذا احنا بنسميه الفحص الزراعي. عندما تم فحص هذه الخضروات زراعيا بالفحص الزراعي أثبت الوصى ببكتيريا الكوليرا. ومعروف أن الكوليرا هي من الأمراض التي تؤدي إلى إما إلى مضاعفات خطيرة من الفشل الكلوي أو تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله إذا لم يتم إسعاف المريض وتعويضه بالمحاليل المناسبة. حقيقة نحن نلاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك ارتفاع في حالة الفشل الكلوي، وهذا قد يكون نتيجتها الإصابات المتعددة اللي تحصل نتيجة تناول الناس للخضروات المروية بمجال الصرف الصحي. الصرف الصحي أو مجال الصرف الصحي أو الخضروات اللي يتم ريها بمجال الصرف الصحي تنقل كثير من الأمراض، منها الكوليرا ومنها التيفويد ومنها الشيجيلا ومنها الأشريكية القولونية الممرضة التي تؤدي إلى إصابة القولون بأمراض خطيرة، ونحن نعرف أمراض القولون. أيضا ناهيك عن أن هناك تبقى مواد سامة في هذه الخضروات تؤثر على الصحة العامة للإنسان وتدخل في حدوث إصابات كثيرة في الأعمار وفي الأوزان. الأعمار هي بدلة، لكن تدخل في موضوع الأوزان وتدخل في موضوع البنية الجسدية للإنسان. عملت وزارة الصحة من البداية على نظر القيادة أن هناك خطر يهدد، خطر احنا سميناه خطر مجتمعي وهو مهدد مجتمعي، تشكلت لجنة من الجهات المعنية، وزارة الأسرة غير وزارة الصحة، لكي تدعم به وزارة الصحة، منها وزارة الزراعة، وزارة المياه، وزارة الداخلية، الإعلام، الاتصالات، الإدارة المحلية. هذه الجهات كلها تشكلت حتى تعمل حلول لهذه الآفة أو لهذه المشكلة. لكن حقيقة منذ 24 لحد الآن لم يحصل أي حل لهذا الموضوع.
3: أين الخلل؟ أين الخلل دكتور؟ يعني هل هو في هذه الجهات التي أبديتم أو أبدت تعاونها معكم، أم أنها في المزارع أم في المواطن؟ وباعتقادي أن التعاون أيضا مع الجهات الأمنية مع وزارة الداخلية أمر أساس للحيلولة دون استمرار هذه الممارسات.
10: الخلل حقيقة هو في العدوى الذي يمنع كثير من وصول المساعدات والأجهزة وأشياء كثيرة تدخل في كمنظومة الإطلاع حتى الطرف الصحي. محطه الطرف الصحي في منطقه في بني الحارث هي متوقفه لها من لها اكثر من 4 إلى 5 سنوات. تستقبل عزكم الله المجاري من صنعاء تخرجها كمجاري، لا يحصل لها اي معالجات، والمواطنين والمزارعين للاسف الشديد يقوموا باستخدامها. الجهات الاخرى هي لم تقصر ولكنها تعمل وفق ما هو متاح، لكن بالامانه هناك بدائل طرحتها وزاره الصحه. نحن لا نريد أن نقطع رزق المزارع، هناك أكثر من 35 أشجار يعتمدون على هذه المزروعات أو على الزراعة في منطقة الحارث.
3: عفوا دكتور، من هم اللي بيعتمدوا على هذه، المزارعين أم المواطنين؟
10: المزارعين هناك أكثر من 35 أشجار يعتمدون على المحاصيل على ما يتم زراعته في هذه المنطقة.
3: 35,000 شخص
10: ما يتم هذه 35,000 شخص الذي يعتمدوا على مطلهم على محاصيل الزراعة، المداخل اللي يحصلونها ليست أغلى من أرواح وحياة الناس.
3: هذا هو، عفوا دكتور أحمد، هذا هو يعني الناس مقدرين الوضع الحالي، العدوان، الحصار المطبق، والسيد عبد الملك يعني يتكلم في خطابه اليوم يعني عن تبعات هذا الحصار الخانق و مقدرات وإمكانات الدولة يعني المتاحة. صحيح يعني لم تمكنها من معالجة مياه الصرف الصحي، لكن المشكلة في الأساس يعني 35,000 مزارع أو مالك لمزرعة يستخدمون مياه الصرف الصحي المجاري لسقي الخضروات، يعني هل يحق لهم أن يقتلوا حوالي أكثر من 35 مليون شخص يتناول من هذه الخضروات؟
10: لا يحق لأي شخص، لا دينيا ولا عرفيا ولا أخلاقيا أن يلحق الضرر بأي شخص إذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فما بالك بإلحاق الأضرار بالناس مما يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض. وزارة الزراعة وزارة الصحة قد فكرت بإيجاد بدائل مع الجهات الأخرى. تكلمنا مع وزارة الزراعة أنه على وزارة الزراعة أن توجد بدائل لزراعة محصولات أخرى لا تلحق الضرر أو لا تدخل ضمن البرنامج الغذائي اليومي للناس. فعلى سبيل المثال بالإمكان أن يتم زراعة الحمضية، يمكن أن يتم زراعة أشجار الزينة، يمكن زراعة أشجار اللوز. في هذه أشجار اللوز أيضا هي حاجة مثمرة ومربحة.
3: ما ينعكس الأثر السلبي الصحي على اللوز مثلا؟
10: ليس لها أي تأثير صحي مثل ما الأثر الصحي بالنسبة للبيعة، للبقدونس، للكبزرة، للنعناع،
3: للبطاط،
10: لهذه الأشياء الملامسة للأرض هي التي يكون لها أثر كبير على أحد الناس. الأشياء المزروعات التي لها تاج ولها تنبت فوق الساق هذه ليست لها أي تأثيرات كبيرة لهذا نحن نشد على أي وزارة الزراعة أن تعمل بمقترح وزارة الصحة وأن توجد للمزارعين هذا بدائل مزرعات أخرى. كما طرحنا أيضا أنه بالإمكان أن يتم مساعدة المزارعين لحفر آبار مياه نظيفة ومساعدتهم في توفير.
3: أنا أقول لك يا دكتور، يعني شوف الأغلب من أبناء هذه المناطق التي ذكرتها ممن يسقون المحصولات الزراعية بمياه الصرف الصحي، يعني تخيل عشرات السنوات وهم يجنون أرباح طائلة ويتحملون الإثم في في في أرواح الناس. يعني كوليرا، والكوليرا تضرب الكلى وفشل الكلوي ويتوفى، وكم حالات في الفشل الكلوي. أنا أقول لك يعني مع الأرباح التي يجنونها، أنا أتكلم الآن كمواطن ولست كإعلامي، مع الأرواح التي يجنونها لديهم القدرة لحفر آبار مياه سطحية أو جوفية، ولكن الطمع يعني، وقلة الدين، قلة الخير، قلة القبيلة، قلة الأخلاق، قلة المروءة، قلة استشعار المسؤولية، والطمع يخليهم يستمروا في هذا التصرف الخاطئ. احنا كمواطنين يا دكتور للامانه يعني ما دام هذه المناطق معروفه نحن نطالب بمنعهم من زراعه هذه الخضروات التي تزرع في في في بين التراب كالبيعه كالكذا كالكبزره كال... لانه للامانه كم من في كل بيت يعني ما هو قال اكل طمطسه قال اكل بيعه قال اكل قشمي قال اكل ما اعرف ايش وكوليرا والبعض اصيب بالفشل الكلوي والبعض توفي في ذمه هؤلاء في ذمه هؤلاء. فاحنا نطالب ما دام الحل يعني انتم ذكرتموا انه مزروعات بديله اشجار زينه ما اعرف ايش كذا وهذه مربحه ويمنع من زراعه هذه الخضروات الى ان يعني الى ان وقبل ان وبعد ان يعني تتم معالجه مياه الصرف الصحي. يعني السقي بمياه الصرف الصحي والمجاري يا خلق الله هذا يعني منافي للفطره الانسانيه اليس كذلك دكتور احمد؟
10: اسمعكم تفضل.
3: نعم يعني انا طرحت لك يعني هواجس المواطن انه هؤلاء يجب ان يمنعوا بعد كما او تقدم لهم البدائل اما انهم يستمروا الى ان يجد الحل هذا ما
10: حقيقة أخي العزيز أنت لم تقول الكلام هذا وأنت لم تلامس حالات بينما نحن ملامسين لحالات عانت ونحن شهود على معاناتها تصل إلى مرحلة أنه فعلا تصل إلى مراحل فشل كلوي. لقد حصل وفيات نتيجة الإصابة بالكوليرا نتيجة تناولها لهذه الخضروات. أرجع أقول لك أنه من أمن العقوبة
3: أسهل الأدب هذا هو هذا مربط الخيل مربط الفرس يا دكتور.
10: وقد تكلمنا ومثل ما قلت لك هناك لجنة من ضمنها وزارة الداخلية تكلمنا وقلنا يا جماعة الخير يجب علينا أن نعمل حاجتين. الحاجة الأولى أن نمنع ري الخضروات بمجاري الصرف الصحي والحاجة والشيء الثاني أن نمنع خروجها من منطقة بنحارت. الخضروات اللي تروى بمجاري الصرف الصحي بنحارت هي توصل إلى كل محافظة وقد أثبتنا وجودها في حجة وقد أثبتنا وجودها في صادة وقد أثبتنا وجودها في تعز وأثبتنا وجودها في المحويت وتتبعنا مصادرها ومن التجار اللي يقوم بتسويقها ومن أين تخرج من صنعاء وإلى أين توصل وفحصنا وجدنا أنها ملوثة بكتيريا الكوليرا. والحالات اللي تحصل في معظم الجمهورية هي حالات نتيجة تناولها للخضروات المروية بمجاري الصرف الصحي. لهذا على هؤلاء الناس أن يتقوا الله أن يتقوا الله أن يتقوا الله. أرواح الناس ليست عبث يكفينا ان احنا صامدين ويكفي ان احنا نواجه عدوان فلا نلتفت الى عدوان داخلي. هذا انا اسميه هو عدوان داخلي
3: صحيح
10: هو عدوان داخلي وهي حاجة ضرر بالناس. لهذا انا اسال الله سبحانه وتعالى ان يلهم هؤلاء الناس وان يردهم الى رشدهم وان يخافوا الله سبحانه وتعالى وان يتعظوا.
3: هناك ناس نعم
10: في ناس بتموت في ناس بتصاب والله لو شفتم الحالات اللي بتصاب وتوصل للمستشفيات حق وزارة الصحة إنها تصل إلى مراحل يرثى لها وزارة الصحة بتقوم بدورها لكن كم سيكون جهد وزارة الصحة.
3: المجتمع شريك والإعلام شريك والجهات المعنية في الزراعة في الداخلية شريك أساسي ومن تعقل هذه الرسالة منكم بعد هذه المعلومة الحقيقية والمؤكدة عن حالات الوفيات والإصابات بالكوليرا بالفشل الكلوي من تعقل هذه الرسالة وقالوا من زاجره ما ينفعه زاجر الناس. فمن تعقل هذه الرسالة فليتق الله ومن لم يتعقل فليتعامل معه بما
10: على الدولة أن تعدلوا على الدولة أن تردوا إلى الصواب على الدولة أن أنا مع مساعدة المزارعي في جد بدائل أخرى لكن أنا مع الدولة أن تقوم بدورها وبدورها الفاعل في منع هذه الكارثة. هذه كارثة. أنا في السنة الماضية في عام 24 أنا مسجل أكثر من 224 ألف حالة إسهال الكوليرا وأكثر من 600 حالة وفية.
3: حسبنا الله. عدوان داخلي.
10: مصدرها بين الحارس. مصدرها الخضروات المروية بمجاري الصرف. فليتق الله.
3: وفي محافظة إب نفس القصة يعني هناك أي شيء.
10: في محافظة إب أيضا نفس الخبر لكن أعتقد أنه في محافظة إب المحافظ هو متحرك نوعا ما مع مؤسسة المياه مع مدير الأمن في المحافظة رجل رايح أيضا متحرك هذا الموضوع. أنا لا أعلم ما هو المشكلة في أمانة العاصمة لماذا لا يتم التعامل مع هذا الموضوع كقضية
3: هذه رسالة برسم الأخ أمين العاصمة الأستاذ حمود عباد ومسؤولي مديرية بني الحارث، وإحنا نعرف قبائل بني الحارث بأخلاقهم بشيمهم بقيمهم، فزعتهم بتضحياتهم في مواجهة العدوان الخارجي أنهم يستمروا في السماح أو السكوت على ما يحصل في مديريتهم. أنا لا أعتقد أنهم سيسكتون بعد هذا الطرح منكم وهذا التواصل وهذه الإثارة لهذا الموضوع. أنا متأكد 100% أن أبناء وقبائل بني الحارث ومسؤوليها وقياداتها المجتمعية ستتحرك يعني لمنع هذا الموضوع بداية من داخل بني الحارث، والدولة مسؤولة أيضا. أنا متأكد أن لكلامكم وهذه الإحصائية اللي جبتوها يا دكتور أحمد سيكون لها الأثر البالغ في نفوس أبناء بني الحارث والمزارعين أيضا في بني الحارث وفي محافظة إب. من تعقل هذا الكلام من المزارعين هؤلاء فهو كذلك، ومن لم يتعقل فلا بد من الردع، لا بد من الردع. وانا شاكر والله اني منصدم انا والاستاذ.
10: لو سمحت لي اود ان انوه انه في عام 24 وفي 25 عقدنا اكثر من اجتماع في منطقه بن الحارث في جمعيه بن الحارث مع المشايخ مع الممثلين عن المزارعين، وطرحنا لهم الموضوع واثبتنا لهم بالدليل القاطع بالفحص المجهري انه الخضره الفلانيه النوع الفلاني ملوث النوع الفلاني ملوث والنوع الفلاني ملوث، وطلبنا من هذه الفتره يا جماعه الخير توقفوا عن زرع هذه الخضره مجال صرف الصحي. الغريبه يا اخي العزيز ان هناك عشرات بالمئات المقطورات او الوايتات تخرج دماء من منطقه بين الحارث من ابار بين الحارث تذهب بها الى ارحب والى همدان لتجي الجاد. قلنا لماذا لا يستخدم هذا الماء في ري الخضروات
3: يا جماعة الطمع وقلة الدين؟
10: هناك حلول، هناك حلول، ليس الأمر مستطيل لهذه الدرجة. وزارة الزراعة تعمل البدائل، مؤسسة وزارة المياه تساعد الناس على إيجاد على دعمهم بطاقة شمسية بالتقسيط، وزارة الزراعة هي متلقية للبلاوي والكوارث اللي تحصل نتيجة ضعف تدخلات الجهات الأخرى. لكن سيأتي يوم من الأيام لا تستطيع وزارة الصحة أن تستقبل حالات، وهذا ليس تنصلا وإنما نحن نقول الحقيقة. إذا لم يتم منع هذا المصدر اللي هو مصدر رئيسي لحدوث الإسهالات والكوليرا والتيفويد، فإنه مرافق الصحة لن تستطيع أن تستقبل الأعداد الكبيرة من الحالات التي تحصل لا سمح الله نتيجة الاستمرار في ري القدرات مجال الصرف الصحي. رسالة المشايخ بين الحارث كما أنتم متفاعلين في موضوع الحشد والتحديد ومواجهة العدو، نرجو أن تكونوا فاعلين في موضوع منع الري من المجال الصرف الصحي. رسالة للمزارعين، أنتم تلحقون الضرر بأبناء المجتمع، أخوتكم وأهلكم في المحافظات الأخرى يعاني منكم، في أمانة العاصمة بتعاني منكم. فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله. للدولة يجب على كل جهة أن تقوم بدورها ومسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والمسؤولية اللي موقع على كجهة معنية.
3: جزيل شكرنا وامتناننا لكم مني ومن أستاذنا وزميلنا عبد الله الحيفي ومن كل طاقم برنامج وجمع شورهم وكادر إذاعة سام دكتور أحمد، وشكر موصول أيضا لوزارة الصحة وزيرا ومسؤولين وعاملين في هذه الوزارة التي تقوم بجهود عظيمة ومشكورة. ويعني رسالتكم اليوم لو لم يكن من هذه الحلقة إلا التحشيد إلى مسيرات الإرساء معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومكالمتكم هذا ولفت انتباهكم أو لفت انتباهنا وانتباه مجتمعنا وقبائل وأبناء بني الحارث ومحافظة إب إلى هذه هذا الكارثة الكبيرة ودق ناقوس الخطر، لو لم يكن إلا هذا وهذا في هذه الحلقة لكان ذلك كافيا. جزيل شكرنا وامتناننا لكم دكتور أحمد الزبير مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لكم.
10: شكرا جزيلا، وسعيد بوجودي معكم وتحت أمركم في أي وقت، وأي جهد أي جهد يبذل في هذا الموضوع فنحن حاضرين وسباقين وما يتطلب الأمر، فنحن مستعدين حتى لو أدى إلى أنه نبيع سيارتنا من أجل نحن نعالج مثل هذه المشكلة ما عندنا.
3: شكرا جزيلا لكم، ونحن سنحرص كوسيلة إعلامية إذاعة سام اف ام على نشر هذا التسجيل لمكالمتكم معنا الآن في برنامج واجمع شعورهم ليصل إلى كل المواطنين بإذن الله والمزارعين. شكرا جزيلا لكم.
10: شكرا جزيلا.
3: حفظكم الله. إذا استمعتم يا أبناء شعبنا، يا أبناء بن الحارث، يا أبناء محافظة إب، يا أمانة العاصمة، يا قبائل، يا مشايخ، يا ناس، يعني أيش نزيد نفعل؟ نخرج في المسيرات المليونية نقول لمواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؟ ما عن نقول عز الله السامعين، والمجاري بالمجاري، والقتلة النفوس بقتلة النفوس، ما هو هذا؟ يقول لك احنا بنربح يعني، وهذا مشروع يعني، كيف مش من يشرع لك؟ من يشرع للسعودي يقتلنا ويحاصرنا، ومن يشرع لك تقتلنا وتسقي بمياه المجاري؟ من والله اني بنتخيل وانا مزارع بنسقي بالمجاري، عزكم الله انتم دارين ما هي المجاري. انا بنتكلم الان بكل مزارع بيسقي بالمجاري. لا يعني اذا لم تتعقل بعد الكلام اللي سمعته من الدكتور احمد يعني في في في, في هذا الموضوع، فانت مجرم، انت اوسخ من السعودي والصهيوني. يقولوا مش له هذا المستوى. كان ما هو المجاري قد المجاري، ولو ما عالجتها الدولة، ولو قصرت الدولة في معالجتها وفلترتها، قد مجاري. سواء به معالجة المياه الصرف الصحي أو لا يوجد معالجة، ما حد يسكي بالمجاري يا خلق الله. ما بيش ما إذن لا تزرعش، لا تزرع. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يسكي بالمجاري وتشتري ماء. بنتكلم كمواطن على هذا. شا أقتل للماشي زلط، شا أسرق للماشي زلط، شا أدخل في العوجات كلهن أشتي زلط، شا أسقي بالمجاري أشتي زلط. هي نفس أختها بنت عمها. نعوذ بالله من قلة الدين. أما قلة الوعي فهذا الرسالة من الدكتور أحمد الزبير من وزارة الصحة كافية وافية ساحقة ماحقة.
11: وهكذا هي كثيرة الوسائل المحرمة التي تدمر على المجتمع وفي المجتمع الصحة العامة. كم يمرض من الناس من تعاطي المخدرات، ولو في البلدان الأخرى، ولو في بلدان الخليج، ولو أنت تصدر ذلك إلى السعودية، أن تدمر المجتمع السعودي ومجتمع مسلم. لا يجوز أبدا. أنت تدمر اقتصادك لأنك تساهم في توجه الناس نحو بناء اقتصاد هش قائم على الحرام وعلى ما يدمر وعلى ما يضر بالناس في صحتهم وفي أمنهم وفي أخلاقهم وفي واقعهم الاجتماعي. والبلدان الأخرى نهضت لأنها اهتمت في أعمالها الاقتصادية على ما ينفع، على ما يفيد بشكل أساسي، فصنعوا وركزوا على الزراعة وطوروا العمل الزراعي والإنتاج الزراعي حتى صدروا إلى مختلف بقاع العالم. فالمسألة خطيرة جدا، يجب التركيز على الوسائل المشروعة التي فوائدها كثيرة، تبني المجتمع، تبني اقتصادا حقيقيا سليما نافعا، وفي نفس الوقت لها آثار إيجابية في الواقع.
12: أخي المزارع الكريم، لا تروي مزروعاتك من الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي، فكل ثمرة ملوثة قد تكون سببا في مرض مزمن خطير أو وفاة شخص ما ومنهم أقاربك، وتصبح بذلك قاتلا أو مفسدا في الأرض. كن واعيا ومتقيا لله لكي يبارك الله لك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلاً من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

0: حي على خير اليمن حملة إنفاق مستمرة دعما لأقسام التصنيع العسكري الخمسة: القوى الصاروخية، الطيران المسير، القوى البحرية والدفاع الساحلي، القوى الجوية والدفاع الجوي، هيئة التصنيع والإنتاج العسكري والإنتاج الحربي، صح؟
1: الإنتاج الحربي.
0: ومعهم سمع اليمني وبصره إعلامنا الحربي. حملة مستمرة لمرحلة 22 حتى تستمر هذه المرحلة لا يوم القدس العالمي، آخر جمعة من رمضان المقبل بإذن الله، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، أقدس معركة نخوضها في وجه الصهيونية والمتصهينين، ودعما لأطهر مجاهدين على وجه الكرة الأرضية. في هذه الحملة المباركة المقدسة المثمرة العظيمة مستمرون باستقبال الإنفاق يوميا على مدار اليوم والساعة على حساب بريد الحملة في أي مكتب البريد اليمني 6 خمسات، أو على حوالات مالية. الحوالة المالية بالتليفون، تروح لعند الصراف، اسم المستلم ورقمه عندكم معروف، الاسم الرباعي والرقم، وهو محمد إسماعيل حسن إسماعيل 7730 66 700، أو عبر محفظة جيب أو أي محفظة أخرى. أهم شيء إحنا مشتركين في محفظة جيب، تحول لي من محفظة جيب من فلوسك من معرف أيش موبايل موني إلى هذا الرقم عبر جيب. رقم المستلم نفس الحوالات، محمد إسماعيل حسن إسماعيل 7730 66 700، نفس الرقم حقه جيب 7730 66 700، عبر جيب يطلع عندك الاسم محمد إسماعيل حسن إسماعيل، أو بعضهم بيطلع عنده ميم حاء ألف ألف ميم محمد إسماعيل ميم ألف حاء ألف محمد إسماعيل حسن، خلاص قدوه. أهم شيء إنه الرقم 7 30 66 700، قدوه وما بيوصل عبر البريد. الحوالات محفظة جيب بنعلم بك كل خميس، مثل ما سنفعله الآن، ما وصل من الخميس الماضي وحتى يومنا هذا الخميس بسم الله الرحمن الرحيم.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن،
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 7730 66 700،
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
2: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: حي على خير اليمن. هذا البرنامج برعايه المجاهد مع الله.
1: بسامة يا قوة العالم اجمع ما تزلزل.
0: لما وصلنا 1000 ريال يا الله تقبل منا هذا القليل. جعفر إبراهيم القاسمي وأولاده 9500 ريال. عبد الله ناصر دليم مطلق الخراشي للبحرية 4000 ريال. نادر مراد محمد أحمد شايع والقادم أعظم إن شاء الله. تحياتي لك أخي عبد الله ولحمود 500 ريال. عبد الله محمد حمود صالح البشيري 3200 ريال. انفاق في سبيل الله للتصنيع بجميع أقسامه بدون ذكر الاسم 1000 ريال. مجموعة من الحروف 5000 ريال. اللهم صل على محمد وآله وانصرنا بنصرك يا عزيز 1000 ريال. عبد الرحمن علي حسن العفيف 1000 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 3000 ريال. علي أحمد حسين الغيثي 200 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 33000 ريال. وإن جندنا لهم الغالبون 5000 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. هاشم عبد الكريم أبو طالب اللقب بعلوى 1000 ريال. فاعلت خير 1000 ريال.

مجاهد في جبهة تعز بنية النصر 10,000 ريال. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 1,000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية 5,000 ريال، الذي رقمها الأخير 56,000 ريال. سليم قاسم يحيى أحمد القليصي 5,000 ريال. بدون اسم، دعاء لوالده المتوفي أبو الشهيد محمد رحمهم الله جميعا 500 ريال. وائل هاشم عبد الرحمن الحملي 1,000 ريال. للتصنيع الحربي، بأن الله يحفظ السيد القائد يا الله 2,000 ريال. محمد علي إسماعيل الشامي في حب رسول الله 500 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 175 ريال وخمسة فلس. عبد الرحمن إسحاق لروح رسول الله وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام 600 ريال. في سبيل الله ببركة حبيبي رسول الله 2,500 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. أخو الشهيد زين العابدين علي يحيى الدرب 2,000 ريال، الذي رقمها الأخير 642 10,000 ريال. مجموعة من الحروف 2,772 ريال. علي محمد علي قاسم حورية دعما للصاروخية والطيران المسير 2,000 ريال. سامي عبد السلام مهيوب فرحان 2,000 ريال. مرة أخرى، سامي عبد السلام مهيوب فرحان 1,000 ريال. محمد عبد الكريم إسماعيل الولي للتصنيع الحربي 2,000 ريال. عبد الحليم عبد الله أحمد مرغم قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 7,000 ريال. مجموعة من الحروف إنفاق في سبيل الله 10,000 ريال، الذي رقمها الأخير 296 10,000 ريال. عبد الله أحمد محمد الجرموزي 11,200 ريال. إنفاق في سبيل الله للصاروخية والمسير 3,000 ريال. عمار حسن يحيى المداني 5,000 ريال. حسين عبد الله علي جابر بعران 1,000 ريال. سمير أحمد علي المنصوري 500 ريال. وهيب سالم ثابت ناصر حسين 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 5,000 ريال. محمد عبد الله عوض علي مجز 1,000 ريال. يحيى عبد الله أحمد المطري 5,000 ريال. عادل محمد شريف 2,000 ريال. إسماعيل محمد المتوكل 800 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 600 ريال. مجموعة من الحروف 250 ريال. مالك عزيز محمد حيدر دوايس انفاق في سبيل الله 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 2,000 ريال. مجموعة من الحروف للقوة الصاروخية 3,100 ريال. خالد محمد حسين مرزوق 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 200 ريال. عدنان عبد الرحمن محمد علي السراجي 2,000 ريال. يحيى محمد أحمد صالح سقل 100 ريال. للتصنيع العسكري بجميع أقسامه بدون اسم، أبو عاصم 300 ريال. يحيى محمد علي مقبل الجمال 3,000 ريال. يوسف قاسم محمد ضيف الله ماطر 100 ريال. جمال محمد أحمد علي عبد الحق 1,000 ريال. يوسف علي محمد أحمد خيران للقوات الجوية 500 ريال.

أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل 300 ريال. عبد المجيد عبد الله مطهر صالح الحمزي 2000 ريال. عبد الله يحيى محمد شرف الدين 5000 ريال. إبراهيم محمد عبد الله أبو طالب إنفاق في سبيل الله 2000 ريال. مجموعة من الحروف للقوات الصاروخية 100 ريال. مجموعة من الحروف للقوات البحرية 100 ريال. سيف محمد علي السودي 1000 ريال. محمد حزام الشطبي اللهم سدد رميهم، ثبت أقدامهم، انصرهم نصرا عظيما، اشفي بهم صدور قوم مؤمنين. الدعاء سيد المعركة 3000 ريال. من مجاهد في سبيل الله 7000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. عبد الكريم حامس حسن شاذلي 350 ريال. عصام طاهر علي محمد القيني 100 ريال. خالد أحمد حمود عبد الله الشامي 5000 ريال. محمد أحمد صالح محمد الفقيه 500 ريال. إبراهيم محمد صالح جمعان 200 ريال. جلال يحيى علي يحيى الشلالي للصاروخية والطيران المسير 5000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال. علي أحمد علي حمود الطويل للصاروخية والمسير 500 ريال. مجموعة من الحروف 200 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. مجموعة من الحروف 150 ريال. بدون ذكر الاسم للبحرية 1000 ريال. مازن أحمد حسين هبة يحيى 5000 ريال. مرزوق ناصر صالح هادي 500 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. محمد سراج الدين عز الدين عدلان 10000 ريال. أمة السلام عبد الرحمن يحيى المشكي 10000 ريال. في سبيل الله بدون ذكر الاسم 1000 ريال. مجموعة من الحروف انفق في سبيل الله 15350 ريال. حسام المجري 3000 ريال. منفق في سبيل الله 2000 ريال. منفق في سبيل الله لتوازن الردع 1000 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم الهادي 2000 ريال. حسام المجري 3000 ريال. عبد الملك عبد الله علي عبد الكريم للمسير 3000 ريال. أسامة محمد حمود عبدها النواب 8000 ريال. أجد في بلدنا بكل من جنوب وشمال وعدا كل ما عاد عدنا مجدد. ناصر يحيى عيشان عيشان للصاروخية والمسير 5000 ريال. مجموعة من الحروف 4400 ريال. مجموعة من الحروف 200 ريال. إبراهيم راجح عبد الله راجح 8000 ريال. منير محمد علي ناصر المقبلي 2000 ريال. في حب رسول الله 500 ريال. بشار ناصر علي القحوم 500 ريال. شركة عدنان الحبشي للصرافة 6850 ريال. انفاق للصاروخية بدون ذكر الاسم من فعل خير 900 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للقوة الصاروخية يا الله تقبل 500 ريال. عادل أحمد محمد الجامحي في سبيل الله 1000 ريال. ماجد الأقمر 5000 ريال أو الأقمر 5000 ريال. بمناسبة المولد النبوي والحفظ للسيد القائد والنصر على العدو السعودي أم هاشم ومحمد المطاع 5000 ريال. رحاب علي هادي حسن هادي 5000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 3000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. مجموعة من الحروف 500 ريال. إدريس علي عبد الله حسن أبو منصر 250 ريال. مجموعة من الحروف 5000 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. منفق في سبيل الله 2000 ريال. عبدو علي أحمد عبد الرحمن حسين البتيحي 1000 ريال. محمد أحمد عباس الحوري 1000 ريال. رجاء علي أحمد محمد غلاب 5000 ريال. منفق في سبيل الله 2000 ريال. مجموعة من الحروف 50 ريال. أحمد عبد الملك أحمد محمد عامر 2000 ريال. علي حسن صالح زايد 2200 ريال. أم دولة 1000 ريال. عمار محمد صالح مجعل للصاروخية 1000 ريال. مجموعة من الحروف 6400 ريال. الخضر محسن 2000 ريال. نبيل مهند أحمد محمد الحوثي للقوات المسلحة دمتم لنا عزا وفخرا 500 ريال.
خالد حسين علي قايد 1500 ريال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 1100 ريال. أنور يحيى حسن وهان دعما للإنفاق للقوى الصاروخية والتصنيع العسكري 2000 ريال. عبد الرزاق محمد علي الفران للصاروخية 3000 ريال. فاطمة هاشم محمد علي الكبسي للصاروخية 29000 ريال. مجاهد محمد يحيى علي سعد 500 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال. أم طه الشامي 2000 ريال. صقر فضل علي جميل للصاروخية 150 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال. من طوفان الشهيد القائد 1000 ريال. أحمد عامر محسن الحمزي 3000 ريال. عبد الله محمد محمد باوزير 1000 ريال. عبد الله محمد محمد باوزير مرة أخرى 100 ريال. أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 2000 ريال. محمد عبد الله محمد القاري 1000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل 500 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. أحمد عبد السلام محمد مثنى 2000 ريال. مبارك علي حسين محمد الخولاني 258 ريال. محمد اسماعيل محمد الحيمي للصاروخية 50000 ريال. يونس محمد محمد الشريف 400 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، مجموعة من الحروف للطيران المسير 1000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال. مالك محمد علي رسام الحطباني 100 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. أبو محمد البشيري 2000 ريال. مود للشيش والمعسلات محمد صالح الهنومي، نسأل الله أن يبارك ويتقبل منا ومنكم يا الله. إلى روح نبينا محمد وآل نبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد 1000 ريال. عبد الكريم علي أحمد سعيد للصاروخية 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1500 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 1000 ريال. طه محمد أحمد الجرادي 2000 ريال. طه محمد علي حميد 10000 ريال. ماجد علي علي السلطان 10000 ريال. سكينة محمد علي الشامي 4650 ريال. محمد علي يحيى محمد المطاع لبيك يا رسول الله 3000 ريال. بتول خالد حسين الغيلي للصاروخية 1000 ريال. أيمن محمد عبد القادر عبد الله شرف الدين 5000 ريال. حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال. كمال عبد الله أحمد ناصر الضلعي انفاق في سبيل الله 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. انفاق مع المرحلة 23 1770 ريال، مجموعة من الحروف 4000 ريال. أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 2000 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد إبراهيم محمد الهادي 2738 ريال. علي أحمد علي أحمد المدني 1200 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. علي عبد اللطيف عبد الواسع سهيل 3000 ريال، مجموعة من الحروف 153 ريال. انفاق في سبيل الله وفي حب رسول الله 10000 ريال. عدم ذكر الاسم 100000 ريال. عدم ذكر الاسم 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. أحمد إبراهيم محمد شرف الهادي 2000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال. صالح عبد القادر محمد صالح حسن 500 ريال. للمجاهدين من أم يوسف الشامي 2000 ريال. عمار حسن يحيى المداني 5000 ريال. محمد عبد الكريم محسن النويرة 2000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. انفاق لكل القوات، اللهم تقبله وبارك فيه وبنية كل شيء نويته يا رب، لكل نية صالحة يا الله 3000 ريال.